0: دعوة الخاصة.
1: ليكن حديثنا اليوم إذن عن الولائم والطعام.
2: ليكن.
1: ماذا لديك في هذا الجانب من أيام العرب وعاداتهم؟
2: لنبدأ بأسماء أطعمة العرب، فقد كانت العرب تطلق على كل طعام اسما خاصا يتفق مع المناسبة التي يقام من أجلها، وهي
3: الوليمة هي طعام العرس، والنقيعة هي طعام يصنع عند قدوم الرجل من سفره ويقال أنقعت إنقاعا، والإعذار هو طعام الختان.
1: وماذا عن صفة الطعام وفضله؟
2: في ذلك قيل أكرم الخبز، فإن الله سبحانه وتعالى سخر له السماوات والأرض، وكل سقط المائدة.
3: وقال الحسن لفرقد السبخي:
4: بلغني أنك لا تأكل حلوى الفالوذج.
5: يا أبا سعيد، أخاف ألا أؤدي شكره.
4: يا لئيم، وهل تؤدي شكر الماء البارد في الصيف والحار في الشتاء؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم؟
3: وقيل لشريح القاضي:
6: أيهما أطيب، حلوى اللوز أم حلوى الجوز؟
7: حلوى اللوز أم حلوى الجوز؟
6: نعم،
7: والله لا أحكم على غائب.
1: وحضر أعرابي طعاما عند عبد الأعلى بن علي بن عامر، فلما وقف الخادم يصف أنواع الطعام الموجودة صرخ الأعرابي قائلا:
8: أصلحك الله، أصلحك الله، أمر غلامك أن يسقيني ماء، فقد شبعت من مجرد وصف الطعام.
2: وقال الأحوص لجرير لما قدم المدينة:
9: ما ترى أن نعد لك؟
10: شواء وطلاء وغناء.
1: وقال مساور الوراق في وصف الطعام:
11: وثريدة ملمومة قد سقفت من فوقها بأطايب الأعضاء، وتزينت بتوابل معلومة وخبيصات كالجمان نقائي. هذا الثريد وما سواه تعلل، ذهب الثريد بنهمتي وهوائي، فإذا مرضت فداوني بلحومها، إني وجدت لحومهن دوائي.

0: وعن آداب الطعام؟
1: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: سموا إذا أكلتم، واحمدوا إذا فرغتم.
1: وقال خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
0: وكان فرقد يقول لأصحابه:
2: إذا أكلتم فشدوا الأزر على أوساطكم، وصغروا اللقم، وشددوا المضغ، ومصوا الماء مصاً، ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه، وليأكل كل واحد من بين يديه.
3: وكان ابن هبيرة يباكر بالغداء، فسئل عن ذلك فقال:
4: إن فيه ثلاث خصال، أما الواحدة فإنه ينشف المرة، والثانية يطيب النكهة، والثالثة أنه يعين على المروءة.
5: وكيف يعين على المروءة يا سيدي؟
4: إذا خرجت من بيتي وقد تغديت لم أتطلع إلى طعام أحد من الناس.
0: وقال مسلمة بن عبد الملك لملك الروم:
6: ما تعدون الأحمق فيكم؟
5: الأحمق؟
6: نعم، بأي صفة تعرفونه؟
5: الأحمق هو الذي يملأ بطنه من كل ما وجد.
3: وحضر أبو بكرة سفرة معاوية ومعه ولده عبد الرحمن، فرآه يلتقم لقما شديدا، فلما كان بالعشي راح إليه أبو بكرة فقال له معاوية:
1: ما فعل ابنك التلقامة؟
4: لقد مرض.
1: مثله لا يعدم العلة.
0: ورأى أبو الأسود الدؤلي رجلاً يلتقم لقماً منكراً فقال له:
7: ما هو اسمك يا رجل؟
8: اسمي لقمان.
7: الله، صدق الذي سماك.
3: ورأى أعرابي رجلاً سميناً فقال له:
2: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك.
0: وقال أعرابي آخر:
1: كنت أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء من الحمص، لها جناحان من اللحم، لأضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم.
0: وقيل لميسرة الأكول:
9: كم تأكل كل يوم يا ميسرة؟
10: من مالي أم من مال غيري؟
9: من مالك.
10: رغيفين.
9: ومن مال غيرك؟
10: أقول لهم اخبزوا واطرحوا.
3: وقال الأصمعي:
1: كنت يوما عند هارون الرشيد فقدمت إليه فالوذجة فقال:
6: يا أصمعي،
1: لبيك يا أمير المؤمنين،
6: حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ.
1: يا أمير المؤمنين، إن مزردا كان رجلا جشعا نهما، وكانت أمه تؤثر عيالها بالزاد عليه، وكان ذلك مما يضر به ويحفظه، فذهبت أمه يوما إلى منازل أهلها وخلفت مزردا في بيتها ورحلها، فدخل الخيمة وأخذ صاعين من الدقيق وصاعا من العجوة وصاعا من السمن، وضرب بعضه ببعض وأكله، ثم جلس يقول:
7: ولما مضت أمي تزور عيالها أغرت على العكم الذي كان يمنعه، خلطت بصاعي حنطة، صاع عجوة إلى صاع سمن فوقه يتربع، ودبلت أمثال الأثاف كأنها رؤوس رخال قطعت لا تجمع، وقلت لبطني: أبشر اليوم، إنه حمى أمنا مما تفيد وتجمع.
1: فضحك هارون الرشيد حتى استلقى على ظهره.
0: وقال حميد الأرقط وهو المشهور بهجائه للضيف، فقال يصف أكل الضيف:
9: ما بين لقمته الأولى إذا انحضرت، وبين أخرى تليها قيد أظفوري.
0: وقال في موضع آخر:
9: لا أبغض الضيف ما بي جل مأكله، إلا تنفجه حولي إذا قعد. ما زال ينفخ جنبيه وحبوته حتى أقول: لعل الضيف قد ولد.
3: أجمعت الأطباء على أن رأس الداء كله إدخال الطعام على الطعام، وقالوا:
1: احذروا إدخال اللحم على اللحم، فإنه ربما قتل السباع في القفر، وأكثر العلل إنما يتولد من فضول الطعام.
0: وقيل لآخر: ما أفضل الدواء؟ فقال:
6: أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي.
3: وقال رجل من أهل الشام لرجل من أهل المدينة:
2: عجبت منكم أن فقهاءكم أظرف من فقهائنا، ومجانينكم أظرف من مجانيننا.
4: أو تدري من أين ذلك؟
2: لا والله لا أدري.
4: من الجوع. ألا ترى أن اللعود إنما صفى صفوته لما خلا جوفه؟

0: والوجبات عيش الصالحين. أي بني، لأمر ما طالت أعمار الهند وصحت أبدان العرب، ولله ضر الحارث بن كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزم، فالداء كله فضول الطعام، فكيف لا ترغب في شيء يجمع لك صحة البدن وذكاء الذهن وصلاح الدين والدنيا والقرب من عيش الملائكة؟ أي بني، لما صار الضب أطول عمرا؟ ذلك لأنه يتبلغ بالنسيم. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصوم وجاء إلا لأنه جعله حجابا دون الشهوات؟ فافهم تأديب الله عز وجل وتأديب رسوله عليه الصلاة والسلام.
1: وسأل عبد الملك بن مروان أبا المفوز:
2: هل أدخمت قط يا أبا المفوز؟
3: لا يا أمير المؤمنين.
2: وكيف ذلك؟
3: لأننا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا، ولا نقض المعدة ولا نخليها.
4: وقيل للبزرج مهر:
5: أي وقت فيه الطعام أصلح؟
0: أما لمن قدر فإذا جاع، وأما لمن لم يقدر فإذا وجد.
4: من القليل أن نجد طعاما نافعا في حال، إلا ويكون ضارا في الأخرى. وفي هذا قال الحكماء:
6: ألا ترى أن الغيث الذي جعله الله رحمة لخلقه وحياة لأرضه قد يكون منه السيول المهلكة والخراب المخيف، وأن الرياح التي سخرها الله مبشرات بين يدي رحمته قد أهلك بها قوما وانتقم من قوم؟ وفي هذا المعنى قال حبيب الطائي: ولم تر نفعا عندما ليس ضائرا، ولم تر ضرا عندما ليس ينفع.
1: وقال خالد بن صفوان يوما لخادمه:
7: اسمع، أطعمنا جبنا فإنه يشهي الطعام ويهيج المعدة، وهو حمض العرب.
8: يا سيدي، ما عندنا منه شيء.
7: لا بأس عليك، فإن الجبن يقدح الأسنان ويشد البطن، فلا حاجة إليه.
4: كان المروزي يقول لزواره إذا أتوه:
9: هل تغديتم اليوم؟
1: فإذا قالوا نعم قال:
9: والله لولا أنكم تغديتم لأطعمتكم لونا ما أكلتم مثله، ولكن ذهب الطعام الأول بشهوتكم.
4: وإن قالوا لا لم نتغدى، قال لهم:
9: والله لولا أنكم لم تتغدوا لسقيتكم شرابا ما شربتم مثله من قبل.
1: فلا يصير في أيديهم منه شيء.
4: وكان ثمامة إذا دخل عليه أصحابه وقد تعشوا عنده جلس بينهم متفاخرا وهو يسألهم:
5: كيف كان مبيتكم ومنامتكم الليلة الماضية بعدما تناولتم طعام العشاء عندي؟
10: إنني نمت ليلتي يا ثمامة في هدوء وسكون.
5: طبعاً يا رجل، النفس إذا أخذت قوتها اطمأنت.
11: أما أنا فلم أنم ليلتي يا ثمامة.
5: لم تنم ليلتك؟ إنه من إفراط القوة والإسراف من البطنة. أخبروني عن شربكم للماء بعد هذا العشاء.

0: الذي تناولتموه عندي؟
1: كثيرا كثيرا يا ثمامة، شربت من الماء الكثير وكان له لذة حسنة.
0: طبعا طبعا، التراب الكثير لا يبله إلا الماء الكثير.
2: أما أنا فلم أشرب من الماء غير القليل.
0: بالطبع يا رجل، لقد أكلت من طعامي حتى إنك لم تترك للماء مدخلا.
1: نعم الطعام طعامك يا ثمامة.
0: إنني دائما وأبدا دائما وأبدا أضع أمام عيني قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم.
3: ومن طرائف البخلاء في مجال الطعام ما قاله دعبل الشاعر:
4: كنت يوما عند سهل بن هارون فأطلت الحديث على عمد حتى نهشه الجوع وأضر به، فدعا بغذائه، فإذا الغلام يأتي بصحفة قديمة فيها مرق لحم ديك قد هرم، لا تحذ فيه السكين ولا تؤثر فيه الضرس، فأخذ قطعة خبز وأخذ يقلب المرق في كل اتجاه، فإذا به لم يجد رأس الديك، فاغتم غما شديدا ونظر إلى خادمه وسأله:
5: ها؟ أين رأس الديك؟
1: رميت به يا سيدي سهل.
5: ولما رميت به؟
1: لم أظنك تأكله أو تسأل عنه يا سيدي سهل.
5: ولأي شيء ظننت ذلك؟ والله إني أبغض من يرمي رجل الديك، فما بالك بمن يرمي رأسه؟ ألا تعلم أن الرأس رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس، ومنه يصيح الديك، وفيه العين، العين التي يضرب بها المثل في الصفاء حيث يقال أصفى من عين الديك.
1: كل ذلك يا سيدي سهل.
5: ليس هذا فقط يا غبي، ألا تعلم أن دماغه عجيب لوجع الكلية، ولم يرى قط عظام أهش من عظام رأسه، فإن كان قد بلغ من جهلك ألا تأكله فعندنا من يأكله. هيا انظر أين رميته.
1: والله والله ما أدري أين رميته يا سيدي سهل.
5: لكني والله أدري، لقد رميت به في بطنك أيها النهم الذي لا يهتم إلا ببطنه.
6: كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة جدي يوضع على مائدته بعد الطعام لا يمسه هو ولا أحد ممن يحضر، فحضر أعرابي فبسط يده وأسرع في الأكل، فقال له المغيرة:
7: ماذا يفعل هذا الرجل؟
0: يا أعرابي يا أعرابي، إنك لتأكل الجدي بحرط كأن أمه أنطحتك.
8: أصلحك الله، وأنت تشفق عليه كأن أمه أرضعت.
3: دخل أشعب على والي المدينة زياد بن عبد الله الحارثي فحضر طعامه، وكان له جدي على مائدته لا يقربه كل من حضر، فمد إليه أشعب فمزقه وأكل منه، فقال له زياد:
9: يا أشعب، إن أهل السجن ليس لهم إمام يصلي بهم، فإن رأيت أن تكون لهم إماما تصلي بهم فإن في ذلك أجرا.
10: إمام في السجن؟ أيفعل ذلك بي لأني أكلت من الجدي؟
9: ماذا تقول يا أشعب في هذا الأجر؟
5: والله ما أحب هذا الأجر يا سيدي، وأعلم أن زوجتي طالق إن أنا أكلت لحم جدي عندك حتى ألقى الله.
6: وتشاجر اثنان من البخلاء:
11: إيه، إنها عظامي أنا، وأنا وضعتها هنا.
12: ولقد وجدتها ووضعتها هنا، ولن تأخذها.
11: سوف أخذها وإن تطلب الأمر أن
13: يا رجال
14: يا رجال
13: يا رجال، ما بالكما؟ لما تتشاجران هكذا في عرض الطريق؟
11: احكم بيننا يا سيدي.
13: في ماذا؟
11: إن صديقا لي زارني واشتهى أن يأكل لحم رأس، فاشتريته له وتغدينا، ثم أخذت عظام الرأس وضعتها عند باب داري أتجمل بها عند جيراني.
13: ثم ماذا؟
11: جاء هذا وأخذها ووضعها أمام باب داره ليوهم الناس أنه هو الذي أكل الرأس.
13: والله ما رأيت أحمق منكما.
6: مر رجل بأبي الأسود الدؤلي وهو يقول:
15: من يعشي جائعا؟ من يعشي جائعا؟
16: إلي بهذا الرجل الجائع.
3: فاستقبله أبو الأسود وأتاه بطعام كثير وقال:
16: كل كل يا مسكين حتى تشبع.
3: فلما أكل السائل وقف ليخرج.
16: أين تذهب أيها الرجل الطيب المسكين؟
1: جزاك الله خيرا يا سيدي، سوف أذهب إلى أهلي.
16: لا والله لن أدعك تؤذي المسلمين الليلة بسؤالك. أيها الخادم،
17: أمرك يا سيدي.
16: قيد هذا الرجل واطرحه في حجرة وأغلق الباب عليه حتى الصباح.
6: ونزل بابن أبي حفصة ضيف باليمامة.
13: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل اليوم مع هذا الضيف؟ إنه من المؤكد يريد أن يأكل ويشرب. نعم، فمن أين لي بقراه في هذه الليلة؟ أفضل شيء هو أن أهرب من هذه الدار وأترك هذا.
6: فلما علم الضيف ذلك خرج واشترى ما يحتاجه، ثم رجع وكتب إليه:
18: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع تكن ضيفا على الضيف.
3: وذهب أحدهم لابن المقفع يدعوه إلى وليمة ويلح عليه فيقول:
8: لابد أن تأكل عندي يا سيدي ابن المقفع، لابد لابد، وأن أنال هذا الشرف العظيم.
9: لا داعي يا رجل لذلك، فقد علمت مقدار محبتك لي وكفى، فلا تكلف نفسك شيئا.
8: أتراني أتكلف شيئا؟ لا لا والله، لا والله، لن أقدم لك إلا ما هو عندي. هيا يا سيدي هيا، ولا تتثاقل علي.
3: فلم يزل به حتى أجابه وأتى به إلى منزله، فإذا ليس عنده إلا كسر يابسة وملح جريش، فقدمه له. وبينما ابن المقفع يتحامل على نفسه ويأكل، إذا بسائل على الباب:
15: يا أهل الدار، أطعم الجائع الفقير.
8: اذهب اذهب يا رجل، رزقك الله من مكان آخر.
15: يا سيدي، إنني أتدور جوعا، أعطني أي شيء.
8: أوه، قلت لك اذهب من هنا.
15: يا سيدي،
8: والله والله لئن خرجت إليك لأدقن ساقيك.
15: ماذا؟
9: أرح نفسك أيها السائل وانجو، والله لو علمت من صدق وعيده ما علمت أنا ما وقفت ببابه قط ولا راجعته في كلمة واحدة.
6: واشترى رجل دارا، وبينما هو في أول يوم له فيها وقف ببابه سائل:
15: يا سيدي، أطعمني مما أطعمك الله.
11: صنع الله لك ورزقك من مكان آخر.
6: ثم وقف سائل ثان فقال له الرجل نفس ما قاله لسابقه، ثم وقف ثالث وتكرر نفس الأمر، فجلس مع ابنته وقال:
11: أطعمني أطعمني أطعمني، ما هذا؟ ما أكثر السؤال في هذا المكان؟
19: يا أبتي، ما دمت تمسكت لهم بهذا القول فما تبالي كثروا أم قلوا.
3: وقال جرير في طعام البخلاء:
16: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، واستوثقوا من رتاج الباب والدار. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم صب الماء عن ناري.
6: وقال آخر عندما نزل ضيفا مع آخرين يصف أهل المنزل وما حدث لهم:
8: فبتنا كأن بينهم أهل مأتم على ميت مستودع بطن ملحد، يحدث بعض بعضنا بمصابه ويأمر بعض بعضنا بالتجلد.
3: وأخيرا قال شاعر فكه:
18: ذهب الكرام فلا كرام، وبقي الغطاريف اللئام، من لا يقل ولا ينيل ولا يشم له طعامٌ.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة وأخرجها لكم
2: رضا سليمان.
1: الهندسة الإذاعية
2: أبو بكر المهدي.
1: وشارك في التقديم من أسرة المذيعين
2: أمنية عزمي
1: أحمد صابر.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: الدنيا تغني،
3: الدنيا تغني، الدنيا تغني،
4: الدنيا تغني.
5: عسلامة ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامج الدنيا تغني، جولة مع الأنغام والموسيقى. فيا يونان السورية التي غنت فأبكت الجمهور العربي تغني نم يا حبيبي.

0: كده يا قلبي حتى مني كل حاجة حلوة فيا، أغنية أغنتها شيرين في مسلسل طريقي، أولى التجارب الدرامية الإخراجية للمخرج محمد شاكر.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة
2: كده.

علاش يا غزالي نغمر روائع الأغاني المغربية للمطرب المعطي بالجاسم؟ يعود تاريخها للخمسينات من كلمات طيب العلاج وألحان عبد الرحيم السقاط. في السبعينات غنتها الفنانة لطيفة رأفت وتألقت بها.

0: سلمى الرشيد طالبة من المغرب تألقت في برنامج الغناء المشهور أرب آيدل، بعدها دخلت عالم الشهرة بأول عمل لها إحساس، ثم تألقت بأغنية سمعني نبضك.
1: عيش النغمة مع إذاعة قفصة.

0: خاتمة اللقاء من الدنيا تغني. أجمل تحيات سوار عميدية.
1: الدنيا تغني.
2: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
3: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتبنى المخطط التنمية 2026-2030 برمجة المشاريع لربط 6 أحياء شعبية بشبكة التطهير بولاية القصرين، بالإضافة إلى إدراج دراسة متقدمة. لأن المخطط تهدف لإحداث مركز لتثمين النفايات بالجهة. لدى لقائه عدد من المواطنين خلال زيارة غير المعلنة التي أداها مساء الأحد إلى ولاية أريانا، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص ومجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليل ونهار من أجل تحقيق ما وصفه بمطالب المشروع للتونسيين. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها يوم الأحد أنه تم تسجيل 202 من الحالات المرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، وذلك في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال فترة عيد الأضحى. شهدت كميات التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة. طلب محافظ البقاع اللبنانية كمال أبو جودة بفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربية بعد تهديد الكيان المحتل بشن ضربات على بلدة سحمر وعدد من بلدات البقاع الغربية ومطالبتها للسكان بإخلاء بلداتهم. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية مصدر يوم الأحد أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على نص مسودة مذكرة التفاهم في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران على استعداد تام أيضا لعدم التوصل إلى تفاهم. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس ثنائي للتجارة لإدارة العلاقات التجارية مع الصين في أحدث مؤشر على تراجع الإدارة الأمريكية عن حرب الرسوم الجمركية، فيما تتسابق الشركات وجماعات الضغط الأمريكية للاستفادة من هذه الفرصة حسب ما أفادت مجلة بوليتيكو.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدى عاد الإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. فيا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تبادر أو تؤوب. فتخبرنا الشمال إذا أتينا وتخبر أهلنا عنا الجنوب. فإياك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب.
3: ماذا يجري هناك؟
4: إنهم يجتمعون حول حكيم يبيع الحكم.
3: يبيع الحكم؟ وهل تباع الحكم؟
4: نعم، هذا الحكيم يبيعها.
3: وبكم يبيع هذا الحكيم الحكم؟
4: الحكمة مقابل 5 دنانير ذهبية.
3: ألا ترى أن ثمنها باهظ بعض الشيء؟
4: عن إذنك، فأنا قد تأخرت بمقابلتك هذه.
3: يا هذا، سمعت أنك تبيع الحكمة ب5 دنانير ذهبية.
5: هذا صحيح يا رجل.
3: ألا ترى أن هذا الثمن غال بعض الشيء؟ وما الحكمة إلا كلمات، وما أكثر الكلمات.
5: يا هذا، من الكلمات ما ينفع ومنها ما يضر.
3: اجعلها ب4 دنانير، فأنا حجام رقيق الحال، وال5 دنانير شقاء ما يقارب شهر من العمل.
5: والآخرون أيضا ربما دفعوا حصيلة شقاء أطول من ذلك.
3: أمري إلى الله. ولو أنها أجر شهر كامل من العمل ليل نهار. إليك ب5 دنانير الذهبية، كل ما أملك.
5: أتريد الحكمة؟
3: نعم، ألم أعطك ثمنها؟
5: قلت إنك حجام، أليس كذلك؟
3: بلى، أنا حجام.
5: إذن استمع، لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه.
3: لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه.
5: أستودعك الله.
3: إلى أين؟ أمن أجل هذه الكلمات أدفع 5 دنانير ذهبية؟

0: نحن اتفقنا على ذلك قبل البدء بالبيع. قد تفيدك هذه الكلمات في مستقبلك في اجتناب مشكلة قد تقع فيها.
1: أعطني مالي، تعال إلى أين تذهب؟ أعطني مالي.

0: الخمسة دنانير التي قلت إنك كسبتها هذا الشهر من عملك.
1: لقد أصبحت من نصيب غيري.
0: اتق الله، أتهدي خمسة دنانير ذهبية لصديق وأنت تعول أسرة كبيرة؟
1: لا، لم أهدها إلى صديق، بل اشتريت بها.
0: أنا لا أرى معك شيئا، قل لي ماذا فعلت بها؟
1: هوني عليك يا امرأة، هوني عليك. لقد اشتريت بها حكمة من حكيم جاء إلى المدينة.
0: حكمة؟
1: نعم حكمة. ولقد أخطأت عندما اشتريتها، كنت مندفعا.
0: وماذا جلب لك اندفاعك غير كلام؟ ها أنت بلا نقود نقضي بها حاجاتنا. حكمة؟ تضيع خمسة دنانير من أجل حكمة؟
1: هذا ما حدث.
0: أخبرني، ما الحكمة التي دفعت فيها هذا المبلغ الكبير؟
1: لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه.
0: لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه؟ لماذا لم تستفد من هذه الحكمة قبل أن تشتريها؟ لماذا لم تفكر فيما سوف يحصل بعد أن تشتريها؟
1: لقد أخطأت، ولكل جواد كبوة. بإذن الله لن أعيدها، أعدك.
2: لقد أمرنا السلطان أن نحضر أحد الحجامين في المدينة، وكل من في المدينة دلونا عليك. أنت عبد الله الحجام؟
1: نعم أنا هو.
2: أنت مطلوب لإجراء الحجامة لمولانا، في الغد صباحا تكون في القصر
1: إن شاء الله. أنا بأمر مولانا.

0: بماذا سوف تفصد؟
1: بريشة طبعا.
0: هذه؟ بهذه الريشة القديمة البسيطة تفصد مولانا السلطان المعظم؟
1: نعم، وما بها؟
0: وتقول نعم؟ جننت يا رجل؟ اسمع، خذ هذه الريشة وافصد بها.
1: لماذا؟
0: هل أنت أعمى؟ ألا ترى الفرق بين ريشتك القديمة وهذه الريشة الجديدة؟ هيا هيا، مولانا السلطان بانتظارك.

0: هون عليك يا مولاي هون. لحظات وتقوم بعدها وكأن شيئا لم يحدث بإذن الله.
1: من أنت؟
0: عبد الله الحجام، وبمشيئة الله سوف تشفى على يدي. صحيح أن هذه الريشة تليق بمقام مولانا السلطان، لكن أنا لم أتعود استعمال غير ريشتي. هذه الريشة لا ترتاح إليها أصابعي، ثم ما أدراني ما عواقب هذه العملية. لقد تذكرت، لقد قال لي بائع الحكم: لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه.
1: هيا، لماذا تتردد؟ لماذا ترتعش أصابعك؟
0: كيف أستعمل هذه الريشة وأنا لا أعرف ما نتائج استعمالها؟ ولكن ريشتي هي التي طال استعمالها وكان نجاحها مؤكدا بإذن الله.
1: هيا أيها الحجام.
0: بسم الله الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم لا شفاء إلا شفاءك.

0: لاحظت عليك التردد في استعمال الريشة واستبدلت ريشة بأخرى، لماذا؟
1: بصدق يا مولاي، فقد كنت في دوامة.
0: في دوامة ماذا تقصد؟
1: كنت في دوامة، لا أدري أي ريشتين أختار. هل أختار الجمال الذي يليق بعظمتكم أم النجاح المؤكد لإنقاذك؟
0: لم أفهم.
1: سوف أسرد عليك كل شيء يا مولاي. لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه. حكمة اشتريتها من حكيم بالأمس بخمسة دنانير ذهبية هي كل ما أملك، وقد استعملتها عندما أتيتكم.
0: لا تعمل عملا قبل أن تنظر في عواقبه، حكمة لها معان كثيرة، ولكن كيف استعملتها هنا عندما جئتني؟
1: هذه الريشة يا مولاي أعطاني إياها وزيركم قبل أن أدخل عليكم بفترة، ونصحني باستعمالها لأنها تليق بمقام حضرتكم. وهذه الريشة القديمة، إنها ريشتي، استعملتها كثيرا في فصد أناس كثيرين ونجحت بعون الله، ولكن هي ربما لا تليق بمقام مولاي.
0: وأين استعمال الحكمة؟
1: قارنت يا مولاي بين ريشة جميلة لا أعرف عواقب استعمالها وريشة التي ترتاح أصابعي لها، وقد أجريت بها العملية بخفة وبعون الله تمت بنجاح.
0: فليدخل الوزير.

0: هذا هو، هذا هو الرجل الذي أعطاني هذه الريشة الجميلة يا مولاي.
1: لما أعطيت الحجام هذه الريشة؟
2: لأنها تليق بمقامك يا مولاي.
1: ولا تهتم إذا فصدت الحجام بها؟
2: ها؟ لماذا؟ أنا لست مريضا كي يفصدني.
1: ما بك ارتجفت عندما سمعت الكلام؟
2: لأني أخاف الفصد يا مولاي.
1: أفصده يا حجام.
2: ها؟ لا أنا لست مريضا. لا
1: أيها الحرس امسكوه حتى يفصده الحجام.

0: الريشة مسمومة يا سيدي، لقد مات منها.
1: وأسفا على الثقة التي أعطيته إياها.
0: هل يسمح لي مولاي بالانصراف؟
1: مهلا، فبفضل الله ثم بفضل الحكمة التي استعملتها في وقتها أنقذت سلطان بلادك.
0: الشكر لله، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.
1: صحيح، أما أنت فلك بدلا من 5 دنانير 500 دينار ذهبية.
0: 500 دينار ذهبية؟ يا الله يا الله، ما أكرمك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم.
3: غدا لقاء آخر.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: يقول ابن أبي أصيبعة: الأخ الصالح خير من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير. لقضاء حاجة أخ لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. الحسن بن علي بن أبي طالب. أخاك أخاك إن من لا أخا له، كساع إلى الهيجا بغير سلاح، كما يقول مسكين الدارمي. ويذكر أبو الفتح الإبشيهي أن إخوان الصفاء خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ومعونة على الأعداء. وفي قول المأثور أن معاتبة الأخ خير من فقده. وكما يقول خليل مطران: أخاك فناصر ما استطعت بقوة، وثوبك

0: سوج أهلك فالبسي. أخوك من نفعك لا من ادعى أنه قريب. طارق بن زياد. ويقول أبو عثمان النجيبي: أخوك الذي يحميك في الغيب جاهداً ويستر ما تأتي من السوء والقبح وينشر ما يرضيك في الناس معلناً ويغضي ولا يألو من البر والنصح. أن يكون جميع البشر إخوة هو حلم الذين ليس لهم إخوة، كما يقول شارل شانسون.
1: عطر الكلام.
0: وفيما جاء عن عبد العزيز أبرش: استكثرا من الإخوان إنهم خير لكانزهم كنزا من الذهب. كم من أخ لك لو نابتك نائبة وجدته لك خيرا من أخ النسب. وكما ذكر ابن مسكويه: خير ما اكتسب المرء الإخوان، فإنهم معونة على حوادث الأيام ونوائب الحدثان. وفيما قال أحد الشعراء: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتم وظهور، فما بكثير ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. أبو هلال العسكري يقول: مكايدة الإخوان تقطع الأرحام وتورث الذل. وفي الختام يقول أحد الشعراء: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني في النوائب. ومن ماله مالي إذا كنت معدما، وما لي له إن عض دهر بغاربي.
1: عطر الكلام.
2: عطر الكلام
1: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
2: عطر الكلام.
1: عطر الكلام.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: تجليات
3: أورد تاج الدين السبكي في الطبقات فقال: الصوفي من لزم الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. وقال: ينقسم الذكر قسمين ظاهرا وباطنا، فالظاهر التهليل والتحميد وتلاوة القرآن، والباطن تنبيه القلوب على شرائط التيقظ على معرفة الله وأسمائه وصفاته ونشر إحسانه وإمضاء تدبيره ونفاذ تقديره على جميع خلقه. وفي هذا المعنى قال الإمام القشيري في الرسالة القشيرية: إن الفناء في الله هو آخر درجات المعراج الروحي، وهو حال أو مقام تختفي فيه شخصية العارف وإرادته، ويصبح فاقدا الشعور بذاته، فلا يرى في الوجود غير الحق وإرادته وفعله، فالمريد يغيب تماما عن شهواته ويزهد في دنياه، ولا يبقى منه غير قلبه المتعلق بخالقه. ويقول الدكتور الصادق السوسي: إن أبا سعيد الخراز الصوفي يرى إن العبد إذا أناب إلى الله وتعلق به وسكن في قربه نسي نفسه، ولم يعد يذكر إلا الحق، حتى إذا قيل له: ما اسمك؟ أو ماذا تفعل؟ أو من أي بلد أنت؟ لا يكون له جواب أفضل من أن يقول: الله. ومن هنا فإن العارف يفنى في الحق حتى يزول من تفكير شيء اسمه إثنينية، ولا يعود يرى إلا وجودا واحدا هو حق استغرق في حق وذاب فيه. ويقول الشبلي: الفناء نشوتي والظهور لاهوتي. وذلك يعني أن النشوت وهو الجانب الإنساني في العارف يفنى في اللاهوت، ولا يبقى إلا اللاهوت ظاهرا للعيان، وما ثم إلا الحق، والله لا يشع على عبده إلا إذا فني فيه، ولا يعود يرى في الوجود سواه. وهذا ما أشار إليه فريد الدين العطار في منطق الطير فقال: كن معدوما حتى يصل الوجود منك إليك. والمسألة قضية صراع بين نزوات النفس الأمارة بالسوء لترتقي إلى مرتبتي النفس اللوامة ثم النفس المطمئنة، وهذا هو مراد الصوفية على مختلف درجاتهم. وسألوا أبا يزيد البسطامي: كيف الوصول إلى الحق؟ فأجاب: تنحى أنت عن الطريق فقد وصلت أنت إلى الحق، فانقذ يا الله فطرة العلم الكامنة في روحي من الهوى ومن تراب البدن. لكن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وفي الختام صديقي المستمع، قال ابن السمعاني يصف الخشيري: كانت أوقاته ظاهرا مستغرقة في الطهارة ثم في الصلوات والتكبير، وباطنا في تأمل الحق ومشاهدة أحكام الغيب.
2: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئس البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتضمن مخطط التنمية 2026-2030 برمجة المشاريع لربط 6 أحياء شعبية بشبكة التطهير بولاية القصرين، بالإضافة إلى إدراج دراسة متقدمة ضمن المخطط تهدف لإحداث مركز لتثمين النفايات بالجهة. لدى لقائه عدد من المواطنين خلال زيارة غير المعلنة التي أداها مساء الأحد إلى ولاية أركان، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص ومجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليل ونهار من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. وتحدث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها يوم الأحد أنه تم تسجيل 202 من الحالات المرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، وذلك في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال فترة عيد الأضحى. شهدت كميات التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة. طلب محافظ البقاع اللبنانية كمال أبو جودة بفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربية بعد تهديد الكيان المحتل بشن ضربات على بلدة سحمر وعدد من بلدات البقاع الغربية ومطالبتها للسكان بإخلاء بلداتهم. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر يوم الأحد أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على نص مسودة مذكرة التفاهم في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران على استعداد تام أيضا لعدم التوصل إلى تفاهم. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس ثنائي للتجارة لإدارة العلاقات التجارية مع الصين في أحدث مؤشر على تراجع الإدارة الأمريكية عن حرب الرسوم الجمركية، فيما تتسابق الشركات وجماعات الضغط الأمريكية للاستفادة من هذه الفرصة حسب ما أفادت مجلة بوليتيكو.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مدن ومشاهير، صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
3: أمستردام. ولد سبينوزا في أمستردام في 24 من نوفمبر من عام 1632. كان والده تاجرا ناجحا ولكنه متزمت دينيا. طبيعة سبينوزا الناقدة والمتعطشة للمعرفة وضعته في صراع مع المجتمع اليهودي، وبالإضافة إلى كونه فيلسوفا فقد احترف مهنة صقل العدسات البصرية، خصوصا عدسات التلسكوب، ومنها كان يكسب قوته وعيشه. في صيف عام 1656 نبذ سبينوزا من أهله ومن الجالية اليهودية في أمستردام. بعد ذلك بوقت قصير حاول أحد المتعصبين طعنه، بعد أن باءت محاولة استمالته بالمال رافضا الرضوخ، كما أخفقت تلك المحاولة ومزقت الغوغاء أخاه في سجنه. امتاز سبينوزا باستقامة أخلاقه، وكان يتقن الإسبانية والبرتغالية والعبرية ويلم بالفرنسية والإيطالية، وخط لنفسه نهجا فلسفيا حيث يعتبر أن الخير الأسمى يكون في فرح المعرفة، أي في اتحاد الروح بالطبيعة الكاملة. ويظهر في فكره تأثره بالفيلسوفين الحلاج وابن عربي، وظف فكرة الحق الطبيعي، وألف هذا الفيلسوف كتابا مهما بعنوان رسالة في اللاهوت والسياسة، وفيها يبرهن سبينوزا على أن حرية التفلسف لا تمثل خطرا على التقوى أو على سلامة الدولة، بل إن في القضاء عليها قضاء على سلامة الدولة وعلى التقوى ذاتها في آن واحد. توفي سبينوزا في أمستردام في 21 من فبراير من عام 1677 وهو في 45 من عمره، بعد أن عانى من ويلات المرض شهورا طويلة.

ولد رامبرانت صيف عام 1606 للميلاد في مدينة ليدن الهولندية الساحرة، غدا حصول هولندا على الاستقلال في أسرة متوسطة الحال. لم يبخل ربها الطحان على الرغم من ضيق ذات يده في بذل كل ما في وسعه من أجل تعليم ابنه، فلم يكد يبلغ 13 من العمر حتى أرسله إلى الجامعة حيث انتسب إلى كلية الآداب. بيد أن روح رامبرانت كانت تهفو منذ نعومة أظفاره إلى الفن والفن وحده، ولم يكد الرسام سفنينبورغ يطلع على رسومه الأولى حتى أدرك بنظرته الثاقبة أن هذا الطائر الصغير سيحلق عاليا جدا، فتعلم حوالي العام على يده في جامعة ليدن، فراح يكشف له شتى جوانب أسرار المهنة، ثم نصحه بالسفر إلى العاصمة

أمستردام. وفي أمستردام تتلمذ رامبرانت على يد الرسام المشهور بيتر لاستمان، فنان اللوحات التاريخية المعروف بحبه للفن الإيطالي، والذي تعرف عن طريقه على فن الباروك المبكر، وقد أمضى 4 سنوات في مسم أستاذه كان لها أبلغ الأثر في تكوين شخصية رامبرانت الإنسان والفنان، حيث عاد بعدها إلى مسقط رأسه بجعبة غنية من المعارف والخبرات وبعبقرية متفتحة تزخر بالعطاء والإبداع.

لم ينبث رامبرانت أن أدرك أن مدينته الصغيرة أضيق من أن تستوعب عبقريته المحلقة ومواهبه الفذة، فيقرر العودة إلى أمستردام. لم يكد رامبرانت يستقر في العاصمة حتى انكب على رسم لوحته الخالدة درس في التشريح للدكتور تول. من العجيب أن فنه قد جر عليه الويلات والمصائب، فلقد كان لجدارية حراس الليل التي رسمها عام 1642 والتي تشكل لوحة جماعية لأعضاء الرابطة العسكرية، جمع فيها عددا من وجوه المتطوعين للدفاع عن أمستردام دورا كبيرا في القضاء على مستقبل رامبرانت الفني. فقد دفع كل من أعضاء الرابطة وعددهم 17 جولدن لقاء ظهور صورته مع زملائه في اللوحة بشكل بارز وواضح، ولكن رامبرانت ضمن لوحته 28 رجلا بدلا من أعضاء الرابطة 17. وقد جاءت صورهم على شكل كتلة سوداء زاحفة من الرجال المسلحين، تتوسطها فتاة ذات ثوب حريري أبيض تزيد من حدة الصراع بين الضوء والظل وتضفي على اللوحة الحيوية والبهاء. عندما لم تعجب الجدارية بعض الحراس الذين رأوا أنهم لم يوفهم قدرهم في رسم اللوحة ولم يبرزهم بالشكل الذي يرضي غرورهم، معتبرا نفسه فنانا حرا وليس مقاولا يتحرك مثل ما يملي عليه صاحب العمل، أخذوا يشوهون صورته وسمعته الشخصية ويتهمونه بالفسق والفجور. في عز هذه الأزمة تموت زوجته ساسكيا ويطرد من بيته ويلقى بأثاثه في الطريق ويشر إفلاسه ويأخذ مقتنياته الغالية، وهي عبارة عن أعمال فنية مختلفة لمجموعة من الفنانين الأوروبيين والشرق آسيويين وأعمال أساتذته، حيث باعوها لأنفسهم وغيرهم في مزاد رخيص بأبخس الأثمان. واضطر رامبرانت بعد ذلك إلى السكن في بيت حقير في حي قديم، وكتب عليه أن يرى سمعته الشخصية وتاريخه الفني يتهاوى أمام ناظريه، ولكن ما بيده حيلة. لكن الغريب في ذلك أن رامبرانت كان كلما ازداد عليه الظلم والطغيان وقسوة الظروف كان يزداد تألقا في عطائه وإنتاجه الفني، فقد رسم آنذاك مجموعة واسعة من روائع الأعمال.

0: لم يبقى لرامبراند بعد موت زوجته ساسكيا وخادمته الوفية هندريكا وابنه تيتوس من أحد في هذا العالم ليعيش من أجله، فمات هو الآخر في الرابع من أكتوبر من عام 1669 ودفن في مراسم جنازة حقيرة وألقي بجسده في مقابر الفقراء والمتسولين في هولندا. ولكن على الرغم من مئات السنين فإن لوحاته لا تزال تمر بالحياة وتشع بالأمل والثقة وتنبض بالإنسانية الزاخرة. والآن يبقى رامبرانت الذي مات فقيرا وأعزل يبقى فخر أمستردام وأشهر الفنانين الهولنديين في العصر الذهبي عندما وصلت هولندا إلى أوج مجدها العسكري وتقدمها العلمي والثقافي والأدبي والسياسي، تاركا حوالي 600 لوحة و300 كليشيه حفري و2000 من الرسومات وما يقارب 1000 بورتريه معظمها لنفسه أو لأفراد عائلته.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. أكسجين
2: أكسجين منزلان بيئيان، واحد يصمد في وجه الأعاصير والفيضانات وآخر ذكي. المنزل الذكي البيئي في الطريق إلينا، هذا الخبر زفه مخترعو هذا المنزل إلى كل شخص مهتم بحفظ البيئة سليمة من أي تلوث.
3: وما أكده علماء البيئة أن الإقامة في المنازل الذكية أكثر من ضرورة لنا جميعا، وفوائدها تكمن في كفاءة استغلال الموارد.
2: وبالنسبة إلى مواصفات هذا المنزل الذكي، فإن النظم فيه مثل التدفئة والتبريد والإضاءة والتكييف والأمن مرتبطة كلها ببعضها البعض، والنتيجة هي شبكة بيئية للغاية تلبي احتياجات قاطني المنزل.
3: فمثلاً كفاءة استهلاك الطاقة تتمثل في أنك عندما تترك نافذة مفتوحة يتفاعل نظام التدفئة في المنزل آلياً ويخفض أداءه.
2: وكذلك عندما يكون قاطن المنزل الذكي على وشك مغادرة المنزل، هناك شبكة بجوار الباب تدله على المصابيح التي لا تزال مضاءة والأجهزة الكهربائية التي لا تزال تعمل دون أن يضطر لتفقد كل غرفة على حدة.
3: والمدهش في هذا المنزل الذكي كما يقول مخترعوه أن بإمكانه أن ينظم درجات الحرارة اعتماداً على وجود أحد بداخله،
2: علماً أن البرنامج القياسي المستخدم في التحكم في المنزل الذكي يطلق عليه KNX، وهو يعمل بمثابة مركز قيادة المنزل، أي أنه بمثابة المخ له.
3: هذا بالإضافة إلى أن المنازل الذكية عدا عن تأمينها الأمن والراحة ومراعاتها للبيئة، فهي قادرة على استقبال رسالة تحذيراً من أجهزة استشعار مثبتة على النوافذ أو الأبواب في حال اقترب أحد من المنزل.
2: كما أن الحاجة أم الاختراع، فإن الظروف أم الابتكار. هذا الكلام ينطبق على المنزل البيئي المصمم لمواجهة العواصف، والذي يمكنه مرافقتنا إلى تحت الأرض عند هبوب العاصفة.
3: مثل هذا المنزل تكون الحاجة إليه ملحة في الدور التي تواجه خطر الأعاصير المدمرة التي تجرف معها الأخضر واليابس، وتجبر مئات الآلاف من السكان على النزوح إنقاذاً لحياتهم.
2: وميزة هذا المنزل البيئي أنه عند هبوب العواصف أو بدء الإعصار يمكننا النزول معه تحت الأرض حتى تمر العاصفة. وكأن مبتكريه طبقوا القول العربي المأثور: إذا هبت العواصف قوية انحني ريثما تتجاوزك، ثم عد لتقف شامخا كما كنت.
3: ولابد من الإشارة إلى أن فكرة هذا المنزل المصمم ليواجه الأعاصير بسيطة، تقضي بنزول المنزل بأكمله تحت الأرض لكونه يحوي مجسمات حساسة لسرعة الرياح والظروف الجوية المحيطة بالمنزل.
2: لذا بمجرد وصول سرعة الرياح إلى درجة خطيرة، تفعل المجسات منظومة هيدرولوكية وتنزل بالمنزل تحت الأرض بطريقة آلية، وبعد نزوله يغطى آلياً بغطاء مضاد للهواء والماء، أي أن الفكرة مناسبة في حال حصول فيضانات أيضاً.
3: ومع أن فكرة وجود الإنسان تحت الأرض وفوقه فيضان أو إعصار مخيفة للبعض، إلا أنها بحسب الشركات المصنعة لمثل هذا المنزل أكثر أمناً من محاولة الهرب من الفيضان أو الإعصار.
2: وهذا المنزل بيئي بامتياز، ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير حاجته من الكهرباء، كما تغطي أسطحة أنابيب كربون فائقة الصغر لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى طاقة تشغل أنظمة المنزل الهيدروليكية.
3: والمؤكد أن هذا المنزل يشكل سبيلاً لإنقاذ حياة الكثيرين من الأعاصير والفيضانات التي تسبب دماراً لا يوصف، وفي الوقت نفسه يراعي سلامة البيئة وما فيها.
1: كنتم مع
2: أكسجين.
1: أكسجين.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
2: صباح الفرح والسعادة، صباح الأزمنة الرائقة وثواني العمر اللطيفة، صباحكم أعياد وجميل الرجاءات. مرحبا بكم في باقة جديدة على موجة إذاعة قفصة، نفتتح بها صباحاتنا الأثيرية ونترافق في تفاصيل الأيام الندية.

في هذا العدد من باقة الصباح نحكي حكاية أعياد الميلاد. كيف هي علاقتكم بأعياد ميلادكم وأعياد مولد من تحبون؟ كيف تحتفلون بهذا التفصيل؟ وكيف تعيشون هذا اليوم؟ وكيف تنتظرونه من سنة إلى أخرى؟ أطفالنا، آباؤنا، أعياد ميلادنا، العمر، تفاصيل الأجيال، تفاصيل الزمن والفرح والتجربة المتراكمة. أعياد ميلادنا كيف نحياها؟

يبدو هذا اليوم فارق في تاريخ حياة كل إنسان، لكن لا تتساوى غبطة الاحتفاء به لدى الجميع، وليس لدى الجميع بل لدى الشخص ذاته. فاحتفالنا بعيد مولدنا في عشرينات العمر لا يشبه بأي شكل نفسه في حدود الأربعين. نبدو في أوائل الشباب مريحين، نشتاق لكل لحظة تجعلنا نقترب من سنوات الفعل والنضج وخلق المسارات العريضة. نحب القادم من أيامنا، وطبعا لا نعرف عنه شيئا. العشرينات ربيع العمر، شبابها، أوجها، حماسها، شبابيك الحياة المفتوحة على كل احتمال متوهج بالجمال والحب.

ولكن دعونا نعود قليلا للوراء. لماذا هرعنا لعيد ميلادنا 20 وتناسينا أعياد ميلاد سبقته، وخاصة طفولتنا حيث البساطة والمحبة فقط لا شيء غير المحبة يحكم المشهد؟ تجتهد العائلات في حدود ما لها من تجميع حقائب السعادة على مائدة صغيرة، لكن تحرص على توثيق تلك اللحظات الفلوتة لنطالعها نحن بتفاصيلها وشغفها وحبنا لها في كبرنا، وهو ما سيحدث مع أولادنا بعد سنين حتما. قد يمن علينا الله بعمر مديد ويحتفي أبناؤنا وأحفادنا ربما بخريف أعياد مولدنا، وقد أتينا من التجربة والعمر باع كبير. كيف ستكون تلك الاحتفالات؟ هل هي مسراتنا بما أنجزنا أم انتظاراتنا بما هو آت لهم لأجيالنا القادمة في الدنيا والآخرة؟ وفي القلب ربيع دائم.

وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا ومحلى ربيع شبابنا مكتبنا وصحابنا وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا

وبعيدا عن تقاسيم الزمن، ماذا تعني لنا أعياد الميلاد؟ هل نقدم لأنفسنا التهاني أم التقييمات؟ هل هي رسائل الروح التي نحتاج قولها لأنفسنا أو هي منبهات الجسم أحيانا؟ مثلا كل عام وأنا أكثر تفاؤل وإيجابية سأكون أقرب إلى تحقيق طموحاتي، كل عام وأنا لله أقرب وأكثر طاعة سأثبت لنفسي هذا العام أنني قادر على الصعود خطوات أعلى إلى القمة. عام قد مضى وقد حصل الكثير به، حصل ما هو جميل وما هو سيء، حصل الفرح والحزن، شعرت بالندم أحيانا وتغاضيت أحيانا كثيرة، واجهت المشاكل بالتجاهل وجعلت الحياة تحمل الحب والكثير من الوفاء. مرت سنة من عمري عرفت فيها حقيقة بعض البشر وكشفت لي المعادن السيئة للآخرين، الأشخاص المحيطين بي سقطت أقنعتهم أحيانا واكتشفت وجوها محبة صادقة كانت بعيدة عن محيط حياتي، جعلتني أتمسك بعلاقاتي وأجذرها أكثر. في ذكرى ميلادي اليوم سأتمسك بكل مخلص وصديق وطيب ونقي وأترك باقي البشر. أشكر كل شخص أهداني وقته الثمين ليكون معي في هذه اللحظة وفي لحظات أخرى قد أكون نسيتها. كل لحظة جميلة كنا بها معا، كل شخص دعا لي في ظهر غيب له بالمثل بمناسبة عيد مولدي أو دونها.

إذا عيد ميلادنا هو محرار واضح لعلاقتنا بالزمن وفعل الزمن على أجسادنا وأرواحنا وعقولنا. تخفف أعباء الزمن بالرفقة الطيبة والعشرة الحلوة، وترانا في كل هذا العالم ننتظر تهنئة من شخص فقط. إذا أشرق صوته في يومنا أشرقت شموس الفرح والأمان.

وفي شأن آخر، دعنا نتحدث عن طريق احتفالنا بعيد ميلادنا. قد نحيا صخب فرحنا به في وجداننا ونتقاسمه مع أقرب الأشخاص إلى قلوبنا فقط، وقد نشهر ذلك بمهرجان من موسيقى الروح، وقد نخفيه، وقد نحاسب ذواتنا بشدة، وقد نمثل فرحا لأسباب لا نعرفها، قد تكون في غيب الله لكننا استشعرناها.

إذن يتقدم بنا العمر ونستعيذ عن بالونات الهواء ببالونات الرجاء، ونحن نعد حبات عقد العمر ننشر السعادة ونضاعفها، ولا نرجو سوى السلامة والستر الوقور، نستجير بالواحد الأحد ولا ينقطع رجاؤنا منه ولا من رسول كريم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نعطيكم إن شاء الله فكرة على أهم الأنشطة الفلاحية بالنسبة للإنتاج النباتي اللي نتناولوها خلال شهر جوان في الحصة الصباحية متاعنا الخاصة بالإرشاد الفلاحي. بالنسبة للبطاطا الفصلية عندنا التقليع والفرز، وهنا من تو ماذا بينا توصية لفلاحتنا راهو يلزمنا نتأكدوا من نضج القشرة تاع كعبة البطاطا قبل عملية التقليع باش نتفادوا الجروح، وخاصة بالنسبة للمنتوج اللي هو مش موجه للخزن. نشوفوا زادة مع بعضنا الإعداد للخزن بالنسبة للخزن الأولي ولا الخزن النهائي، وهنا ديما تقع ماذا بينا إعادة الفرز المخزون قبل الخزن الأولي، ويلزم تكون البطاطا خالية من الإصابة بالسوسة وكالتعفنات بالنسبة وقت نوصل للخزن النهائي، وهنا ننصح بالمدوات ضد الحشرة السوسة. نشوفوا زادة زراعة البطاطا بالمرتفعات، وهي طريقة جديدة مازالت فلاحتنا ما تعودوش بها وتمشي برشا في جهة خاصة القصرين في الشمال الغربي بصفة عامة، وهي كطريقة تسمح لنا مش ننتج البطاطا فك الفترة متاع الفراغ، ذاك علاش ربما عملية هامة برشا ونأكدوا على فلاحتنا مش يتناولهم. بالنسبة للزيتين نشوفوا التسميد الأزوتي، بالنسبة زادة نشوفوا بعدنا إن شاء الله الجني متاع الطماطم الفصلية، نشوفوا زادة برنامج التدخل العلمي لمكافحة عنكبوت الغبار البفروة، ونذكروا المستمعين راهو البفروة من أخطر اللفات اللي تصيب النخلة وخاصة بالنسبة للدقلة، ويبدأ العنكبوت في وضعان البيض متاعه في شهر ماي ويتواصل العملية متاع التكاثر متاعه حتى يوال الفترة متاع نمو الثمار، ووقت عقدان الثمار يتحول لها العنكبوت ويتكاثر عليها بصفة كبيرة، ومع الأسف الضرر اللي يخلفها على التمر كبيرة برشا ويولي التمر ماهوش صالح للأكل ولا للتسويق. بالنسبة للمرحلة الثالثة نتاع برنامج التدخل العلمي للمكافحة تتمثل في المدوات العلاجية وقت نسجلوا إصابات، وإلا إذا خرجت وزارة الفلاحة إنذار إذا كان لاحظنا وجود المرض ولو بصفة حتى محدودة في بعض النخلات وإلا في بعض العراجيل، وظهور خيوط نتاع العنكبوت على البلح كالسداية وإلا البسر، يلزمنا نتخلصوا من العنكبوت ونمنعوا انتشاره والسيطرة عليه. وإذا عودنا شفنا الإصابة ندخله بالمدوات، إما لازم نغير المبيد اللي استعملناه في المرة الأولى. وزارة الفلاحة راهي خرجت قائمة فيها حوالي 8 أنواع متاع مبيدات، وهنا نتصلوا بخلية الإرشاد الفلاحي ولا مصلحة حماية النباتات باش نثبتوا من المبيدات المصادقة عليها واللي يلزمنا نستعملوها. نشوفها مع بعضنا زادة مقاومة الأعشاب الضارة خاصة النجم والديس، نشوفوا أهم أمراض الخوخ والحشرات وطرق مكافحتها، نشوفوا زادة جني الخوخ، نشوفوا زادة أمراض الشجرة متاع التين الكرم. بالنسبة للنخيل عندنا عملية تخفيف وتدلية العراجين بالنسبة للدقلة، نشوفوا زادة بعدنا الوقاية من الحرائق بالنسبة للغابات. وتوا مقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: أيا نجم نمشيوه
3: توا هكا، أنت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه.
2: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
3: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: ليه حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح، أتو نحط حزام الأمان ونسافر آمنين.
4: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
5: رفيق الطريق.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: السادسة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، كما أشار إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية، وذلك يوم الأربعاء 3 جوان بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة. ويهدف هذا المجمع إلى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولأمس السبت لفترة جوان وجويليا وأوت 2026 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال الفترة نفسها إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. في أخبار العالم، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. هذا وقالت مصادر عالمية أن إطلاق صافرات الإنذار في الكويت جاء بالتزامن مع انفجارات نتيجة صواريخ اعتراضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
8: نسائم الصباح.
9: صباح الخير يا حلوين،
10: صباح الخير وكل الخير.
11: صباح الخير،
12: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
11: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
13: صباح الخير يا أغلى الناس.
14: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
8: نسائم الصباح.

23 دقائق اليوم الاثنين 1 جوان 2026، ان شاء الله شهر جديد مبروك عليكم مسامعي اذاعه قفصه وين ما كنتم، ان شاء الله نهاركم مبروك، صباح الورد صباح الخيرات لكم الكل، مرحبا بكم حتى لتسعة في نسيم صباح هذا الموعد المباشر الاول على موج اذاعه قفصه مع المتابعات والاستضافات والاخبار، اخبار الرياضه صحه ثقافه الجهات الانترنت كل ما هو جديد. تابعونا على إذاعة قفصة وبرنامج نسائم الصباح مع القاعات اللي اخترناها اليوم بين التونسي والشرقية والغربي. إن شاء الله بديت أسبوع ممتازة للجميع وين ما كنتم، إن شاء الله برزق الحلال للناس الكل، إن شاء الله طريقة سلامة للي هم في ثنية قاضي ربي، ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل التلاميذ والطلبة بطبيعة التلاميذ زادة اللي هم في التحضير للامتحانات الوطنية. ربي نجاحكم الناس الكل عاد كبير على الأربعة، إن شاء الله تبدأ البكالوريا، إن شاء الله نسمع عليكم كان الأخبار الطيبة والجميلة واللي تفرحنا وتفرحكم، ومرحبا بكم في نسائم الصباح. تحية جيكم من زارويسي في الإخراج الفني، بسمع ميري من أمام الميكروفون، باش نبدو بالأغاني والغاني التونسية، يوسف تميمي بين الخميلة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير لنا ولعائلتنا، واجعلنا من كل هم وغم وفرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا العافية والسلامة، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا يا رب العالمين. اليوم شهر جديد، شهر جوان، 1 جوان 2029، موافق 15 من ذي الحجة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صباح كانت 3:27، شروق 5:10، الظهر نصف النهار 30، العصر 4:09، المغرب باش يكون ان شاء الله 7:37، والعشاء 9:19.

26 دقيقة وين ما كنتم، شنهاركم مبروك، شنهاركم كله خير وبركة، إن شاء الله برزق الحلال للجميع وين ما كنتم، نصبحوا عليكم إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة لكم الكل اللي تتابعونا حتى للتسعة في نسام الصباح مع مختلف الأخبار والفقرات القارة والاستضافات ولقاءات بعد شوية باش تمشوا للأجندة الإذاعية.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. الأجندة الإذاعية.
1: نعطيكم فكرة على المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الاثنين 1 جوان 2026. بعد نسائم الصباح يجيكم رياض حيدوري في برنامج مع الناس من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات اللاقرة كما أخبار 24 ساعة نقطة استفهام. اليوم باش نضحكوا على أهمية قطاع الاتصالات في تونس، العائدات الاقتصادية، كيفية تطوير القطاع مع السيد صهيب المرزوقي محلل وكاتب صحفي. كذلك اليوم المجلس باش يكون النائب نجيب العكرمي نائب عن مجلس نواب الشعب عضو لجنة التربية، وساعة ثانية باش تحطوا على قانون الفنان والمهن الفنية أبرز المحاور علاش اعتبروه البعض ثورة في القانون الثقافي مع الدكتورة ابتسام الشتيوي مختصة في القانون الخاص وعلوم الإجرام، وبقية الفقرات في برنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار من ساعتين لثلاثة تجيكم فاذن هنشيري في صوت المواطن، ثم ساعة موسيقى دندنة مع ريم محمد من الثلاثة للأربعة. اليوم الملف فلاحة مع وسيلة الغول في برنامج مع الفلاح من الأربعة حتى الخمسة. انطلاق موسم الحصاد بولاية قفصة لسنة 2026، متابعة للتقديرات الأولية للسابة والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاحين ومشاغلهم. الضيوف يكونوا سيد منجي العافي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة، وحديث عن إطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة هي الأولى من نوعها في بلادنا تحمل اسم أجروفيزيون. التفاصيل مع المدير المؤسس للمجلة سيد أحمد بوريقة، وبقية الفقرات والمتابعات في برنامج مع الفلاح من 6 من الخمسة حتى من الأربعة، سمحوني حتى للخمسة. ثم مساء الأنس يجيكم من 6 لـ8 مع نهاد الدلي مع الإيقاعات والفقرات القارة والاستضافات، حديث مع السيد الخطاط عامر بن جدو للتعريف بمسيرته والحديث عن تكريمه، كذلك مصافحة هاتفية للممثل عن هيئة المهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف لتقديم نتائج مسابقة العزف والغناء، واستضافة هاتفية للسيد مجدي الصديق منسق نادي السينما بدار ثقافة مصفى خريف بنفطة لتقديم نشاط النادي، وبقية المتابعات في برنامج مساء الأنس. السهرية كالعادة مع فاتن خليفة، أحكي لي والمجال اليوم مفتوح لكم باش تحكوا مع فاتن عن أسباب غياب عقود الثقة شفوية في المعاملات اليومية كما نقول وإحنا الكلمة في البيع والشراء والتعامل. هذا الموضوع الليلة من 9 حتى للـ11.

لبلاد سمعناها بصوت زين الحديد. وقتنا 46 دقيقة. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القارن مع المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد 7 رقص اليوم الاثنين 1 جوان بيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة بتشهد ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات.

0: الصباح
1: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
2: صباح الخيرات وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة قفصة برنامج نسائي من صباح. مش نعطيكم بعض المواعيد الثقافية ونتحدث على دورة 29 للمسرح الوطني لمسرح التجريب بمدنين اللي انطلقها 30 ماي يتواصل حتى 4 جوان بالمركب الثقافي بمدنين. برنامج يضم عروض مسرحية موسيقية ورشات وتقديم كتب. كان الافتتاح بعرض مسرحية الهاري بيت نص وإخراج وفاة طبوبي وإنتاج المسرح الوطني التونسي. كذلك عروض فرجوية في الشارع, والاختتام يكون بمسرحية جاكراندا نص عبد الحليم المسعودي بإخراج نزار السعيدي وإنتاج المسرح الوطني التونسي. طيلة أيام المهرجان بيكون الجمهور على موعد مع عدد من الفعاليات من الورشات ومن العروض, وكذلك يتم تقديم عدد من المؤلفات لكل من عبد الحميد غزال وفتح الرحماني والهادي الجسمي ومختار الورغمي في إطار هذا المهرجان المسرح الوطني. المهرجان الوطني لمسرح التجريب من 30 ماي حتى 4 جوان 2026. مازلنا في المسرح ونتحدثوا على أيام 77 المسرحية في دورتها 12 من 10 إلى 20 جوان. هي الدورة الأولى الدولية للتظاهرة هذه باش تكون فلسطين ضيف شرف في الدورة الحالية, وتستضيف عدد من الفنانين العرب المختصين في فنون المسرح والفرجة من مصر والأردن. يضمن البرنامج اللي يترأسه المهرجان هذا اللي يترأسه الفنان معز القديري يضمن مجموعة من الدروس المتخصصة والورشات تشمل مختلف التعبيرات الفنية مع انفتاح العوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام. باش يكون المشاركين في الدورة هذه على موعد مع دورة في إنتاج وعرض الأفلام القصيرة وورشة في تقنيات سينما الموبايل يأطرها الممثل وتقني المونتاج الأردني منذر خليل مصطفى, ومن 17 حتى 19 ماي الجاي جوان جاي إن شاء الله. كذلك التجربة بشكون بين تكوين النظري والتطبيق العملي بإشراف ومتابعة المخرج المسرحي معز القديري. كذلك بشكون ثم إقامة فنية فرقص تقليدي بإمضاء جملة من الفنانين في المسرح والأداء الحركي من 15 حتى 20 جوان 2026. وضمن أيام 77 مسرحية بشكون ثم جلسات حوارية دروس متخصصة باش يلتقي جمهور فن الربع المسرحي الفلسطيني غنام غنام في ماستر كلاس عن المسرح العربي بين التأثر والهوية. كذلك أيام 77 مسرحية بشكون فيها مختبر 77 في حفل افتتاح الدورة, وبش يكون مختبر إبداعي حاضنة مشاريع ترافق في دورة تدريبية مكثفة لعشرة أيام 7 مؤلفين و7 مخرجين مسرحيين في رحلة تنفيذ عمل مسرحي بالتعاون مع طلبة مدرسة 77. إذن عروض تقريبا 23 عرض مسرحي يقدمها ممثلين بنفس احترافي أمام جمهور ومهنيي القطاع الثقافي, منها مشاريع طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة من مشروع تخرج دفعة الثانية من مدرسة 77 العرض المسرحي صفر, وكذلك مش كون ثم انتاجات تونسية عربية في هذه في هذا المهرجان. اذا نعود نذكر باش يكون ان شاء الله من 10 حتى 20 جوان برنامج ثري وتكريمات في الدورة 12 لايام 77 مسرحية, وهي الدورة الاولى دوليا. باش نمشوا للمطالعة, وجمعية المصعف الصغير تنظم لاول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة استثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. المسابقة هذه تجمع بين تجربة الثقافة والتربية والإبداع, فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. مبادرة ثقافية تهدف إلى ترسيخ حب المطالعة عند الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية الطفل شخصية متوازنة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. تستهدف المسابقة التربوية هذه تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. تم تحديد آخر أجل للمشاركة في المسابقة يوم 30 جوان 2026, وباش تقام فعاليات هذه المسابقة خلال شهر نوفمبر 2026. نعم.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم. أهمية قطاع الاتصالات في تونس، العائدات الاقتصادية وكيفية تطوير القطاع. قانون الفنان والمهن الفنية، هل هو ثورة في القانون الثقافي؟ أبرز محاور مع الناس اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 7 صباحاً.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثل كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة والذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار. أكدت الإدارة العامة للديوان جاهزيتها لاستقبال الوافدين خلال الموسم الصيفي، داعية التونسيين المقيمين بالخارج إلى استعمال التطبيقات الرقمية الموضوعة على ذمتهم على غرار تطبيق رخصتي وكذلك تطبيق أمتعتي، بما يسمح باستكمال عدد من الإجراءات وذلك قبل الوصول إلى تونس. أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بدء إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1447 هجرية تزامنا مع ختام موسم الحج، وذلك إذانا بانطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة. في أخبار العالم، أعلن عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 24 آخرين بينهم أطفال في عدة غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وفي أحدث الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لفلسطينيين بميناء صيادين على ساحل مدينة غزة. أخيرا، صرح مسؤول أمريكي اليوم الاثنين بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة تهدف لخفض التصعيد في لبنان، تبدأ بوقف حزب الله لهجماته على إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. وأوضح أن مقترح واشنطن يهدف لخفض التدريجي للتصعيد والوصول إلى وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: 7:04 اليوم الاثنين 1 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع. مرحبا بكم، عودكم مع النشرة الجوية حول الطقس. بالنسبة اليوم الأيامات جاية، حاضر معايا مباشرة من معهد الوطني لرصد الجو الصبحي بن أحمد. صباح نور.
7: صباح الخير اختي بسمة، تحية ليك والفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات كف.
6: مرحبا بك. إذا شنو أحوال الطقس بالنسبة لأيامات هذه إن شاء الله؟
7: نعم، هو بالنسبة ليوم الأمس في العشية تشكلت قلعة رعدية كانت نشطة وخاصة بالمناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب، وثم تفرعت لتشمل بعض مناطق الشمال في آخر النهار. كانت أعلى الكميات هي بولاية قيروان، مع تسجلنا تقريبا أعلى كمية بالنسبة للقائمة الأولية 30 مليمتر بجهة الشبيكة، وكذلك بصفاقس كانت أعلى كمية ببغرارة 15 مليمتر، بقفصة كانت أمطار تقريبا تراوحت ما بين مليمتر واحد وثلاثة مليمترات بكل مزنوش ورديف، بتوزر كانت في حدود 3 مليمترات بتمغزة، وبالنسبة لكذلك زغوان وشمال سليانة سجلنا بعض الأمطار اللي تراوحت كذلك ما بين مليمتر واحد وثلاثة مليمترات. أكيد تساقط البرد كان بأماكن محدودة. بالنسبة لليوم طقس صافي في بداية النهار كالعادة، طقس صافي إلى قليل صحب على أغلب مناطق البلاد، وكالعادة اليوم زادت تتكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية في البداية للوسط جهة القصرين، وثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية وكذلك شمال جهة قفصة. العشية واردة تشكل الخلايا الرعدية. بالنسبة للريح اليوم بشكون من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب سواحلنا شمالية بعد الظهر، والبحر شيكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ومتموج تدريجيا في آخر نهار بسواحلنا شمالية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالنسبة لليوم تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. اليوم إن شاء الله نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة 32 درجة، يبقى نسق الارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة للأيام القادمة. بداية من يوم الغد النجم نقوله معناتها تبدأ تظهر أكثر الحرارة على أغلب مناطق البلاد، وحتى بش يظهر الشهيلي تقريبا بأقصى الجنوب. غدوة إن شاء الله نسجله 33 درجة وتكون أكثر درجات الحرارة وحتى أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بقليل بالنسبة لمناطق الجنوب حتى جهة قفصة، نسجله إن شاء الله نهار الأربعاء 36 درجة، وتبقى الارتفاع هذا إن شاء الله طيلة كامل الأسبوع إن شاء الله.
6: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي صبحي بن أحمد، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: إن شاء الله هاكم مبروك وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة قفصة، برنامج نسائم الصباح، مازلنا معكم حتى لتسعة من البداية من اليوم. باش تنطلق صيدليات بمختلف أصنافها وإلى غاية 31 أوت 2026 في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات صنف آل مخصصة للعمل النهاري، وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف ب المخصصة للعمل الليلي. بالنسبة للصنف آ باش تحل من الاثنين للجمعة ثمانية متاع الصباح حتى للماضي ساعة، ثم من الأربعة متاع العشية حتى ثمانية متاع الليل، وتؤمن صيدليات استمرار الخدمة بشكل متواصل من ثمانية متاع الصباح لثمانية متاع الليل. صيدليات صنف ب باش تأمن الحصص الليلية يوميا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثامنة وصباحا. بالنسبة لأيام السبت، صيدليات صنف أ باش تخدم إلى حدود الماضي ساعة، ويتواصل العمل في صيدليات الاستمرار تقديم باش تقدم خدماتها إلى غاية الثامنة مساء، وتتولى صيدليات صنف ب المنوبة الليلية كالمعتاد. تتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطلة الرسمية عبر صيدلية الصنف A من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وصيدلية الصنف B من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلية للمواطنين على مدار الساعة. إذن بداية من اليوم حتى نهار 31 أوت 2026 تنطلق صيدليات بمختلف أصنافها في اعتماد توقيت العمل الصيفي.

إن شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم مستمعين. إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع بالنجاح وتوفيق لكل التلاميذ، خاصة التلاميذ اللي هما الآن في التحضير للامتحانات الوطنية، تلاميذ البكالوريا. إن شاء الله باش يبدوا يعدوا نهار الأربعاء هذه، إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكم. إذا كان تحبوا تطلعوا على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي رمز السير، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، نجم تدخلوا على www.edunet.in بداية من يوم 4 جوان إلى غاية يوم 9 جوان 2026. نعرف ذلك أنه تقريبا في مختلف الجهات كان ثم أشغال منتدى البكالوريا بخلاف منصة جسور اللي قدمتها وزارة التربية. مختلف مندوبيات الجهوية للتربية كانت قدمت دروس لتلاميذ البكالوريا في قبلي. يوم أمس كان اختتام أشغال منتدى البكالوريا اللي تنظم السنة الرابعة على التوالي ببادرة من جمعية التواصل والثقافة والتنمية بمنطقة فتناسة من معتمدية سوق لحد. كان يوم أمس الاختتام، و13 أستاذ متطوع قدموا دروس دعم مجانية في جل المواد الأساسية للعديد من التلاميذ المترشحين لاجتياز منظرة البكالوريا. يعطيهم الصحة وإن شاء الله بنجاح لكل التلاميذ. باش تتواصل الدروس بداية من 11 جوان حتى 15 جوان في تنظيم منتدى السيزيام ومنتدى النوفيام من 16 جوان حتى نهار 20 جوان، ويشمل كافة المدارس الإعدادية بمعتمدية سوق لحد من ولاية إقبلية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. أخبار الناد.
7: أخبار الناد.
0: أخبار الناد.
8: كل الأخبار وشنو تبعنا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في أخبار النات مع رياض دبوب. صباح النور رياض. مرحبا بك.
9: صباح النور. أهلا وسهلا بك بسمة كل مستمعينا مسامعتنا. خليكم كونكتي معنا على الابليكاسيون ولا على السيت اوفيسيالي على جاسا www.radiogasa.tn.
8: إذن أهم الأخبار أهم الأحداث اللي تبعناها خلال الويكاند بخلاف الحالة متاع المكناس اللي تبعناها الناس الكل الله يرحم اللي توفوا وستة يرجعوا لديارهم لباس وتبقى فقط امرأة في مستشفى بالعاصمة إن شاء الله ترجع زادة هي لباس لعائلتها. إن
9: شاء الله يا رب سلامات صحة ضرورياكم عارفوا شنو تاكلوا. الدور مهم برشا الإخصائيين للتغذية في الفترة هذه مع وسائل الإعلام زي كيف مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية للتحسيس مهم برشا
8: مهم برشا أكيد.
9: نواصلوا
8: في انتظار سامحني بربي رياض في انتظار أنه اليوم باش تظهر نتائج تحليل شنو سبب بالضبط متاع التسمم اللي صار شنو السبب إن شاء الله اليوم باش نعرفوا
9: برشا النتيجة برشا حكايات
8: أي.
9: هذا هو نسنوا المختصين خاطر العباد ولا تفهم في كل شيء
8: الحقيقه
9: بسمة الشعب يفهم في كل شيء مختص
8: ما تو مثقفين ما شاء الله كل شيء متوفر كل شيء. على الانترنت نعرفوا انه الدلاع راهو ما يقتلش نعرفوا زاد انه الفجر راهو ما يقتلش الفجر ما يقتلش خاطر احنا نعرفوا في قفصه مثلا طيبوا به ما شاء الله الكسكسي المدبش نتاعنا بالحلبه وناكلوه الفجر وعنده برشا فوائد صحيح هو قوي برشا لكن حتى من فيديوهات شفناها اني ما ثماش الفجر في الماكله جمله كذلك الدلاع معناها ما يوصل تسمم لكن ما يقتلش الانسان معناها ما يوصلش انه تصير حالات وفاه على كل ان شاء الله باش نعرفوا تفاصيل اليوم باذن الله ناخذوا فكره شنو ثم
9: ان شاء الله يا رب. يلا امس الاحتفال بعيد الامهات خلينا في الانترنت واحنا نحكوا على جوجل والأهميته عالميا عيد الأمهات. جوجل يغير وجهته احتفالا بعيد الأمهات مبرز الزهور والألوان في إشارة ضمنية إلى أن الأم هي صانعة ربيع أبنائها أسمى الأسماء وأقدس المشاعر.
8: إن شاء الله كل عام وأمهات الكل بألف خير وإحنا بألف خير زادة كل أمهات ربي يفضلها ما شاء الله.
9: إن شاء الله يا رب. نحكوا على صيف سناء
8: دخلنا توا
9: بالنظام التقويم الفلاحي دخلنا في الفصل للصيف. معهد الرصد الجوي يأكد أنه الصيف الحالي بش يكون الأكثر حرارة ارتفاع منتظر في مستويات الحرارة خلال شهري جوان وجويليا بشكل يفوق المعدلات الموسمية
8: العادية.
9: نمشوا معاكم
8: سيسر وإحنا وردوا بينا خاصة الناس الكبار والصغار بطبيعة خاطر كما سمعت أنه معدلات أكثر من العادي خلال شهر جوان وجويليا ربي يحمينا الناس الكل ان شاء الله خاصه العباد الكبار اللي تسافر وتهزم عدواها واللي تستحق ان تشرب دواء في الوقت هذوما الكل ردوا بالنا ونحاولوا ديما نوعوهم من خلال العائله ولا زاد من خلال وسائل الاعلام زاد.
9: خلينا في احوال الطقس مع نهايه الاسبوع تم تداول فيديو بشكل كبير برشا ام العرايس من ولايه قفصة تشهد تساقط كثيف للمطر وجريان السيول حاجه الحقيقه تعمل 66 كيف قلنا زعما احنا داخلين على صيف زعما مازلنا هكا باش
8: مازال شويه امطار
9: مازال بمطره هكا باهيه وتجري فيها زاد
8: الودين اي ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. كذلك رياض كنا حكينا مدة الفات على الحجيج وكنا تبعنا اخبارهم وشنو احوالهم وكل شيء. اليوم تنطلق اولى رحلات الاياب بالنسبه لحجيج الميامين ينشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحله الاياب للرحلات الجويه لموسم الحج 1447 هجري 2020 و 26 ميلادي باش يكون من اليوم ان شاء الله في مطار تونس قرطاج. مطار جبس متمتة نهار 4 جوان، مطار تورتر نفطة 3 جوان، مطار قفصة كسار نهار 5 جوان، مطار طبقة عند راهم نهار 11 جوان. واليوم في مطار تونس قرطاج باش تنطلق رحلات الإياب ان شاء الله عودة حجيجنا الميامين، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور يا ربي
9: ان شاء الله يا رب. خلينا في الحجاج، ووزارة الحج والعمرة السعودية تسلم مكتب شؤون حجاج تونس الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجاج. هنيئا لتونس على مستوى التنظيم ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج، رغم التعب شوية الحقيقة، لكن الحمد لله يعني كانت في ظروف طيبة. نواصلوا معكم تصويرة دارت بشكل كبير برشا بعد مباراة للأمس، وتحصل الترجي الرياضي التونسي على كأس تونس 2026. لاعب الترجي حمزة رفيعة يحتفل بالهدف المميز متاعه في نهائي الكأس على طريقته الخاصة، ويلبس الماسك متاع سوبرمان، برشا تنبيرات عليه، الماسك ما جيش قده ويقلد قلد في الزعلوني وغيرها. الصورة دي تداولت بشكل كبير برشا.
8: البكالوريا، ما أدركنا البكالوريا باش يبدو نهار الأربعاء، باش نركزوا معاهم شوية الأيامات هذه خاصة باش نتبعوهم من ناحية الجانب النفسي ونصائح وكل شيء، وزادة نبهوهم زادة من الغش خاصة وزارة التربية أنه تأكد السنة أنها باش تكون صارمة، عقوبات صارمة مترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش. إذا كان ثم جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال، أي وسيلة معناها باش تكون ثم عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تروح بين خمسة بين سنة وخمسة سنوات. ردوا بالنا، وبطبيعة ثم برشا سنة عملت برشا إجراءات وزارة التربية فيما يخص مرتكبو الغش. ردوا بالنا وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله بالنجاح وتوفيق، وإن شاء الله الله يضيعكم تعب، إن شاء الله كل من تعب إن شاء الله يحصل نتيجة الفرح ويحصد النجاح بقدر ربي
9: إن شاء الله يا ربي. أخبر زادك في الدوري بشكل كبير برشا في نهاية الأسبوع، مروج كوكايين في قبضة فرقة الشرطة العدلية بناء على معلومات وبعد عمليات مراقبة ورصد دقيقة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية صحبة فرقة شرطة النجم الإطاحة بأحد بارونات ترويج مخدر الكوكايين القاتل بجهة أحد أحياء مدينة قفصة، وذلك على أثر مداهمة المنزل متاعه بعد استشارة النيابة العمومية والقاء القبض عليه رفقة زوجته، وينتم حجز نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين وقطع من القنب الهندي وقراص مخدر الإريكا، بالإضافة لمبلغ مالي ضخم متأثر من ترويج المخدرات في الأوساط الشبابية. كذلك تم حجز بندقية ورمانة يدوية من الغاز، وبتعمق في الأبحاث وفي مرحلة لاحقة تم حجز عدد 5 سيارات يستعملها في نشاطه المشبوه، وتم الاحتفاظ بها من أجل جرائم التجار في المخدرات وتوريدها وغسيل الأموال. هذه النصف والأرطل متاع المادة هذه حقيقة من الخام، تخيلوا لو كان تروجت ولا اللي تروج منها في الأوساط الشبابية شنو كان ينجم يصير.
8: على كل ربي يحمي شبابنا والناس الكل. شكرا لك رياض، يعطيك الصحة. موعدكم بعد شوية مع أحمد معاتي، قدم لكم فقرة فلاش سبور.
0: نسائم الصباح،
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير،
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: إذاعة قفصة،
0: مراية تتكلم.
7: فلاش سبور،
0: فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. سافر المنتخب التونسي لكرة القدم للكبر يوم السبت انطلاقا من مطار طبرق إلى فيينا للتباري مع المنتخب النمساوي وديا في آخر استعدادات المنتخب التونسي لنهاية كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية. كان المنتخب التونسي أجرى صباح السبت حصة تدريبية أخيرة بمقر التربصات بطبرقة بعد ما تلقى الملعبية يوم الجمعة درس نظري حول آخر التعديلات الخاصة بقوانين التحكيم والتقنيات اللي باش يتم اعتمادها خلال كأس العالم 2026، إضافة إلى مشاركتهم في حلقة توعوية حول آليات مراقبة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لمراقبة تعاطي المنشطات. سيلاقي المنتخب التونسي اليوم 1 جوان المنتخب النمساوي انطلاقا من الساعة 7:45 مساء قبل أن يواجه المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر في بلجيكا. ذكر المنتخب التونسي في المونديال في المجموعة السادسة إلى جانب السويد اليابان وهولندا. فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-0 يوم أمس في دورة موريس ريفيلو الفرنسية. سجل المنتخب التونسي عمر بن علي زوز أهداف منها ركلة جزاء، وذرار بريك في دقيقة 45 الهدف الثالث للمنتخب التونسي. سيلاقي المنتخب التونسي في المباراة الثانية المقررة يوم 5 جوان المنتخب السعودي اللي انهزم أمام منتخب الصين بهدف مقابل صفر، وباش يتبارى ابناء المدرب أنيس بوجلبان في الجولة الثالثة مع منتخب الصين يوم 7 جوان قبل ما يواجه يوم 10 جوان منتخب كولومبيا. يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو من 4 إلى 7 جوان المقبل بمدينة نورنبرغ الألمانية في كأس رئيس الاتحاد الدولي المصنفة من فئة 30 نقطة، ويضم تركيبة الوفد التونسي تحت قيادة المدرب الهاشمي الجندوبي 6 ملاعبية: محمد خليل الجندوبي، فارس بوجمعي، وآدم السالمي، فراس القطوسي، شيمة التومي، إكرام الظاهري. بعثة المنتخب التونسي تنطلق اليوم إلى ألمانيا. توج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لكرة القدم بعد ما فاز على الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل صفر في مباراة الدور النهائي اللي قيمت يوم أمس بملعب رادس حمزة رفيع. كان سجل الترجي دقيقة 62 وهي الكأس 17 في تاريخ الترجي والثانية على التوالي، ويبقى في رصيد الجرجيس كأس وحيدة سنة 2005. بعض المقابلات الودية الخاصة بالمنتخبات اللي بتشارك في المونديال: منتخب المصري يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقوم بالتربص التحضيري قبل المشاركة في كأس العالم. منتخب السنغال ينهزم الدين أمام الولايات المتحدة الأمريكية 3-2. ساديو ماني سجل زوز أهداف للسنغال. منتخب الأردن خسر أمام سويسرا 4-1. اليابان يفوز على أيسلندا هدف مقابل صفر. اليابان موجود في مجموعة تونسي. العراق يفوز على أندورا 1-0. المكسيك تفوق على أستراليا هدف مقابل صفر، والسعودية تنهزم أمام الإكوادور 2-1. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا ديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: إشهار
3: أوتوموبيل. طريق السلام عليكم الكل، وين ما كنتم ثنيا زينة، إن شاء الله نهاركم مبروك، بداية أسبوع ممتازة للجميع. أوتوموبيل والسلامة المرورية، حاضر معي عبر الهاتف السيد صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي صابر.
4: صباح الفل، صباح الورد على كل مستمعي طريق وكل مستمعي ذات قصة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفر جميعا.
3: اليوم باش نحكوا على زوز حاجات اللي هي تنجم تأثر على السياقة متاعنا وتنجم تتسبب في الحوادث زادة، اللي هما حاجتين: السياقة تحت تأثير الأدوية، وزادة الناس اللي قاعدة تعمل في اللايفات وفي التيك توك وهي تسوق. باش نبدو بالأدوية، ثم بعض الأدوية اللي تنجم تأثر على التركيز وردة الفعل، كما أدوية الحساسية، بعض مسكنات الألم القوية، المهدئات ومضادات القلق، وكذلك بعض أدوية السعال والزكام، اللي هي ربما ترخف معناها الأعصاب وتنجم معناها تسبب لنا في حوادث تسابر.
4: نعم، هنا لاحظوا أنه الأدوية المخدرة اللي هو الأطفال اللي عندهم أمراض المزمنة تعملوا في الأدوية المسكنة أو المخدرة، هذه تساهم في عدم تركيز كل السواق على الطرقات. معناها هنا يتفق الانتباه نتاعو، يتفق مع شي نجم يركز كما العادة، يتفق التقدم الصحيح أو المحكم على الطريق، واللي يهم يسوق وقته في الطريق، ساعات سيارة تعود هاربة به، ساعات سيارة من هي تبدأ المسار نتاعها صحيح، خاطر هو ماهوش منتبه وماهوش مركز على الطريق.
3: مثلا سي صابر، بربي حاجة دواء نجم الناس تستعمله اللي هي أدوية الحساسية، تجيب النوم، ترقد معناها، تعمل تخليك معناها ممكن حتى نهار كامل تحس روحك فاشل، وهي من سبب نتاع الدواء هذاك. فما بالك اذا كانت تسوق، ولا ادويه الكورتكويد هذوما، كي تبدا تسوق وتنجم تحس بالنعاس، قله التركيز، وهذا يتسبب في الحوادث.
4: واكثر حاجه تقلق اللي هو رد الفعل للسواق، هذا ما يكون صحيح رد الفعل نتاعو يطول. معناها من يجي يتحكم في السياره نتاعو في فتره قصيره، خاطره هو جراء الادويه اللي مستعملها يولي رد الفعل نتاعو
3: بطيء،
4: وما ينجمش يتحكم في سيارته في الوقت المطلوب او في الوقت المناسب، خاصه في الفريناج، خاصه في الدوران على الطريق، خاصه في الانتباه على الجانب الايمن الجانب الايسر. معناه الامران ينجم يكون بطيء الحركه نتاعو ويسبب في وجود حوادث. اللي نحكوا فيه كل هذا راهو خاص بالسلامه المروريه، اللي هو مهم جدا. اذا كان السائق مهواش ملاحظ في الطريق، مهواش منتبه كما يكون، راهو ينجم هو بيدو يا يكون عرضه للحادث يا هو يتسبب في حادث. مهم جدا.
3: وهذا حتى الدواء اصلا راهو سي صابر تلقى فيه في الورقه نتاعه، في النشره نتاعه هكا موجوده في الورقه، انه هو راهو يسبب في النعاس او يسبب في دوخه ولا غيره. وهذاك علاش ننتبهوا الناس اللي تاخذ في الدويات هذه تحاول انها ما تسوقش، خاطر ما تنجمش تسوق.
4: تجنب السياقه اثناء تناول الادويه هذه، تجنبها معناها حتى الوقت المطلوب يعطي

0: معناها مفعول الدواء هذاك بعد ما يفوت معناها المده اللي هو باش يعطيها له كبير ينجم يرجع يسوق، خاطر هنا ما نجموش نمنعه مره واحده على سائق السياقه، لان ثم سواق اللي هما معناها يمتحنوا فيها السياقه، معناها مهنه،
1: اي
0: ما ينجمش هو يستعمل الدواء، ما نجموش هو لو حب السياقه مره واحده، هنا يولي هو معناها حسبك المده اللي خذاها فيها الدواء يتجنب وقتيا السياقه وبعد يرجع يسوق عادي. المهم هنا لازم يكون السائق مركز على الطريق ورد الفعل نتاعه يكون سريع ومحكم،
1: واهم شيء
0: ولازم
1: يا زادة سي صابر انه يكون واعي، واعي خاطر ساعات يبدا يخدم تاكسيستي ولا يخدم في لواج ولا كم كنت يخدم يعني الخدمه نتاعه هذيك هي تمثل في السياقه ويبدا يخسر دوامه مش فاهم هو علاش ديما فاشل ولا تاعب مش مركز، يبدا يلزم يكون على درايه انه ثم بعض الادويه اللي هي نتاع امراض مزمنه راهي تنجم تسبب في حوادث. كذلك حاجه اخرى سي صابر توا ظاهره معروفه برشا معناها موجوده اللي هي اللايفات، وزاد ما يحلى اللايف كان في الكهرباء وقت السياقة.
0: اي
1: اي
0: حسب الاماكن وحسب معناها تم برشا بصراحه ظاهره هي خايبه برشا، معناها
1: اي
0: اذا كان هنا انت تسوق السياره تمشي وحال تليفونك ولايف وتصور في الاماكن من وتصور في اللي معاك في الكهرباء، حسب معناها وجودك على الطرقات نعطلوا حركه الجو تام ونتبعوا حتى في الحياه. وشنو هو اذا كان شد تليفون ويصور معناها فقد التركيز وفقد
1: متشتت
0: التوازن،
1: ما عادش
0: ما عادش
1: مركز.
0: ينجم يتحكم في كهربته، خاطر هنا تشتت النظر، تشتت التفكير، تشتت معناها ولت معناها الفولون معناها السياره نتاعو تنجم تكون معناها هي تمشي هكاك معناها ما غير خاطر هو تفكيره كله والرؤيه نتاعو كلها في التليفون.
1: وفي معناها المتابعين وفي التفاعلات وغيره، وهي الحكايه كل حكايه ثواني سي صابر، معناها ثواني تنجم تهز الانسان الثانيه اخرى على لا يقدر بطبيعه.
0: هو
1: اي
0: عدم الانتباه والتركيز
1: مهم.
0: يتجرى عنه ديريكت، هذه ما غير سواء شاد التليفون والا يحكي مع غيره والا طبس راسه باش يهز دبوزه ما من تحت كرسي ولا تنفس وراه، التشتت هذاك اثناء السياقه راهو يسبب في حادث ديريكت، معناها ما نجموش نقولوا والله ما يسالش وهو فريكسيون سيكوند وتو نتحكم في كرهبتي ونجم نرجع، راهو السياقه هي كلها انتباه وتركيز.
1: واضح.
0: النظر بعد النظر والتركيز على الطرقات وتقدير المسافات هذوما الحاجات الاساسيه
1: وردة الفعل.
0: للسياقه.
1: وردة
0: نعم
1: الفعل.
0: ردة الفعل بين سيجر على ردة الفعل
1: أي.
0: هو انتباه وبعد السيرفو العقل يعطي لورد لليدين والساقين، معناها
1: واضح.
0: هنا اذا كانت تشتت الانتباه من الاول ما عادش نجم ناخذ نحن الديسيزيون الصحيحه في الوقت المناسب،
1: واضح.
0: هكا علاش احنا نقولوا نتجنبوا اي حاجه تضيع الريفلكس وتضيع معناها الانتباه على الطرقات، وربي يحمي كل مستعمل طريق.
1: ربي يحمي كل مستعمل الطريق. طريق سلام عليكم الكل. شكرا لك سي صابر كرامتي خبير في السلامه المروريه، يومك سعيد والى اللقاء.

0: متابعات.
1: إذا مواصلين معكم كان عمرو دياب، توقيتنا 7:52 دقيقة. كنت حكيت منذ قليل، حكيت على قبلي وعلى منتدى البكالوريا، وعلى زادة عندهم منتدى سيزيام ومنتدى نوفيام، معطي مساحة في فتناسة هكا ولا بالتحديد
2: هذا هو، هذا هو بطبيعة. باش نحكوا على الامتحانات الوطنية، سيزيام النوفيام البكالوريا ودور الجمعيات في المختلف الأحداث هذه المنتظرة اللي تنتظرها العائلة التونسية. هنا جمعية التواصل الثقافة والتنمية بفطناسة من ولاية قبيلي تستعد وعندها دور وتخلي البصمة والأثر متاعها في المواعيد هذه. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع سيد صالح المحجوب رئيس الجمعية، تحدث على دور الجمعية في هالمناسبات الوطنية.
3: صالح معجوب رئيس جمعية التواصل الثقافي والتنمية بفطناسة. في إطار استعداد الامتحانات الوطنية، تعتزم جمعية التواصل القيام بدروس مراجعة ودعم مجانية من طرف أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي وابتدائي أكفاء ومباشرين في كل مواد المناظرة، وهذه السنة لنسختها الرابعة للمنتدى. بالنسبة لمنتدى البكالوريا 2026، تم توزيع المواد الأساسية على مدة 10 أيام من 20 إلى 31 مايو لكل الشعب: علوم، تقنية، اقتصاد، أداب، بجدول محكم وبتنسيق تام مع خيرة الأساتذة بالجهة، وعددهم 13 أستاذا متطوعا من كافة معاهد سوق الأحد. هناك حرية الالتحاق طبعا بالنسبة للتلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا هذه السنة مع الحضور والتسجيل اليومي بمقر الجمعية ولكل حصة، وهنا انتهت الحصص المبرمجة للبكالوريا بحضور لافت ومميز لكل الشعب ومن كافة قرى سوق الأحد. بالنسبة للمنتدى الأوائل للسيزيام 2026 في الأيام القادمة ستنطلق. تم توزيع المواد الأساسية هذه السنة بصفة استثنائية عن السنوات الماضية لمدة 5 أيام من 11 إلى 15 جوان 2026، تحت إشراف 5 أساتذة تعليم ابتدائي متطوعين من مدارس فطناسة، بشري، زاوية العانس. بالنسبة للتلاميذ الأوائل لكل فصل، يعني 4 تلاميذ من كل فصل، ويكون عدد الجملين المشاركين بعد تواصلهم مع الإدارات المعنية ل 24 تلميذا. بالنسبة لمنتدى الأوائل لنوفيام 2026، تم توزيع المواد الأساسية هذه السنة كذلك بصفة استثنائية لمدة 5 أيام من 16 إلى 20 جوان 2026، وتحت إشراف 5 أساتذة متطوعين من الإعدادية الخمسة لمعتمدي سوق الأحد، وسيكون الحضور للأوائل الإعداديات بمعدل 4 تلاميذ عن كل فصل، وهكذا يكون عدد الجملي 20 تلميذا. حظا أوفر لجميع المترشحين مع التألق والتميز في مشوارهم الدراسي. ثانيا، شكرا جزيلا مني ومن كافة أعضاء الجمعية لكل أستاذ متطوع. ثالثا، الشكر موصول للمندوبية الجهوية للتربية المتعاونة معنا في كل نشاط، طبعا بعد مراسلتنا بتسخير المدرسة الابتدائية بفطناسة لمدة شهر كامل من 20 مايو إلى 20 جوان، وكذلك مدير المدرسة الابتدائية بفطناس على تعاونه معنا في تذليل البرمجة من خلال تواصل الاختبارات التعليم الأساسي. رابعا، شكرا أخي رياض على الاستضافة ومواكبة أنشطة المنتديات بجمعية التواصل بفطناس.
0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.

0: موسم الحصاد بولاية قفصة، متابعة للتقديرات الأولية للصابة والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاح ومشاغلهم، إطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة. التفاصيل اتبعوها في برنامج مع الفلاح الاثنين بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: رئيس الجمهورية يؤكد في زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا أن تحقيق مطالب التونسيين المشروعة تتطلب حلولا وطنية. تهيئة الطرقات وتهذيب حي عمر بن سليمان وحمايته من الفيضانات أبرز أولويات المخطط التنموي 2026-2030 بمعتمدية الإكسار من ولاية قفصة. اليوم وصول أول رحلة عودة للحجيج إلى مطار قرطاج تونس قرطاج الدولي بعد أداء مناسك الحج. وتجدد الضربات الأمريكية داخل إيران، وطهران ترد باستهداف قاعدة جوية. تفاصيل هذه النشرة. بولاية قفصة من الأولويات المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 إنجاز مشاريع البنية التحتية، من بينها مشروع حماية مدينة الإقصر من الفيضانات، إلى جانب مواصلة تهذيب حي عمر بن سليمان وتهيئة طريق جديدة لفك العزلة عن الحي الذي يضم أكثر من 6000 ساكن، وفق ما أفادنا به رئيس المجلس المحلي بالإقصر بولاية قفصة كامل التليجاني.
7: في مخطط التنمية أول حاجة هي تهذيب الحي، وعنا جسر فوقي يربط حي عمر بن سليمان بطريق قبس اللي هو هذا مطلب شعبي قديم ومتجدد. جسر فوق السكة لأنه حي عمر بن سليمان 7000 و8000 ساكن يمروا كل تحت النفق، معاناة معناها لا حتى الوسائل الصحية أمبولانس باش تدخل للداخل دور على طريق المضير معناها تأخذ وقت. المطلب هذا موجود ضمن مخطط التنمية، هو يلزم تدخل على مستوى أعلى السلطة، على خطر علاش لا ميزانية المحلية ولا الجهوية تسمح بإنجاز هذا المشروع. 2017-2018 دراسة تقول تكلفة ما يقارب مليار و100، مؤخرا زدنا طلبنا دراسة أخرى من عند التجهيز باش تشوف لنا التكلفة. ثم إجماع من كل السلطات الجهوية والمحلية إنه حي عمر بن سليمان ذات أولوية، من أهم المشاريع هي اللي تسطر على النور قريبا هي حماية معتمدية قصر من الفيضانات. مشروع قديم قاع المصادقة عليه مؤخرا، تشمل معتمدية قصر باش يشمل مناطق مروج 1 و2 و3 ويشمل لالة، وفي جزء باش يشمل حي عمر بن سليمان. بقية العمادات على في عمادة عمرة هي منطقة فلاحية، مؤخرا فما مشروع يخدم عليه السلطات الجهوية والمحلية، مشروع سد جبلي بمنطقة ولاية الجان من عين بطن عيش عمادة عمرة، معناها مشروع فيه مردودية حسب دراسة نهائية تمت. بقى ثم مشاريع أخرى في طور الإنجاز، وثماش تعطيل المشاريع كلها قاعدة أونكور، مش نعمل فك عزلة على طاقة الحميلة والشعب، لازمنا من قنطرة وادي الملح.
5: في إطار دعم منظومة التمور بولاية قبلي، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قسم الفلاحة البيولوجية وكافة خلايا الإرشاد الفلاحي بالجهة تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوتة الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. هذه الأيام التحسيسية تنطلق اليوم غرة جوان وتتواصل إلى غاية 12 من الشهر ذاته. منسق عملية الإرشاد الفلاحي بقبلي هشام بريك ومزيد من التفاصيل في متابعة لمجد عمارة.
8: تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. الغايب منها هي شنية؟ أنه حافظوا على المكانة المتقدمة اللي تحتلها التمور التونسية البيولوجية في الأسواق العالمية كبرى. نعرفوا اللي عنكبوت الغبار فيه مرحلة أولى استباقية وقائية ثم مرحلة علاجية في المنظومة البيولوجية، فما مبيدات خاصة بيولوجية مصادق عليها من طرف الإدارة العامة المصلحة حماية النباتات ومراقبة المدخلات الفلاحية، اللي إن شاء الله باش تكون الحملة التحسيسية هذه موجهة مباشرة لجميع المجامع التنموية داخل الولاية، وكذلك الشركات التعاونية والشركات المصدرة للتمور البيولوجية، وكذلك بدرجة أولى جميع فلاحي الولاية المهتمين بقطاع التمور. تنطلق الرزنامة التحسيسية يوم 1 جوان بمعتمدية رجيم معتوق في مجمع الفوز برجيم معتوق، ثم يوم 5 جوان لمعتمدية قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية بمقر بلدية قبلي، ويوم 8 جوان بمعتمدية الفوار بمقر دار الخدمات، ثم يوم 11 جوان لمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية بمقر الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بدوز، وتختتم 12 جوان بمعتمدية سوق لحد بمقر معتمدية سوق لحد.
5: يتضمن مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز 43 مشروعا بيئيا خاصا بولاية القصرين، تتركز 90% منها في قطاع التطهير بتكلفة تقدر ب 270 مليون دينار. ومن المنتظر خلال السنة الحالية 2026 إنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع التطهير بمعتمديتي مجل بالعباس وحسي الفريد، على أن يتم طرح طلبات العروض والشروع في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. كما تمت برمجة مشاريع لربط 6 أحياء شعبية بشبكة التطهير، بالإضافة إلى إدراج دراسة متقدمة ضمن المخطط تهدف لإحداث مركز لتثمين النفايات بجهة القصرين. في الجهات أيضا، من المنتظر أن ينطلق مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد خلال السنة القادمة، على أن يشمل معتمديات النصف الجنوبي من الجهة بكلفة إنجاز قدرت ب 30 مليون دينار. ألفة خصخوصي في التفاصيل.
9: قدرت كلفة إنجاز مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ب 30 مليون دينار بتمويل من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ومرصد الصحراء والساحل. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغوطات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد. وسيشمل المشروع النصف الجنوبي للولاية، خاصة معتمديات المكنسي والمزونة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية وسوق جديد وبير لحفي وسيد علي بن عون، في ظل ارتفاع مؤشرات حساسية التربة للتصحر. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح الأراضي المتدهورة بالوسط والجنوب، خاصة ولايات سيدي بوزيد والقصرين وجابس وقفصة وصفاقس والقيروان، عبر مشاريع مناطقية مدمجة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق المشروع خلال سنة 2027، على أن يمتد إنجازه على 5 سنوات. والفخص خصي سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
5: في الشأن الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، التقى خلالها بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة، ودعا المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة، وجدد ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات.
10: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما وأني ألتقي بعدد منهم كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها.
5: مثل إحكام وتنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس الأحد مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية فرصة سانحة للإطلاع على سير عمل هذه البعثة. هذا ويشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين الخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يوم غرة جوان والثاني من الشهر ذاته. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تصل اليوم الاثنين غرة جوان أول رحلة للحجيج إلى مطار تونس قرطاج الدولي عائدين من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج للموسم الحالي. ومن المنتظر أن يستقبل مطار توزر نفط الدولي رحلة حجيج ولايات قفصة وتوزر وقبلي يوم الثالث من جوان، على أن يستقبل مطار قفصة قصر الدولي رحلة عودة حجيج ولاية قفصة إلى أرض الوطن يوم الخامس من جوان. هذا وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تتواصل حتى 14 من جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. هذا وتحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل أنحاء العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الجمعة الفارط. هذا وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدأ إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1447 هجري بالتزامن مع ختام موسم الحج، إذانا بانطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا ودعت الراغبين في أداء العمرة إلى استكمال إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تسهل إصدار التصاريح وتنظيم الرحلات وحجز الخدمات المرتبطة بالعمرة. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلاتها نفذت سلسلة ضربات دقيقة استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ومحطة تحكم أرضية إيرانية، إضافة إلى تدمير طائرتين مسيرتين انتحاريتين قالت إنهما كانتا تشكلان تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية. وكانت القيادة الأمريكية في بيان فجر اليوم أكدت عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية جراء العمليات. كما أشار البيان إلى أن ضربات نفذت يومي السبت والأحد الماضيين ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني، والذي شمل إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية. أوضحت أن العمليات اتسمت بالطابع الدفاعي. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري مباشر مؤكدا استهداف قاعدة جوية انطلقت منها الهجمات الأمريكية، وذلك عقب ضربة قال إن الولايات المتحدة وجهتها لبرج اتصالات في إيران. إلى ذلك أعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن الجندي قتل جراء استهداف قوة صهيونية بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله. إلى ذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد إلى التوصل إلى اتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران، وحث على إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط وبما يتوافق مع القانون الدولي. في نهاية نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يؤكد في زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا أن تحقيق مطالب التونسيين المشروعة يتطلب حلولا وطنية شاملة. تهيئة الطرقات وتهذيب حي عمر بن سليمان وحماية المدينة من الفيضانات أبرز أولويات المخطط التنموي 2026-2030 بمعتمدية الإكسار من ولاية قفصة. واليوم وصول أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى مطار قرطاج تونس قرطاج الدولي بعد أداء مناسك الحج. نقطة النهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن حوالي الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
11: هو بالنسبة اليوم الأمس في العشية تشكلت قلعة رعدية كانت نشطة وخاصة بالمناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب، وثم تفرعت لتشمل بعض مناطق الشمال في آخر النهار. كانت أعلى الكميات هي بولاية قيروان، مع تسجلت تقريبا أعلى كمية بالنسبة للقائمة الأولية 30 مليمتر بجهة الشبيكة، وكذلك بصفاقس كانت على كمية ببغرارة 15 مليمتر، بقفصة كانت أمطار تقريبا تراوحت ما بين مليمتر واحد وثلاثة مليمترات بكل مزانوش ورديف، بتوزر كانت في حدود 3 مليمترات بتمغزة، وبالنسبة لكذلك زغوان وشمال سليانة سجلنا بعض الأمطار اللي تراوحت كذلك ما بين مليمتر واحد وثلاثة مليمترات. أكيد تساقط البرد كان بأماكن محدودة. بالنسبة لليوم طقس صافي في بداية النهار كالعادة، طقس صافي إلى قليل صعب على أغلب مناطق البلاد، وكالعادة اليوم زادت تتكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية في البداية للوسط جهة القصرين، وثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية وكذلك شمال جهة قفصة. العشية واردة لتشكل خلايا رعدية. بالنسبة للريح اليوم بتكون من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب سواحلنا شمالية بعد الظهر، والبحر سيكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ومتموج تدريجيا في آخر نهار بسواحلنا شمالية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالنسبة لليوم تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. اليوم إن شاء الله نسجل كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة 32 درجة، يبقى نسق الارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة للأيام القادمة. بداية من يوم الغد النجم نقوله ما أنت تبدأ تظهر أكثر الحرارة على أغلب مناطق البلاد، وحتى بيظهر الشهيلي تقريبا بأقصى الجنوب. غدوة إن شاء الله نسجله 33 درجة وتكون أكثر درجات الحرارة وحتى أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بقليل بالنسبة لمناطق الجنوب حتى جهة قفصة، نسجله إن شاء الله نهار الأربعاء 36 درجة، وتبقى الارتفاع هذا إن شاء الله طيلة كامل الأسبوع إن شاء الله.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إشهار.
12: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
13: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
14: عندك أورانج.
3: إشهار.
15: إذاعة قفصة معك
14: radiogafsa.tn.
15: هيا نجم نمشيو
16: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو
15: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان
16: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب
15: لا لا لا لا لا لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده كل واحد منا يقعد في مكانه وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح
16: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح اتو نحط حزام الامان ونسافر امنين
15: امنين
17: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره
18: رفيق الطريق
19: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك. 8:28 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة. إن شاء الله تكون اختياراتنا الموسيقية عجبتكم، وعجبتكم المقطع من أم كلثوم، ومواصلين معكم حتى للتسعة مع بقية الفقرات. فقرة صحتك بين يديك اليوم وغدوة باش نركزوا شوية على تلاميذ البكالوريا، باش نحاولوا نعطوكم بعض النصائح من مختلف معناها الجهات، نحاولوا كيفاش نكونوا معاكم بطبيعة إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. حاضر معي عبر الهاتف السيدة ريم لوريمي، معالجة نفسية مربية مختصة في البيداغوجيا والبيداغوجيا البديلة ومنهج مونتيسوري، وكذلك مدربة تربوية في التميز الدراسي وعلوم الأعصاب. مدام ريم، صباح النور.
1: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل ليك حبيبتي بسمة ولكل متابعيك الكرام. أول شيء إن شاء الله عيدهم مبروك ولو متأخر شوية، لكن ديما أيامنا عيد، أحنا الحمد لله في تونس. تحية كبيرة برشا لكل الأمهات في عيد الأمهات، والكل طلابنا والكل بناتنا اللي ماشيين في الخط الأخير. أيوة. إن شاء الله لامتحان البكالوريا
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ، وخاصة تلاميذ البكالوريا اللي بيش يبدو نهار الأربعاء إن شاء الله. مدام ري،
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي يوفقهم، وأكيد توا ممكن راهو هكا زيد عندهم شوية ما يسمى بالستريس والخوف، إسكو كملنا إسكو ما كملناش، المقارنات مع الأصحاب، إسكو أني مش نخلط ما نخلطش. والله مهم جدا إننا نعملوا لهم هكا حصة ونزيدهم شوية المراد.
0: بي أعطينا بعض ربما النصائح بالنسبة ليهم اللي تنجم تعاونهم، خاصة على أنهم يتفادوا التراك والستريس، وزادة يعاونهم زادة على التركيز. مدام ريم،
1: أول حاجة أختي بسمة اللي لازم أحنا نغيروها في العقول متاعنا، وأهم شيء في عقول أولادنا، اللي هي القلق راهو أمر طبيعي والخوف راهو أمر طبيعي. معظم الوقت ثم شكون يخاف من الخوف، ثم شكون يدخل في الحلقة متاع أنه يولي يخاف من أنه يخاف، فالخوف يولد له النسيان على خاطر عاش تجارب قديمة وإلا عاش امتحانات قبل خليته ينسى أو خليته يجيب شعور التراك. أهم نقطة في البداية يجب أن نعرفها، اللي القلق هو أمر طبيعي وأمر صحي، بالعكس أمر صحي جدا. علاش؟ على خاطر هذاك دليل على أول شيء رغبة في النجاح، ودليل على أنه عنده عقل سليم وعنده جسد سليم. علاش؟ على خاطر الفيزيولوجيا نتاعنا بطبيعتنا، ربي خلقنا كل وين جينا حاجة جديدة ما نعرفوهاش، وإلا مش نخوضوا تجربة جديدة ما نعرفوهاش، يتولد عندنا الخوف. تعرف أختي بسمة عند المسرحيين وعند الممثلين يعتبروا اللي التراك ولا الخوف هذاك في لغة ألي، إيش معناها لغة ألي؟ هو المساند الرسمي بالنسبة لهم. علاش؟ على خاطر أول فترة يا بسمة اللي يبدأ فيها الإنسان يخاف شوية ويتولد عنده بداية الخوف، مش يطلع عنده كمية الأدرينالين، كمية الأدرينالين مش يطلع عنده هرمونات تخليه إنه الخلايا العصبية متاعه كلها تنتبه. في هذه حاجة إيجابية ماهيش حاجة سلبية،
0: يعني الخوف والتراك ماهوش حالة مرضية ينجم يضيع الإنسان، نجم
1: بالعكس أختي بسمة هي حاجة طبيعية، لكن احنا يلزمنا نولي ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه باش مش نلغيوه. احنا مش منجموش نلغيو الخوف على خاطر هو دليل على صحة الجسد وصحة ردات الفعل عند الإنسان. احنا نحبوا نطوروه ونحبوا نوظفوه باش نجموا نستعملوا الانفتاح نتاع الخلايا العصبية والانتباه نتاع الخلايا العصبية، كيفاش نجموا نوظفوه باش يولي هو قوة وليس نقطة ضعف. وهذاك علاش كيما قلت لك يسميوه المسرحيين والممثلين واللي يخرجوا على ساحات المسرح عموما يعتبروه هو المساند الرسمي بالنسبة لي. نفسر لك أختي بسمة ونفسر للمشاهدين الكرام وللأولياء باش ينجموا يعاونوا وليداتهم وفي نفس الوقت وليداتنا اللي يسمعوا فينا اليوم. أول شعور بالخوف هو ارتفاع في عملية التنفس، القلب يبدأ يدق بالقوي. همش نفسر لهم، هم طبعا ممكن خاضوا التجربة ويعرفوا كيف كيف. مع الوقت يولي ثم وجيعة في الكرش، مع الوقت يولي ثم ارتعاش في اليد، ويوصل المرحلة إنه إيش يصير، نحس روحه نسي كل شيء. هنا وقت وصلنا للمرحلة دي أتمنى الموضوع الكل وخسرنا كل شيء في عملية توظيف التراك. توا وين وقتاش يلزمني اني ننتبه اللي جات اللحظه باش نقلب التراك هذاك من حاجه سلبيه لحاجه ايجابيه؟ اول ما يبدا هناك تسارع في دقات القلب على التلميذ انه يعمل حاجه مهمه جدا. شنو تعمل؟ تخلينا نخليه كميه الادرينالين عاليه، نخليه الخلايا العصبيه منتبهه، ولكن نهبطوا من دقات القلب وما نخليوش كميه ثاني اكسيد الكربون تزيد، وكي تطلع ثاني اكسيد الكربون للعقل اختي بسمه يخلي العقل ما عادش ينجم يركز، احيانا حتى يفصل بين الشق اليمين والشق اليسار باش ما يقعش فيه مشكله كبيره على خاطر ما عادش عنده اكسجين. وهنا يدخل يا بسمه ما يسمى بالتنفس التفريغي. التنفس التفريغي هي طريقه سهله على الاخر، حتى في وسط الامتحان ينجم يعملها ولدنا والا بنتنا وهو ما يعديش في الامتحان. كيفاش تكون عمليه التنفس التفريغي؟ ياخذ نفس عميق، يجبد بخشمه بالكدا، يعبي كرشه ويعبي صدره بالهواء مدة 5 أوقات، ومن بعد يبلوكي 10 أوقات، يشد الهواء لداخل 10 أوقات،
0: يعد حتى بيدو، يعد حتى
1: يعد حتى بصوابعه، يعد حتى بصوابعه، يشد بالكدا بالكدا بالكدا الهواء، ومن بعد يخرجه بفمه مدة 5 دقائق، ويعاود التمرين هذا
0: خمسة مش 5 دقائق عاد
1: 5 ثواني 5 ثواني 5 دقائق وين عاد في الموضوع
0: صحيح فيلا
1: 5 ثواني. إذا الوقت اللي ناخذ نفس 5 ثواني ونشد نفس 10 ثواني ونخرج 5 ثواني، شنو نعمل إني؟ قاعد نلم في كمية ثاني أكسيد الكربون في الرواري. وقت اللي نخرجها كلها يقعد تقعد الدورة الدموية أول شيء تهدى، ثاني شيء تهز كمية الأكسجين بطريقة صحيحة، ما تخليش فما احتقان في العضلات باش ما يوليش يديه ترعش ويفقد السيطرة على الجسد متاعه، لكن سبحان الله كمية الأدرينالين اللي في الجسد تقعد في مستواها الطبيعي، وفي نفس الوقت عملية انفتاح الخلايا العصبية تقعد منتبهة، ويصبح تعرف قديش يزيد عملية العمل متاع العقل يا بسمة وقت البداية متاع نسميوها احنا الاستخاف بوزيتيف اللي هو الضغط الإيجابي، وقديش تطلع بنسبة 75% إمكانية العقل
0: ما شاء الله. إذن أي معناها أي معنى التلميذ باش يدخل للباك باش يحس بالتراك هذا طبيعي جدا، فقط يلزم يعرف فيش يتصرف، دوب ما يبدأ القلب يدق معناها كب شوية يحاول يعمل تمارين تنفس بسرعة، يحاول يعمل تمارين تنفس 4-5 مرات
1: لازم، حتى هو خارج من الدار هو فما شكون يجيب له التراك مش في الامتحان،
0: في الليله في الليله ليله الامتحان
1: بالضبط، فما شكون ليله الامتحان، فما شكون في الصباح في الطور الصباح يقوم كرشو تشاطيه ما نجمش يفطر، فما شكون يقوم كرشو الدور، فما هذايا ينجم من الليل يقعد يهدى وياخذ كميه كبيره من التنفس مش تهديه بالكدا بالكدا، وتخلي امكانيته العصبيه وامكانيته الذهنيه ترتفع بالضبط. يعطيك الصحه. هو السؤال اللي نسالوه يا بس ما تعرف شنو هي الاسباب اللي تخلي التلميذ يخاف بدرجه زايده على العاد؟
0: هو اسمع احنا شوف عطينا حاجات عمليه يا ريم خاطر الوقت، نحبوا حاجات عمليه باش التلميذ ما عادش عندنا برشا وقت باش ما نحبوش نعرفوا الاسباب ونشوفوا التفاصيل نتاع الخوف وعلاش وكيفاش، اما بدينا بالمرحله الاولى اللي هي التنفس اللي يلزم اي تلميذ يعملها ليله الامتحان
1: وصباح الامتحان. برشا برشا برشا برشا.
0: بعد شنو حاجه اخرى؟
1: ما يلزموش الصغير يلزم يخرج من انا ضايع والوقت وفي. شفت تركيبة كلمة أني ضايع والوقت وفي تخليه يفقد السيطرة على أنه يكون عنده إمكانية باش يركز في المراحل المستقبلية. شنو يلزم نعمل؟ يلزم يغير فكرة أني ضايع والوقت انتهى بأنه أني نعمل اللي عليا والنتيجة تجي بالتدريج. يعني أول ما تبهمه فكرة، علاش أنت تعرف أنه الفكرة تولد شعور والشعور يولد سلوك، وقت تكون الفكرة سلبية الشعور متاعي يولي خوف، الخوف متاعي يخلي سلوكي ما عادش قادر أني نركز حتى في المرحلة اللي مازالت في المراجعة. إذن أنت راك تعمل اللي عليك والنتيجة تجيب التدريج. لازم وليداتنا يعرفوا اللي الباك راهو قاعدة، خذوها قاعدة، الباك راهو بداية وليست نهاية، هي بداية لعالم جديد، عالم اللي مش يدخل فيه الاختصاصات اللي هو يحب يعملها في حياته. يلزم يعتبر الامتحان خطوة وليست نهاية للعالم، مش مشوفة انت ماهوش انت موجود فقط باش نمتحنوا امكانيات.
0: يبقى ديما خليني انا انت تعطيني المثالية وانا اعطيك الواقعية. شوف يبقى ديما الباك بصراحة، ويبقى ديما الحساس بالنسبه لي هما هو نهايه مرحله وثم بدايه مرحله جديده. هذاك علاش احنا اللي يهمنا انه يكون التفكير ايجابي باش الصغير وقت اللي يبدا يعدي خاصنا 4 ساعة الاخرى نص ساعه الاخرى يبدا يقول ما بقاش وقت وانا ما عملتش حاجه، التفكير يلزم معناه يحاول يحضر روحه نفسانيا ما يخممش فيهم. يعني
1: عندي 5 يوم. ثاني شيء نعطيها من بكيت تكنيك للبومودورو، البومودورو هالي على اللي تعرفها انت،
0: اي
1: في اخر فتره واخر مرحله، خاصه الايام هذوما من الليل نهار الاربعاء وفي وسط الامتحانات وليله الامتحان، اذا نزل عنده ماتير ما راجعهاش، ردوا بالهم انهم يراجعوا ماتير كامله كلها في نفس الوقت. يحاول والا في مثلا يشد مصباح حتى في العشيه، ولا يروح من الامتحان ويقعد يراجع حتى لين يجي الليل باش يرقد. يحاولوا يعملوا 50-10، 50-10، إذا تحسوا إنه 50-10، مش نفتر شنين 50-10 برش عليهم، يعملوا 20-5. شوف ال50-10 إيش معناها؟ تخدم 50 دقيقة وترتاح 10 دقائق. أهم شيء إنه وقت اللي ترتاح العشرة دقائق ما تشدش تليفون. علاش؟ الهدف متاع العشرة دقائق إنه ترتح الخلايا العصبية من كل الرسائل الإلكترونية. إيش معناه؟ أنت وقت اللي تبدأ تقرأ وتدخل في صور لذهنك وتدخل في معلومات لذهنك، ثم حركة كهربائية في المخ. الحركة الكهربائية دي تخلي العقل ديما أكتيف أكتيف. العشرة دقائق إذا تشد التليفون مثلا مش يخلي الحركة الكهربائية متواصلة، ما هوش مش يرتاح. ماذا بيه العشرة دقائق ديك؟ ياخد نفس، يمشي ياكل حاجة،
0: ريلاكس،
1: ينزل للشارع، يتمدد، يتنفس مثلا باش ينجم يجدد المعلومات نتاعو. وحاجة نقطة مهمة برشا ممكن يتغاضوا عليها برشا وليداتنا في الباك، واللي هي مهمة على الأخر، النوم ثم النوم ثم النوم. علاش النوم؟ مش نقول لكم باش تبدا ترتح بدنك، لا اكهو، لا. النوم هو عملية ادخال المعلومات من الذاكرة القصيرة للذاكرة العميق. فاذا انت تقرا بكمية معينة ومن بعد ترقد كمية كيف، المعلومات اللي قريتها راهي تتخزن بطريقة هيلة. إذا أنت يكون عندك فرستراسيون، تكون أنت في ضيق متواصل وما تشبعش بالنوم، راهو كمية المعلومات اللي تاخذها، خاصة إذا كان عندك حاجات في آخر وقت باش تاخذها، راهي ما تترسخش. هك علاش الصباح يقوموا يلقوا رواحهم بعض الأمور انسوها وليدات.
0: واضح.
1: نرجع بيك مرة أخرى للتنفس، ونعطيهم سر في التنفس
0: بسرعة.
1: والسر هذا ممكن آخر نقطة كنت حاب نعطيه لك.

0: حاول انه ما تطغاش عليك الافكار السلبيه
1: واضح
0: والصور الذهنيه السلبيه، ما
1: واضح
0: تعمليش باش ننجح، ما تعمليش باش نوصل، نتاع الضغط نتاع العائله، نتاع
1: واضح.
0: امها خلصتي
1: اي
0: برشا،
1: اي
0: انتي تعبتني برشا، وي
1: اي
0: وي وي تزني ننجح.
1: برشا
0: انسى هذا
1: نصائح
0: الكلام.
1: مهمة برشا مدام ريم، التنفس الأفكار الإيجابية، نحاولوا نحلوا حتى أغاني إيجابية فيها نجاح فيها فرحة، نتخيلوا صورة النجاح، نتخيلوا معناها نحاولوا نتحكموا في رواحنا. وزاد حاجة أخرى نذكر ديما بزيت الإكليل، حاولوا شموه برشا المدة هذه. الجيسن يوم 30 سي هاش موجودة في دي فارماسي، تنجموا تاخذوها تنحى
0: وينجموا
1: عليكم
0: ياخذوا
1: التراك.
0: المغنيزيوم
1: المغنيزيوم هذا
0: اكزاكتومون،
1: هذا أكيد موجود، والنيجيل
0: المغنيزيوم
1: النيجيل جي النيجيل جي ما فيها بس، تنجموا تمشوا وتخطفوا رواحكم لبعض الفرماسيات، ما مش الكل راهم يخدموا بيهم. النيجيل جي تنجموا تشروها، وبعد عليكم برشا تعاونكم برشا في التركيز وفي الواحد. شكرا لك مدام ريم الوريمي، معالجه نفسيه مربيه مختصه في البيداغوجيا البديله ومنهج مونتيسيور. راني ديما غلط في كلمة اسمها، على قد ما اني معناها انا معناها نعرف المنهج هذا وداخله فيه ونعلم فيه لصغاري، على قد ما نغلط في الكلمه بربي يقولها لي عاودها لي يعني. منهج
0: مرحبا.
1: شكرا لك، مدربة تربوية في التميز الدراسي وعلوم الأعصاب. شكرا لك مدام ريم الوريمي، إن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. موصل معكم توقيتنا 8:42 دقيقة.

ضيف الصباح. صباح الورد، صباح التوفيق لكم الكل وين ما كنتم تسمعوا في إذاعة قفصة. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله أسبوع الكل نجاحات، ونشوف أسبوع مميز إن شاء الله موفق للناس الكل. الآن باش نمشوا للمتلوي وباش نتحدثوا على حملات النظافة، باش نتحدثوا على تحذيرات البلدية لفصل الصيف، وحضر معايا سيد شيرلي إبراهيم.

0: في مكلف بتسيير بلدية المتلوث يشير لي. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الخير،
0: أهلا وسهلا
1: بكم كل مستمعين إذاعة جفصة.
0: تحية لكل مستمعينا في معتمدية المتلوث. شنو عندكم برمجة؟ شنو هي بالنسبة لحملات النظافة والصيف إن شاء الله؟ هاو دخل سي شيرلي.
1: أي مرحبا، احنا مستعدين كالعادة. فهمت. أيوة. ونشكر عمال النظافة اللي عندنا الحق اللي يبذلوا في المجهود أكثر من مجهودهم، فهمت؟ ونشكر زيد سكان بلدية المتلوي اللي هم ولوا معنا الحمد لله واعيين والحمد لله ويساعدوا فينا معناها في الحملات هذه، فهمت؟ هذيك أكثر حاجة اللي نشكر الناس كل، فهمت؟ وما نعرفش نحب نحكي لك على الحملة، ما نعرفش هو الموضوع تاعي. بالنسبة للحملة اللي بديناها كما انت الحمل يوم العيد، نحكي لك على انت يوم العيد، حطينا عملنا استراتيجيه من قبل العيد، عملنا استراتيجيه خاصه، عملنا 3 ايام 3 حصص رفع الفضلات والجلود، فهمت؟ وبارك الله فيك، كما قلت لك عمال النظافه اللي ضحوا نهار العيد وبقوا معنا، معناها فهمت، حصة صباحية وعملنا حصة مسائية وحصة ليلية، فهمت، ورفعنا كمية باهية، سمعنا معك الجلود مثلا وقضينا كلاسك على التراكم تاع الجلود. وشنو الخطة
0: في الحقيقة؟ هما معناها وصلتنا سي شيرلي برشا تشكيات من المواطنين في معتمدية المتلوي على المشاكل البيئية اللي صايرة معناها في المعتمدية.
1: باهي. نحن عندنا كما قلت ثم محدوديه نتاع الناس كلها تعرف محدوديه الامكانيات والمتلوي كبير ياسر، فهمت، وواحد وعندنا موجود صحيح ثم بارك الله فيه السيد الوالد او يدخل معنا ويعاوننا ويعاضد فينا بحكم انه امكانيات البلديه ضعيفه، فهمت، مع توجيهات السيد الوالد والسيد النائب والسيد المعتمد، معناها انه كل مره شو اسمه كما يقولوا تشارك معنا يعمل توجيهاته، وتشارك معنا الشركات الخاصه والشركات المقاولين الخواص وشركه النقل وشركه فوسفات قفصه بارك الله فيه. أيوة. معناها بحكم بالمجهودات هذوك ومعارضه الشركات هذه نحاولوا مع الامكانيات البسيطه اللي عندنا نحاولوا معنا
0: تحاولوا انكم تقوموا بواجبكم. نعرفوا بالطبيعه المشاكل البيئيه معناها في جهه قفصه بصفه عامه، مش كان في المتلوي، ونعرفوا زاد ضعف معناها يعني محدوديه التدخل نتاع البلديه نظرا لظروفها والموارد معناها والتجهيزات اللي هي ناقصه ربما في مختلف بلديات الجهه.
1: اي وبالاخص متلوي معناها بلديه كما تعرف بلديه كبيره ياسر، فهمت،
0: كبيره صحيح،
1: وتجهيزات متاكله وعندنا تجهيزات صغيره ياسر، معناها ما تسميش، فهمت، انا حاجه بسيطه ما ماشي. كما قلت لك بارك الله فيهم، كيف في نهار الخميس بعد العيد زارنا السيد الوالي بارك الله فيه ومعها السيد النائب، فهمت، وعاضدنا في الحملة هذه، في حملة النظافة هذه كما قلت لك مدعومة بآليات، معنا كلمة كما كنت نحكي لك النقل الواحد
0: يعطي مساحة الناس كل بطبيعة مع وعي ومسؤولية المواطن، خاطر هو ذاته مسؤول على نظافة المحيط متاعه. الصيف على الأبواب ثمش حملات هكا ربما، خاصة نعرفوا الحشرات أنها تكثر برشا في الصيف. سيشير
1: بالنسبه للحشرات هذيك معنا برنامج من معنا بدينا فيه مع شركه فوسفات قفصه، من افريل معناها هو افريل مارس وافريل، فهمت.
0: أيوة.
1: باش نقلوا على المسافر نتاع الحشرات، عملنا حملات مع شركة فوسفات القفصة وعملنا مع الناس، فهمت، وباقي كما كنا نحكي لك معناها الإمكانيات ضعيفة شوية، فهمت، وإن شاء الله تساهم معنا في شركة فوسفات القفصة علاش الموافقة هذيك
0: هي الداعمة تدعمكم يعني.
1: أي هي الداعمة بارك الله فيهم، ما يتوخروش علينا في، فهمت، هما حق ديما يدعموا فينا وبارك الله فيهم. ماذا بينا نزيد نعملوا ان شاء الله حملات اخرى مشتركه
0: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكون حملات مش كان في المتلوي، في مختلف جهات البلاد. الصيف نعرفوا معناها تبدا فيه برشا مشاكل خاصه الحشرات هذه، وإحنا قبل كنا نشوفه قبل يبدو معناها أعوان البلدية يبدو يرشوا في الدويات معناها في مختلف الحوام باش تنقص شوية هكا.
1: هذيك مع وزارة معناها وزارة الصحة هي اللي تعطينا المسافر الزيتوين ونبدو والأوقات معناها المعروف كما قلت لك
0: معينة
1: أول حاجة يعطون في مارس أبريل ومارس قبل ما تبدأ التدبير نتاع
0: الحشرات. واضح
1: هذيك
0: على كل إن شاء الله تعدى صيف كله معناها باهي وصيف كله صيف سالم وصيف الناس تنعم فيه بالراحة ومن غير هكا مشاكل ومن غير حوادث من غير كل شيء. شكرا لك سي شادلي يعطيك الصحة. سي شادلي إبراهيمي مكلف بتسيير بلدية المتلوي، تحية كبيرة لكم الكل لعوار وإطارات البلدية ولكل مستمعينا في المتلوي. شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: هكا نكون وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله أسبوع موفق للجميع بالنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. وتحية كبيرة للمستمعين الأوفياء لإذاعة قفصة، للمستمعين اللي قاعدين يكتبونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحية تجيكم من نزار رويسي في الإخراج الفني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، كمال التومي استقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في العداد، بسمة ورياض من أمام الميكروفون، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. كلنا نسلم عليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك وإلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أهمية قطاع الاتصالات في تونس، العائدات الاقتصادية وكيفية تطوير القطاع. قانون الفنان والمهن الفنية، هل هو ثورة في القانون الثقافي؟ أبرز محاور مع الناس اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. إشهار.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: إشهار.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام 9 صباحا،
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية لضمان نجاح الموسم السياحي الحالي، وذلك وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف. تصل اليوم الاثنين غرت جوان أول رحلة للحجيج لمطار تونس قرطاج الدولي عائدين من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يستقبل مطار توزر نفط الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة وتوزر وقبلية يوم الثالث من جوان الجاري، على أن يستقبل مطار قفصة قصر الدولي رحلة عودة حجيج ولاية قفصة يوم الخامس من نفس الشهر. تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من اليوم الاثنين غرة جوان الجاري ولغاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف أليف المخصصة للعمل النهاري وصيدليات استمرار، إلى جانب صيدليات الصنف باء المخصصة للعمل الليلي. تستضيف تونس فعالية الدورة الجديدة من معرض مؤتمر أفريكا بيجا سانك 2026، الذي يعد ملتقا استراتيجيا ضخما يهدف لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري والابتكار المستدام في القارة الأفريقية. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز 5 معارض دولية متخصصة في قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، وكذلك خدمات النقل والنقل الذكي والتوريد والبنية التحتية للطرق والبناء والأشغال العامة، إضافة إلى الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة، وذلك لجلب الاستثمارات بتوفير منصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لعقد شراكات اقتصادية عابرة للحدود، إضافة إلى نقل المعرفة والابتكار. أخيرا في العالم، أصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال مواجهات في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية، الدنيا غناية. الدنيا غناية.
1: غنوا حبوا حبوا قولوا حبوا له معانا.
0: الدنيا غناية.

0: هي أعجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: Mm-hmm.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
3: آخر تحذيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للكابر كان سافر منتخبنا اليوم السبت انطلاقا من مطار طبرقة اللي كان فيه في تربص مغلق في مدينة طبرقة، سافر يوم السبت إلى فيينا للتباري مع منتخب نمسا وديا في آخر استعدادات كأس العالم اللي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية. كان المنتخب التونسي أجرى صباح السبت حصة تدريبية أخيرة بمقر التربصات بطبرقة بعد تلقى الملاعبية يوم الجمعة درس نظري قبلها درس نظري يوم الجمعة حول آخر التعديلات الخاصة بقوانين التحكيم والتقنيات اللي سيتم اعتمادها في كأس العالم 2026 إضافة إلى مشاركتهم في حلقة توعوية حول آليات مراقبة عاتل المنشطات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لمراقبة عاتل المنشطات. سيلاقي المنتخب التونسي اليوم 1 جوان منتخب النمساوي في فيينا انطلاقا من الساعة 8:45 مساء قبل ما يواجه المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعة 2 ظهرا في بلجيكا. المنتخب التونسي بعد مواجهة ثانية مع المنتخب البلجيكي باش يرجع لتونس ثم باش يتحول إلى المكسيك لخوض نهاية كأس العالم. المجموعة السادسة هي مجموعة المنتخب التونسي فيها السويد اليابان والمنتخب الهولندي. فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-2 في دورة موريس ريفيلو الفرنسية. سجل عمر بن علي زوز أهداف وسجل ذرار بريك هدف للمنتخب التونسي. يلاقي المنتخب التونسي في المباراة الثانية المقرر يوم 5 جوان منتخب السعودية لينهزم أمام الصين هدف مقابل صفر، ويلتقي أبناء المدرب أنيس بوجلبان في الجولة الثالثة منتخب الصين يوم 7 جوان ويواجه يوم 10 جوان منتخب الكولومبي. يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو من 4 إلى 7 جوان بمدينة نورنبرغ الألمانية في كأس رئيس الاتحاد الدولي للمصنفة من فئة 30 نقطة. وفد المنتخب التونسي يتكون إلى جانب المدرب الهاشمي الجندوبي 6 ملاعبية: محمد خليل الجندوبي، فارس بوجمعي، آدم السالمي، فارس القطوسي، شيمة التومي، وإكرام الظاهر. اليوم بعث منتخب التونسي باش تحول إلى ألمانيا المشاركة في كأس الاتحاد الدولي المصنفة من فئة 30 نقطة. آخر استعدادات المنتخبات لنهاية كأس العالم، المنتخب المصري يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التحذير قبل المشاركة في كأس العالم باش يدخل في تربص مغلق. منتخب السنغال ينهزم أمام الولايات المتحدة الأمريكية 3-2 أهداف لسنغال سجلهم ساديو ماني. منتخب الأردن خسر ضد سويسرا 4-1. اليابان منافس تونس في المونديال يفوز على أيسلندا 1-0. العراق يفوز أمام أندورا 1-0. المكسيك يتفوق على أستراليا 1-0. السعودية تنهزم أمام الإكوادور 2-1. هذه أما أخبار الرياضة للقاء.
0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
4: المسيرة الفنية للخطاط عامر بن جدو. نتائج مسابقات العزف والغناء للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف. نشاط نادي السينما بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة. اليوم في مساء الأنس من 6-8 على موجات إذاعة قفصة. 31-37-67-33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-67-33.
5: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
6: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم منظومة التمور بولاية قبلي تنطلق اليوم الاثنين غرة جوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قسم الفلاحة البيولوجية وكافة خلايا الإرشاد الفلاحي بالجهة، ينطلقون في تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية لتتواصل إلى 12 من هذا الشهر حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوتة الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. من المنتظر أن ينطلق مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد خلال السنة القادمة على أن يشمل معتمدية النصف الجنوبي من الجهة بكلفة إنجاز قدرت ب30 مليون دينار. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد في مداخلة اليوم على الإذاعة الوطنية تسجيل 27 حريقا منذ يوم عيد الأضحى المبارك وإلى غاية يوم أمس الأحد، وبيّن أن هذه الحرائق أتت على 52 هكتارا من مزارع القمح والشعير. أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري عن تسجيل 698 حادث مرور منذ عيد الأضحى وإلى غاية يوم أمس الأحد، وأوضح أن هذه الحوادث خلفت 18 قتيلا و941 جريحا. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب شعب جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. قال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اليوم الاثنين أن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت فيما وصفه بأنه هجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا لافتا، وأفادت الأنباء الأولية بسقوط 4 شهداء في الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة العباسية في فضاء صور، فيما تتواصل عملية البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: من المونديال.
1: كندا ستكون من الدول الثلاثة التي ستنظم نهائيات كأس العالم 2026، وتأسست يحدها سنة 1912 تحت اسم دومينيكون كندا لكرة القدم، وانضمت الاتحاد الدولي لرسميا سنة 1913، وإلى الاتحاد أمريكا الشمالية الوسطى والكاريبي الكونكاكاف سنة 1961. تأهلت كندا للنهائيات ثلاث مرات، أولهم سنة 1986، 2022 و2026، وودع في مشاركاته السابقة الدور الأول من الدور الأول، إذ انهزم في 6 مباريات مسجلا هدفين وقبل 12 هدف. ترشحت كندا لدورة 2026 كبلد مستضيف، ويدربه حاليا المدرب جي سي مارشن، وهو كندي الجنسية، وكان ينشط في الدوري الأمريكي، ويفتتح مبارياته في نهائيات يوم 12 جوان بملعب تورونتو أمام البوسنة والهرسك، ويوم 18 جوان بملعب فانكفورت ضد قطر، ويوم 24 جوان ضد سويسرا.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
3: تحياتنا لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. 5 دقائق بعد 10 يتلقى المشوار في مع الناس متواصل إلى حدود منتصف النهار كالعادة. دائما نرجع لأخبار 24 ساعة الأخيرة وأبرز العناوين في قراءة برقية، إلى جانب بطبيعة المتابعات اليومية وأبرز العناوين. في نقطة استفهام اليوم نحكي على قطاع مهم في تونس، نحكي على قطاع الاتصالات، نحكي على العائدات الاقتصادية لقطاع الاتصالات، كيفية تطوير القطاع في هذا الإطار. يكون حاضر معنا كاتب الصحفي والمحلل سهيب المريسكي. من المجلس ينضم لنا نجيب عكرمي، نائب عن مجلس النواب، عضو لجنة التربية، وأيضا نائب عن جهة عن ولاية قفصة، عن جهة القصر تحديدا سيدي عيش ومعتمدية زنوش، 3 معتمديات. نجيب عكرمي، اليوم نحكي بأكثر تفاصيل على التنمية المحلية في معتمدية القصر من ولاية قفصة، نحكي على البنية التحتية والمشاريع المضمنة ضمن المخطط التنموي 2016-2030. نرجع اليوم في القانون، نحكي على الأصل التجاري، نحكي على موضوع الأصل التجاري، القانون المنظم للأصل التجاري، عناصر الأصل التجاري، من له الحق في الأصل التجاري، ونرجع ومن لا أيضا. ما نرجع بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع بأكثر تفاصيل بأمثلة مبسطة قرب الموضوع للسادة المستمعين. كل حاضر معنا دكتور ابتسام الشتيوي، مختصة في القانون الخاص وعلوم الأجرة. نعمل إطلالة على مطالب هاري المكنسي في الصحة، في القطاع الصحي، بعد الحادثة الأخيرة وتسمم بعض المواطنين، وفاة زوز، وسلامات إن شاء الله للبقية. ينضم لنا عضو المجلس المحلي بالمكنسي فيصل الغانمي، نعرف معها أكثر تفاصيل حول مطالب الأهالي في قطاع الصحة في الفترة الأخيرة. هذه العناوين وغيرها إلى جانب رقم اليوم. تكون حاضرة معاكم كالعادة في مع الناس، تحية رياض الحيدوري في التقديم وزملائنا من غرفة الهاتف، وأيضا زميلنا نزار ويسي في الإخراج الفني، زميلنا علاء رضواني من الإخراج الرقمي، كمال التومي في استقبال المكالمات الهاتفية. نتواصل بعد قليل كالعادة، نرجع على أخبار 24 ساعة الأخيرة وأخبار الطقس.

0: تحياتنا لكم من جديد. أخبار الطقس وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. بدخلنا في فصل الصيف اليوم 1 جوان 2026. تحية لكل المستمعين اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم 1 جوان 2026، وإلا كل مناسبة مميزة بقيتوا تتذكروها في علاقة بواحد جوان. وكيف ما ذكرت هذه بداية شهر جوان والسخانة كيت الفترة دي ثم برشة تحولات في علاقة بالطقس، ودخلنا في فصل الصيف. باش نعطيكم أبرز توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي الساعات الأولى مع جديد فيما يخص غدوة. طقس اليوم يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فمحليا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محليا مسحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. هذه بالنسبة للأمطار وتساقطات الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في الممتدة ثم تتقوي نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد ظهر البحر، قليل اضطراب ومتموج بالسواحل الشمالية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. في الأثناء بعض الأخبار على طقس غدوة، والمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد في تصريح إعلامي قال إنه ثم ارتفاع بالنسبة لدرجة الحرارة بالنسبة لهذه الفترة، ومن المنتظر غدوة الثلاثاء تسجيل 36 درجة تحت الظل في تونس العاصمة، تصل إلى 38 درجة مع ظهور الشهيلي بعدد من المناطق في الجنوب، وستشهد درجة الحرارة ارتفاع لافت هذا الأسبوع. يعني يا جماعة شرب أكثر ما يمكن من كمية الماء، استحفظوا على رواحكم تمشوا في الظل، وسلامات للجميع. وإذا هو طقس الصيف ديما ولكن غدوة 38 درجة نحكي على مناطق الجنوب مع ظهور الريح الشهيلي. هذه أحوال الطقس، أخبار 24 ساعة بعد قليل.
1: أخبار 24 ساعة، أخبار 24 ساعة،
0: مرحبا بكم. أخبار 24 ساعة نبدوها من أخبار الصيدليات بمختلف أصنافها. كيف ما ذكرت بالنسبة للصيدليات تنطلق اليوم يوم 1 جوان إلى غاية 31 أوت بداية من اليوم باعتماد التوقيت الصيفي، توقيت العمل الصيفي بالنسبة للصيدليات. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أكد أنه أوقات العمل الصيفية تشمل الصيدليات صنف A المخصصة للعمل النهاري، صيدلية الاستمرار، إلى جانب صيدلية صنف B المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية. وبحسب البلاغ تفتح صيدلية الصنف A أبوابها من الاثنين للجمعة من 8 متاع الصباح إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدلية الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. صنف B ستولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحا. فيما يتعلق بيوم السبت تعمل صيدلية الصنف A إلى حدود 1:30 ظهرا، بينما التواصل صيدلية الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وحول هذا الخبر تمشوا مباشرة إلى البلاغ الهيئة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، تلقوا فيها أكثر تفاصيل حول عمل الصيدليات اللي انطلق بالنسبة اليوم 1 جوان في اعتماد توقيت العمل الصيفي. في المتابعة أيضا ناخذ فكرة على عديد المواضيع في علاقة بالوضع البيئي. قربنا شوية كما ذكرت، دخلنا في الأمطار الأخيرة بالنسبة دخلنا في الأمطار الأولى بالنسبة لفصل الصيف. وزير البيئة سيد الحبيب عبيد أكد أمس الأحد أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئ على كامل امتداد السواحل التونسية. هذا في تصريح للإذاعة الوطنية، قال إنه الحملة شهدت إبرام عدة عقود في هذا الصدد، مؤكدا على أن الموسم الصيفي سيشهد شواطئ نظيفة. هذا بالنسبة لل 133 شاطئ باش تشملهم عمليات التنظيف. العاصمة السنغالية داكار من 11 ل 13 جوان تشهد فعاليات صالون المواد الغذائية التونسية السنغالية بهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوزيع التبادل التجاري بين تونس والبلدان الإفريقية، مع مشاركة مؤسسات وشركات في قطاع الصناعات الغذائية. المختلفة، أيضا في علاقة باقتصادي. ديما نحكي مؤسس أو كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أفادت كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية نهار الأربعاء بمقر الكونفدرالية بتونس، ويندرج تحديث إعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعراف كونكت بدعم القطاعات الواعدة ومكاكبة التحولات الاقتصادية التكنولوجية ليكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والأعلام الرقمية والتصميم والألعاب الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرها من الصناعات المستقبلية. ويهدف هذا المجمع إلى تثمين كفاءة التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية. كما يطمح المجمع إلى أن يكون قوة اقتراح ودفع لتطوير السياسات الداعمة للقطاع وتعزيز مكانة الصناعات الإبداعية والرقمية كرافد أساسي للتنمية والتشغيل الوطنيين. نمشي ديما في علاقة ديما بالاقتصادي. القطاع قطاع النسيج والملابس سجل وضعا مقلقا في علاقة بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة بين 2021-2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكلام بشكل عام منحة تصاعدي متواصل، ارتفعت بنسبة 25.1% سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها نحكي 2022 وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية في العدد الأخير 101 من نشرية الصحة والسلامة المهنية. تلقوا أكثر تفاصيل عن هذه الأرقام في العدد الأخير ليتبع معهد الصحة والسلامة المهنية في نشرية الصحة والسلامة المهنية. وبينت المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمين على المرض المضمنة في النشرية الصادرة في أفريل الماضي حوادث الشغل المصرح بها في قطاع الملابس سجلت منحة تصاعدي، حيث ارتفعت سنة 2023 بلغ عددها 2829 حادث بعد أن كانت سنة 2021 في حدود 2633 حادث، وهو ما يمثل على التوالي 10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني، لتتجاوز مؤشر التواتر الحوادث في هذا القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة. قطاع صناعة الملابس سجل 5 حوادث قاتلة، أي ما يعادل 4% من مجموع حوادث الشغل القاتلة المصرح بها 120، وارتبطت أغلبها بآلات والمخاطر الكهربائية. وفي المقابل تراجع مؤشرات حوادث الشغل في قطاع النسيج. في المتابعات دائما نكونوا حاضرين معكم في عديد المواضيع. نرجع ديما إلى السلامة والصحة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية نفذت خلال عيد الأضحى أكثر من 560 تدخل رقابي تحسيسي بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمراقبة والسلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية خلال فترة بين 19-27 مايو 2026. التدخلات هذه شملت 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية، نقاط البيع الأضاحي، إضافة إلى معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد تتعلق باستشارات وتبليغات وطلبات استشارة بيطرية حول الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح. وتم في هذا الإطار معاينة البيطرية المنجزة خلال هذه الفترة ذات تسجيل 202 حالة مرضية أو غير طبيعية لدى الأضاحي والذبائح. توزعت أساساً ب 97 حالة إصابة بالطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، 28 حالة كيس مائي بالكبد أو الرئة، 28 حالة التهاب على مستوى الجهاز التنفسي والرئة والقفص الصدري، 24 حالة إصابة بمرض الخلدة، وسبعة حالات أكياس مذنبة، وخمسة حالات بوصفير لدى الحيوانات والماشية تحديداً. في موضوع آخر، الحجيج، الديوان الوطني أو ديوان الطيران المدني والمطارات نشر برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية لموسم الحج 1447 هجري 2026 ميلادي وصولا إلى المطارات التونسية. وأشار الديوان في بلاغ له إلى أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. ترجعوا بأكثر تفاصيل اللي يهمهم الموضوع باش يشوفوا الأوقات والتواريخ، التاريخ، رقم الرحلة، الوجهة، وأيضا وقت المبرمج لها تجدونها ضمن بلاغ ديوان الطيران المدني والمطارات فيما يخص عودة الرحلات، نحكي على الإياب لموسم الحج 1447-2026. 2023 في علاقة بالجانب الجبائي. من المنتظر أن تطلق مصالح فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي المعروفة بالشرطة الجبائية بعد حوالي شهر من الآن، يعني نحكو على 1 جويلية، اليوم 1 جوان، يعني 1 جويلية، في مراقبة تطبيق المرحلة الثانية من إجبارية اعتماد جهاز تسجيل العمليات المالية كيس أنجستريز من قبل الذوات المعنوية. 22 دقيقة بعد 10 تواصلوا معنا المتابعات، نحكي على قطاع مهم جدا بعد قليل، قطاع الاتصالات في تونس، أهمية هذا القطاع وعائداته على الاقتصاد في تونس، أرقام قياسية سجل هذا القطاع في الفترة الأخيرة وخاصة بداية سنة 2026. إجمالي المعاملات تخطى حاجز 1 مليار دينار للمرة الأولى. ذي بيانات الهيئة الوطنية للاتصالات، نرجع لها بأكثر تفاصيل بعد قليل في قراءة للكاتب الصحفي والمحلل صهيب المريسكي.

0: تلقاهم ما
1: يروح يا غري بروح.
0: واليوم اليوم مجد جدودنا الفلاقة علينا ينادي.

بالجيوش نعمنا وحرسنا هي دموع الصادي وها يا الكحكاح في الميدان عشنا معاهم الكرتوش تنكش باهر زم صادي وها يا وشا

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: نقطة استفهام. نقطة استفهام. نقطة استفهام.
3: تحياتنا لكم من جديد. 30 دقيقة بعد العشرة. نقطة استفهام اليوم نحكي اقتصاد وركزوا أكثر على الاقتصاد في هذه الفترة. نحكي على رقم ننطلقوا منه بالطبيعة اللي هو مهم جدا ومؤشر في تونس لأول مرة. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار. نحكي على الربع الأول من سنة 2016. قراءة في هذا الرقم أهميته وقيمة هذا على أداء قطاع الاتصالات في تونس. نرجع له بأكثر تفاصيل. صهيب المريزقي حاضر معنا، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ صهيب صباح النور، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا سيريات، تحية ليك، تحية لكيف السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة قفص.
3: لأول مرة في تاريخ تونس يبدو لي هذا الرقم يسجل. ديما مش نحكو على عام كامل، نحكو على الربع الأول من سنة 2016.
4: نعم سيريات، نحن نتكلم يعني على الأربع الأشهر الأولى من هذا، من يعني تحقيق هذه الأرقام القيمة، بحيث اليوم أصبح في تونس وفي العالم بشكل عام يمثل قطاع الاتصالات، يعني هو ركيزة أساسية للتواصل العالمي، وأيضا يمثل قطاع الاتصالات في تونس ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي للتحول الرقمي، حيث يعني تحظى كما ذكرت يعني رقم معاملات القطاع يعني الاتصالات أكثر من مليار دينار المرة الأولى، مسجلا يعني 1.2 مليار دينار أو ما يناهز ذلك. وأيضا يعني يستمد هذا القطاع أهميته وقوته الاقتصادية من عدة انعكاسات ومؤشرات. لابد أن نذكر بالأساس يعني المساهمة في النتاج الناتج المحلي والإيرادات، بحيث أن نشوف اليوم ثم نمو مستمر لهذا القطاع، ويواصل أيضا القطاع تحقيق قفزات نوعية بفضل استهلاك الكثيف لبيانات الانترنت.
3: نعم.
4: وايضا عائدات يعني البيانات الهاتف الجوال التي تساهم بنسبه كبيره في الايرادات، وتنمي ايضا التعامل وتنمي التواصل الالكتروني، وهذا اليوم نشوف انه اصبح يعني يشكل نمو كبير وملحوظ سنويا في اتجاه المستهلكين نحو العروض. أيضا نشوف اليوم أنه ثم بنية تحتية جديدة خاصة في التحول الرقمي، نتكلم على توسيع وإلى توسع الألياف البصرية، بحيث يعني شهد القطاع مؤخرا تحولا مفصليا نحو شبكات الألياف البصرية، اللي خلى اليوم أنها تتضاعف أعداد المشتركين وأحداث نقلة نوعية في سرعة الأنترنت. أيضا يعني مواكبة الدولة التونسية ل أجيال الانترنت والأجيال الاتصالية، نتكلم بالأساس على 5 جينيراسيون، الجيل الخامس.
3: نعم.
4: من وأيضا يعني إرساء تقنيات جديدة من شأنها تعزز البنية التحتية والرقمية. وأيضا نشوف في تونس أنه اليوم توجهت هذه الجهود إلى أن تكون لديها انعكاسات على البيئة والأعمال والاستثمار، وأيضا لقطاعات أخرى، بحيث مش نتكلم على جاذبية الاستثمار الخارجي. أنت تعرف سرياد اليوم أن المستثمر يهدف بالأساس إلى بيئة مرقمنة، يهدف إلى بيئة تسودها بالأساس الفضاء التكنولوجي، لأنه اليوم مش نشوف إحنا عمليات حتى البيع وإلى عمليات التواصل المالي العالمي أصبحت تخضع للرقمنة وتخضع للذكاء الاصطناعي وغيرها. وتعرف أنت اليوم سيرياد أن المستثمر وقت اللي بيش يجي من ضمن الأشياء اللي بيش يسأل عليها هي الانترنت في تونس، وبيش يسأل أيضا حتى على البنية التحتية الرقمية في تونس. فبالتالي يعني قطاع هذايا أصبح يعني يتميز بتنافسية تكلفة الموارد البشرية وجهودها، مما يجعله اليوم وجهة يعني مفضلة خاصة الاستثمار الأجنبي. وأيضا نشوف أنها بش تحول إلى محرك للقطاعات الأخرى، مثلا نتكلم على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها. وهذا نشوف أنه مؤخرا تمت هيكلة سوق المنافسة، بحيث يعني أصبحت السوق في تونس تتميز بالأساس أو تتسم بتنافسية عالية بين 3 مشغلين أو أكثر
3: نعم.
4: في تونس،
3: وتعد تقريبا الأرخص في المنطقة العربية. سعر دقيقة الاتصالات في تونس الأرخص في المنطقة العربية.
4: نعم هو كذلك. اليوم وقت نشوفوا إحنا أنه الارتفاع القياسي يعني المعاملات هذه يدفع في عجلة الاقتصاد الوطني، نشوفوا أنه يعني فما إقبال. وقت نحكيه على الإقبال نشوفوا يعني على أنه فما يعني أنه ما هيش غالية التكاليف المالية لهذه المعاملات الإلكترونية وغيرها. فشوفوا اليوم أنها بتكون عندها بالأساس انعكاسات اقتصادية واجتماعية. من ضمن الانعكاسات هذه بنشوفوا أنه فما دعم لخزينة الدولة والنمو الاقتصادي، خاصة بنشوفوا أنه بتكون هنالك عائدات ضريبية مباشرة تضخ بحيث أنها يعني تضخ هذه المبالغ من قبل يعني المشغلين ومن قبل الزوبيراتور يعني اللي موجودين اليوم في تونس، باش نشوفوا انها تضخ يعني اموال على الاداء وعلى الضرائب وعلى الارباح. نشوفوا ايضا رسوم التراخيص وغيرها، نشوفوا تحفيز الاستثمار الاجنبي وتشغيل الكفاءات، باش نشوفوا انه تم توظيف عالية القيمة، نشوفوا خفض تكاليف الانتاج للمؤسسات الاقتصادية، نشوفوا انه باش يكون ثم تنشيط في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، نشوفوا ايضا دفع التجارة الالكترونية بحجم الاستثمارات المتوقعة اليوم اللي هي باش تتضاعف. يعني هذه الارقام المسجلة في الربع الاول من هذه السنة اعتقد انها ستتضاعف يعني الى مرتين او اكثر مقارنة يعني بطول السنة. وهذا يخلينا اليوم انه نتوجه ايضا الى اعادة بناء فضاء رقمي جديد، بحيث اليوم انها تكون مع هذه الاستعمالات المكثفة يلزم اليوم تكون عندنا بنية تحتية رقمية جيدة. ونقطة ثانية في رياض قد اختم بها ايضا هي لابد من مراجعة مجلة الصرف اليوم اللي اصبحت عائقا امام التطورات الاقتصادية واصبحت ايضا غير مواكبة وغير ملائمة للتطورات التكنولوجية الحاصلة.
3: ما هوش بعيد باعتبار انه يبدو لي هذا الاسبوع تصير العملية فيما يخص مراجعة مجلة الصرف. برشا تحكي على الموضوع هذا في تونس، ولكن باش نختم معاك في نفس الإطار. اليوم الأرقام هذه كشفت عن تنافس كبير بين المشغلين في تونس، هل هذا قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة من مختلف المشغلين اللي نعرفوهم في تونس؟ هل يفتح باب جديد نحو الاستثمار في قطاع الاتصالات من بوابة أخرى؟ اليوم نحكي على العالمية باعتبار ذكرت معطى مهم أن المستثمر أول سؤال يسأل عليه حول جودة الاتصالات وقطاع الاتصالات في كل الجهات اللي حاب يستثمر فيها، اللي هو في صالح بطبيعة المواطن وأيضا في صالح الدولة.
4: نعم اكيد سيرياز وقت نحن نشوفوا اللي زوبيراتور هذوما متعددين ومتنوعين اكيد باش نشوفوا تنافسيه. وقت نحكيوا على التنافس اكيد باش تكون يعني فما تنافس في الجوده، سواء يعني جوده الاتصالات او جوده يعني الخدمات تاع الانترنت. مثلا باش نشوفوا انه فما 5 جينيراسيون، باش نشوفوا حتى 6 جينيراسيون وغيرها، وباش نشوفوا يعني اليوم انه فما يعني حتى ديزوفر موجودين للمواطن التونسي مثلا من ناحيه كما ذكرنا الجوده، وكما بنذكروا ايضا حتى الاسعار، لانه اليوم وقت نشوفوا احنا يعني هذه الليزوفر الموجودين يعني اليوم في السوق من ناحيه يعني الانترنت الليميتي، باش نشوفوا انه فيه مكالمات الليميتي وغيره. هذا انا اعتقد انه باش يكون عامل ايجابي بالنسبه للمواطن التونسي، وايضا يعني باش يكون عامل ايجابي من ناحيه تغطيه كافه الدوله التونسيه بالانترنت، هو باش يكون عامل ايضا اساسي ومحوري ومركزي لجلب الاستثمارات الخارجيه.
3: نعم ذكرت وضعيه مجله الصرف في الحقيقه باش ناخذ اتباعا ونربط معاك انه اليوم لجنه الماليه والميزانيه تعقد جلسه استماع الى ممثليكم في دراية المؤسسة المواطنه التونسيه اللي هي كونكت اليوم بعد ساعتين ونص للنظر في الموضوع هذا المتعلق باصدار ومواصله النظر في مقترح قانون متعلق باصدار مجله الصرف الجديده، وهو من النصوص التشريعيه اللي اليوم نحكوا عليها في علاقه قديمة بالاقتصادي المالي في تونس، ومجلة الصرف في علاقة أستاذ سهيب ديما بمناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
4: أكيد سيرياز، لأنه اليوم المسألة أصبحت إحنا نعرف أنه القاعدة الأساسية في القانون هي تأخذ على التطور والتطوير.
3: نعم.
4: فالتطوير اليوم نحن نعيش في الحاضر للأسف، يعني مجلة الصرف هي موجودة في السبعينيات القرن المنصرم.
3: نعم.
4: إذن ما تعرفش تحويلات مالية إلكترونية، ما تعرفش يعني بيع وشراء عن طريق الانترنت. ما تعرفش يعني انه فما ناس تملك خارج الدولة التونسية وبالتالي باش تكون عندها تحويلات مالية
3: وطرق حتى طرق الدفع اليوم تغيرت
4: وطرق الدفع نعم طرق الدفع تغيرت يعني خاصة امام الشراء الالكتروني والا البيع الالكتروني وهذا كله ما تعرفهاش من جهة الصرف. اذا اليوم يتوجب انه تكون هنالك يعني مراجعة تامة لمجال الصرف من اجل انها تكون مواكبه للتطورات التكنولوجيه الحاصله من جهه، وايضا يعني حتى لا يكون هنالك انفتاح ليبرالي كبير وتتحول يعني بعض النقاط او بعض الاقتراحات الى ان تكون يعني تبييض اموال
3: نعم تونس. نعم احنا نحكوا على مجال الصرف تعود الى 1976 نرجع لها نستعملوا فيها الى حدود الان، وهذا على كذاك علاش اليوم لابد من مراجعتها حتى تكون ملائمه للمستجدات. تحياتنا ليك استاذ صهيب من قطاع معها الخط في هذا الاطار باش نختموا. كما ذكرت اليوم قطاع الاتصالات راه قطاع مهم اليوم في تونس، ارتفاع رقم معاملات قطاع الاتصالات بتونس بنسبه مهمه اليوم لاول مره في تونس في الربع الاول يتجاوز عتبه المليار دينار، هذا من شانه انه يحفز اكثر المشتغلين في هذا القطاع وخاصه الشركات للمزودين بالنسبه لمختلف الخدمات المتعلقه بالاتصال ويطوروا من ادائهم خدمه للاقتصاد الوطني وجلبا للاستثمار. 41 دقيقه بعد العشرة، مرحبا بكم مع الناس متواصل حتى نص النهار.

0: مع الناس.
1: حاولوا نكونوا حاضرين معكم في أكثر من جهة، مجلس بين المجلس المحلي، المجالس الجهوية، النواب ومجلس الجهات والأقاليم. اخترنا اليوم باش نكونوا حاضرين في مجلس النواب. ينضم لنا من هناك الدكتور نجيب عكرمي، عضو مجلس النواب عن جهة قفصة. حاضر معنا دكتور نجيب، عضو لجنة التربية. حاضر معنا سي نجيب، صباح النور.
2: صباح الورد، شكرا أستاذ رياض على الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي قفصة أينما كانوا، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: مرحبا بك سي نجيب. احنا على الأبواب الامتحانات، ثم شكون عدى وكمل، ثم شكون يستعد. نحكي على المناظرات الوطنية في هذا الإطار، كيف يبدو المشهد بالنسبة لكم كنواب في علاقة دائما بالاستحقاقات العلمية؟ نحكي أكثر على المناظرات الوطنية اللي تهم العائلة التونسية.
2: بالضبط، هو نحن على نهاية السنة الدراسية، سواء في المستوى الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، أو أيضا امتحانات البكالوريا وامتحانات النوفيام. أيضا هي سنة جامعية، نحن اليوم في نهاية سنة جامعية وفي مرحلة الدورة الرئيسية، وتم الإعلان على النتائج الجامعية في العديد من الجامعات، واليوم تقريبا ستمر المرحلة دورة التدارك. تمنياتنا بالنجاح لكافة الطلبة بكافة الجامعات التونسية. أيضا الامتحانات الوطنية، ونعلم أنه هذا الأسبوع ستنطلق دورة البكالوريا، الدورة الرئيسية، تقريبا بعدد لهذه السنة عدد معناها هام جدا من التلاميذ الذين ترشحوا.

0: نجاحه لبكالوريا 2026 تقريبا تجاوز العدد 150 ألف تقريبا، هذه حسب آخر إحصائية. وتمنياتنا للنجاح لتلامذتنا في البكالوريا، إضافة إلى أيضا امتحان السنة التاسعة أساسي المناظرة الوطنية. كل هذه الامتحانات العائلات هي طبيعة الحال في انتظار أن يوفق أبنائها، وفي انتظار نتيجة ومحصول سنوي دراسي موفق لأبنائنا التلاميذ. نعلم أن هذه الفترة حساسة جدا، وهي تقتضي التركيز وأيضا مراعاة لنفسية التلميذ وإلى غير ذلك، وأيضا تقديرا للوضعيات التي يمكن أن تقوم بها العائلة تجاه أبنائها، أو أيضا للإطار التربوي الذي هو مجند في كل الفترات لإنجاح السنة الدراسية. فتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لأبنائنا في كل المستويات الابتدائية والإعدادية أو الثانوي أو الجامعي.
1: نعم جيد. 151720 مترشح لبكالوريا 2026. نرجع معك التالي شوية سي نجيب، من خلال عمل مجلس النواب، المجلس النواب كان أحال مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشة، وهذا يبدو لي في أفريل اللي فات اليوم، ونصلها المقترح هذا بالضبط، هل تم التداول فيه جهة المبادرة من لجنة التربية وإلى لا؟
0: مجموعة هو بالضبط، هو السادة النواب من حقهم اقتراح القوانين والمبادرات التشريعية، فتقدم مجموعة من السادة النواب بمقترح للتعامل أو زجر أو العقوبات المرتبطة بعملية الغش في الامتحانات الوطنية. ونعلم أنه أحيانا هم تقدموا بهذه البادرة القانونية لعملية الحد من الغش في الامتحانات، ونعلم أنه في السنوات الفارطة استشرت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، وأثرت حتى على مستوى جودة التكوين لأبنائنا التلاميذ.
1: ونوصل المقترح سي نجيب
0: حاليا هو أحيل للجنة التشريع العام، ومع أعطاء الرأي للجنة التربية إلى هذه اللحظة وما زال في لدى لجنة التشريع العام، لم يتم استدعاء لجنة التربية، ونحن في انتظار أن تم استدعانا لنعطي رأينا في هذا المقترح قانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية. وفي كل الحالات هو الهدف منه هو الحد من ظاهرة الغش وتطوير وتحسين من جودة الشهائد العلمية وفي المناظرات الوطنية، لأنه طبيعة الحال لا يمكن أن نصل إلى المستوى العلمي المطلوب إلا بالقضاء على هذه الظواهر المستفحلة والتي تؤثر سلبا على قيمة الشهادة العلمية التونسية.
1: نعود إلى المحل ونحكي أكثر على ولاية قفصة، وباعتبارك ممثل عن جهة قفصة نحكي أكثر، نخصص شوية نحكي على الدائرة الانتخابية اللي تهمك اللي هي سيدي عايش زانوش وأيضا الكسر. نحكوا على فترة الأخيرة ثم في الكسر تحركات
0: قفصة الشمالية،
1: قفصة الشمالية، نحكي شوية على التحركات بالنسبة للأهالي، خاصة نحكي على تنسيقية الرقوبة للنهوض بالمنطقة، نحكي أيضا على حي عمر بن سليمان. ما هي نصيب هذه الجهات من حيث البنية التحتية في إطار المخطط 2016-2030 سي نجيب؟
0: نحن لابد نوضح أشياء، أنه ما يتعلق بالبنية التحتية في قفصة ككل هو ملف تقريبا مفتوح منذ عقود، بمعنى أنه منذ عقود والبنية التحتية ما تزال في مستوى ضعيف جدا، ونعلم أنه قفصة هي من المناطق الداخلية التي حرمت لسنوات من حقها في التنمية المطلوب، ويبدو ذلك من خلال الطرقات المهترئة، من خلال وضع العام في أيضا الوضع البيئي، حالة الطرقات، المحطات التي لا تستجيب لنقل المسافرين، كل ذلك في العديد من المعتمديات.
1: هذا التشخيص هذا التشخيص يعلمه الجميع أبناء الولاية. نعم. ولكن خلينا نمر سي نجيب، أنتم تقفون على هذه الملفات، أكيد عندكم تواصل وفي تواصل مباشر مع المحلي الجهوي وأيضا الوطني. 26-30 ماذا يحمل لهذه الجهات؟ أكيد عندك اطلاع على المخطط وشفته الأولويات. الأولويات بالنسبة للجهة هذه، نحكي ديما على الدائرة هذه،
0: لابد انه بعض الملاحظات المتعلقه بالمخطط 26 30 هو اعد ضمن المجالس المحليه والجهويه.
1: نعم.
0: تقريبا للاشهر وانكبت هذه المجالس على اعطاء الاولويات في سواء في الدائره الانتخابيه التي تخصني وهي سيدي عيش الشماليه وزنوش والقصر.
1: نعم.
0: او في كامل ربوع جهه قفصه، وهذا المخطط تقريبا احتوى المئات من المشاريع. اقول ذلك لانه البعض منها على في نقاشي مع الساده زملاء الاعضاء المجالس المحليه والجهويه المئات تقريبا، احيلت منه نسخه الاوليه لوزاره الاقتصاد والتخطيط لابداء الراي فيها، ثم معناها احالتها فيما بعد الى المجلس الوطني للجهات والاقاليم لتدارسها، وفي مرحله ثانيه تحال الى مجلس نواب الشعب.
1: نعم.
0: بمعنى انه المخطط هو 26 30 في جهه قفصه فيه اولويات، والاولويات في ماذا؟ تقريبا حسب خصوصيه كل جهه، هنالك معتمديات فلاحيه مثلا زانوش سيدي عيش قفصه الشماليه، وهنالك القصر، وهنالك معتمديات ذات صبغه سياحيه او ذات بعد منجمي مثلا الحوض المنجمي او بعد صناعي، بمعنى انه حسب خصوصيه كل معتمديه يطرح المخطط التنموي لهذه الجهات. وفي العموم قفصة هي يطغى عليها الجوانب الاقتصادية، خاصة الملف الفلاحي، القطاع الصناعي والقطاع المنجمي والقطاع السياحي سواء في السند أو القطار أو غير ذلك، بمعنى أنه مخطط تنموي يستجيب للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهات. ومع ذلك المخطط التنموي 26-30 هو استكمال لمشاريع ما تزال في طور الإنجاز أو هي مشاريع بعض منها معطل، ونعلم أنه ما برمج من مشاريع طيلة سنوات سواء في معتمدية القصر أو في سيدي عيش أو في زانوش في هي لحد الآن ما يزال فيها العديد منها معطل.
1: نعم.
0: وعلى سبيل الذكر البعض منها، مثلا حينما نتحدث عن مثلا تهيئة بعض الأحياء مثل حي عمر بن سليمان، وهو مشروع المفروض أنه يتم تهيئته عن طريق البلدية والتجهيز، مع أنه الزيارات المتتالية للسادة الوزراء، ونعلم أنه بين 25 و26 تقريبا زارنا أكثر من 6 أو 7 وزراء على سبيل الذكر، وزير البيئة، وزير التجهيز، وزير الفلاحة، كاتب الدولة للمياه، وزير النقل، أيضا وزير السياحة، وزير التعليم العالي، وزير الصحة، كل هؤلاء الوزراء قدموا تقريبا في ظرف 6 أو 7 أشهر بين 25 و26. الحصيلة في الكل، الحصيلة بمعنى أنه أتوا لماذا؟ أتوا لمتابعة المشاريع المعطلة سواء في علاقة بالتجهيز ما أنجز منه، البعض منه نراه ينجز والبعض الآخر ما يزال معطلا سواء في الطرقات أو البنية التحتية، حينما نلاحظ أنه في علاقة بالتجهيز أنجزت بعض المشاريع. في علاقة بالمياه هنالك مشروع مهم جدا ينجز في قفصة، ومشروع آخر ينجز في الحوض المنجمي متعلقة بتوفير الماء الصالح للشراب في أكثر من 80 مليون دينار، وهو سيوفر ماء صالح للشراب لقفصة الجنوبية ومعتمدية القصر وغيرها والمضيلة وغيرها. بمعنى أنه هنالك مشاريع تنجز وفيها تقدم بنسبة 80%، مشاريع أخرى ما تزال في حالة تعطيل وهي متعلقة بالتعليم العالي، بمعنى أنه التعليم العالي حينما نتحدث عن جزء منه أكثر من مشروع، عشرات المشاريع معطلة منذ 2010 لأكثر من 15 سنة تقريبا، بقيمة حسب زيارة السيد الوزير والوفد المرافق أنه والجلسة التي معنا تم إعدادها في الولاية أكثر من 150 مليار. بمعنى حينما نتحدث عن أرقام 150 مليار وعشرات المشاريع المعطلة، ودائما التحجج هو غياب المقاولات، هؤلاء هذه الحجة لم تعد مقنعة، لأنه نحن أشترطنا على رئاسة الحكومة أن الخلية المعدة لمتابعة المشاريع المعطلة ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في هذه الجهات؟ هل يعقل أن هذه الخلية التي أنجزت أو الوحدة التي أنجزت لمتابعة المشاريع المعطلة ضمن رئاسة الحكومة ما هو دورها؟ ماذا أنجزت؟ وماذا تابعت؟ تقريبا في جهة قفصة نتحدث عن حالة من التعطيل، أيضا البيروقراطية، لماذا؟ مثلا محطة الوجات، محطة الوجات وهي الواجهة قفصة في حالة كارثية، اليوم لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا. تخصيص أرض، إعادة تحويل الأرض، المفروض أن يتم المسارعة بالإنجاز. لابد من تأكيد شيء، أن السيد الوالي يقوم بمجهود جبار، نحن نثمن دوره، لا ننكر ذلك، ونؤكد أنه يقوم بدور، لأنه وجد الوضع معطل لسنوات
1: شكرا.
0: نحن مع التسريع بإنجاز هذه المشاريع،
1: شكرا.
0: وكلنا ثقة في أنه تنجز بسرعة.
1: شكرا لك. شكرا سينجيب، يعطيك صحة. انتهى الوقت المخصص لهذا الموضوع. 58 دقيقة بعد العشرة، نتواصل معكم دائما من خلال مع الناس في المتابعات الوطنية والجهوية والمحلية. نذكر أنه في الجزء الثاني من البرنامج نعمل إطلالة على موضوع قانوني، نحكو أكثر على الأصل التجاري في تونس. الأصل التجاري إيش معناها؟ الأصل التجاري ما هو القانون المنظم للأصل التجاري؟ عناصر الأصل التجاري، من له الحق في الأصل التجاري ومن لا؟ بأمثلة تبسط الموضوع مع الدكتورة ابتسام الشتاوي، مختصة في القانون العام أو القانون الخاص عفوا وعلوم الإجرام من جامعة القيروان، تنضم لنا في الجزء الثاني من البرنامج.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 11 صباحا، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أعلنت الإدارة الجهوية لتجهيز بقفصة فتح طلبات عروض لإنجاز عدد من المشاريع، يتعلق الأول بتهيئة مسلك السجي بالمضلة، الرابط بين مدينة المضلة والطريق الجهوي عدد 103 المؤدية إلى ولاية قبلية على طول 38 كيلومترا، وثانية يخص تهيئة مسلك سجدود بمعتمدية المتلوية على طول 29.5 كيلومترا إلى جانب تهيئة مسلك تابديت على طول 11 كيلومترا. في إطار دعم منظومة التمور، تشرع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل انطلاقا من اليوم في تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. هذه الأيام التحسيسية تتواصل لغاية يوم 12 من جوان الجاري. يعقد وزير التربية صباح اليوم ندوة صحفية يسلط الضوء خلالها على آخر الاستعدادات الخاصة بالوزارة لتنظيم مختلف الامتحانات الوطنية. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطنية، حيث حدد يوم الاثنين 15 من جوان الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات ترشحها. وأوضح البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية أن عملية تقبل الملفات تنطلق بداية من يوم الخميس الرابع من جوان الجاري، حيث يشترط في المترشح أن يكون قد أتم سنة التاسعة من التعليم الأساسية أو محرزا على شهادة تكوين مناظرة في هذا المستوى. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الفترة الممتدة بين 19 إلى 27 من ماي الماضية أكثر من 560 تدخلا رقبيا وتحسيسيا بمختلف ولايات الجمهورية. أخيرا وفي أخبار العالم، نفى مهدي الطبطبائي مساعد شؤون الإعلامية في مكتب الرئيس الإيراني تقارير إعلامية زعمت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قدم استقالته. وجاءت هذه التصريحات بعد ما أفادت شبكة إيران انترناسيونال ومقرها لندن بأن بزشكيان قد قدم خطاب استقالته إلى مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: السجل الوطني للمؤسسات يعلن دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة بداية من غرد سبتمبر 2026. أهمية تركيز محطة تحليه مياه للشرب بدقاش وحام تجريد وشبيكة. مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. المشهد اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. 14 دقيقة بعد الـ11، تتواصلوا معنا في مع الناس الجزء الثاني، قانون نحكي على الأصل التجاري في القانون التونسي، باش نعرفوا شنو هو الأصل التجاري. كيف يقول لك واحد في تونس الأصل التجاري، المحل الأصل التجاري مثلا بـ100 مليون، بالضبط ما هو الأصل التجاري؟ نعرفه، شكون عنده الحق في الأصل التجاري وشكون ما عندوش، أكثر تفاصيل ماذا يقول القانون في تونس حول هذا الموضوع. دكتورة ابتسام الشيوي مختصة في القانون الخاص وعلوم الإجرام بجامعة القيروان تحضر معنا في هذا العدد للتعليق على هذا الموضوع. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الخير لك ولكل مستمعين
0: إذاعة. شكرا لك، يعطيك الصحة. خلينا نقرب الصورة للسادة المستمعين، ما هو الأصل التجاري؟
1: بس شنو هو الأصل التجاري؟ الأول حاجة الأصل التجاري جاء في انطلق بقانون الفصل 189 من مجلة التجارية. الفصل 189 من مجلة التجارية عرفنا الأصل التجاري من خلال عناصر الأصل التجاري، وحدد الأصل التجاري يجب يتكون في عناصر غير مادية وهي الأهم، وعناصر مادية.
0: نعم.
1: بالنسبة للعناصر الغير مادية هي السمعة التجارية والحرفاء والاسم التجاري، يعني اللافتة التجارية ما سمقها إلى غير ذلك، والحق في الكلى اللي هو دروء وبيع. وعندنا العناصر المادية هي المعدات، الآليات، البضائع، السلع إلى غير ذلك، هذوما عناصر مادية. الأهم في الأصل التجاري حسب الفصل 189 أنه السمعة التجارية والحرفاء.
0: نعم.
1: لكن حماية التاجر ظهرت أساسا الثورة الحقيقية لحماية التجار، جاء بها قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 مايو 1977، وهو متعلق بإيجار العقارات أو المحلات ذات استعمال تجاري أو صناعي أو مستعملة في الحرف. هذا الأصل التجاري ومكونات التجارية.
0: نعم.
1: الأصل التجاري عنده شروط لاكتساب الأصل التجاري، مش أي واحد. نعطي مثال باش نقرب أكثر للمستمعين. مثلا اشتريت مثلا عمر مشى تصور مثلا اكترى محل سارق من صاحب المحل اسمه خالد مثلا.
0: نعم.
1: عمر جهز المحل هذايا وفتح فيه مكتبة مثلا أو مطبعة، وبعد فترة معينة أصبح الناس يقصدون المكتبة مكتبة عمر بالاسم لتمييز خدماتي، يعني متميز بخدماته، والناس واللي تمشي تلوج على مكتبة عمر بالاسم، هذه اسمها السمعة.
0: نعم.
1: كثرة الحرفاء وضغط الحرفاء هذه هو العنصر الثاني من العناصر المعنوية الغير مادية. وعندنا كالآليات والسلع اللي يستعملها من الامبريمونت وغيره، الليتار اللي يستعمل فيها من الكتبة متاعه، هذوكم الكلهم تعتبر من العناصر المادية للأصل التجاري. شنو هما شروط اكتساب الأصل التجاري؟ شروط الأصل التجاري ماهوش الحانوت في حد ذاته، ماهوش المحل.
0: نعم.
1: مكونات المحل. واضح.
0: نعم.
1: المكونات المحل جينا في الفصل الأول من الفصل من قانون 25 مايو 1977 اللي هو أساسا تنطلق منه الأصل التجاري. ما تنطلق هو عرف الفصل 189 وما بعده من المجال التجاري، لكن في الأول ما نحكيوش عن الأصل التجاري. وقتاش نحكيو عن الأصل التجاري؟ الأصل التجاري عنده شروط معينة. يشترط الفصل الأول هذية أنه اكتساب الحق في تجديد الكراء، دونك معناها الأصل التجاري ما يكتسب إلا بعد تجديد الكراء، يعني ثم مدة معينة يلزم المكتري يستغل فيهم المحل بطريقة مستمرة، بطريقة واضحة للعين، بعقد كتب بين المسوق والمتسوق.
0: نعم.
1: المدة هذه القانون حددها بسنتين إذا كان عقد كتابي، إذا كان بيناتهم بين المكتري والكيري بيناتهم عقد كتابي، بعد استغلال المحل هذية لمدة سنتين متتاليتين، سنتين بشروط أن هو يمارس صفة التاجر أو الحرفي أو الصناع. يعني معناه إذا كان طبيب أو محامي أو مهندس أو أي صفة مدنية أخرى أو مهنة أخرى ما عندوش الحق باش يكتسب صفة الأصل اكتساب الأصل التجاري.
0: نعم.
1: الأصل التجاري تكتسب فقط للتجار أو الحرفيين أو الصناعيين، يعني عنده نشاط تجاري معين موجود في العقد الكلى به لمدة سنتين متتاليتين، سنتين متتاليتين بعد سنتين بالنهار نبدأ نحكيه عن الأصل التجاري.
0: سنتين.
1: سنتين.
0: وهذا يكون هذا يكون موجود في العقد.
1: موجود في العقد.
0: والعقد
1: عقد كتير.
0: به العقد اللي باش تمضيه شنو لازم نركز أكثر فيه على شنو بالضبط؟
1: به أول بالنسبة هو باش نحميه لو عندنا طرفين إحنا. المقتري باش يحمي روحه، المصور باش يحمي روحه، شو يلزم يعمل؟ يلزم يحدد من الأول إني هو العقد هذا عقد لكراء محل تجاري. إذا ما توجدش محل شرط التجارة ما نجموش نعتبروه راهو أصل تجاري. هذه الأول.
0: نعم.
1: اثنين يلزم تحديد المبلغ. تحديد زيادة المبلغ كل سنة قديش؟ هذا بالنسبة للعقد الكتابي.
0: نعم.
1: نحكيو عن عقد الكتابي، لكن هو العقد الأصل التجاري نجم يكتسبه حتى اللي عقد شفاه. مثلا أنت تمشي تكري محل، المحل هذا شفاهيا تقعد تخلص الشروط نتاعو، تقعد تخلص أنت كل شهر بأمور منظمة قانونية تستعمله تجاريا، يعني يا إما الأصل يا إما تعتمدوا في التجارة أو الصناعة أو الحرف. باش نعطيهوني مثال باش يفهموني المستمعين خاطر فيه خلط كبير. راهو مش معناه أن أنت تحل حجم راك تكتسب صفة الأصل التجاري. صفة الأصل التجاري ما تكتسبها إلا ببيع المواد. حجم ما عندكش الحق في أصل تجاري.
0: نعاود نعاود نعاود نعاود به به او لهنا هذا هو الموضوع انهم المهن القطاعات اللي يشملهم الاصل التجاري. هذا السؤال.
1: الاصل التجاري يشمل كل ما هو تجاري، بيع وشراء. المفيد ثم بيع مادة تجارية. حانو
0: التجارة
1: مثلا عندك مثلا محل
0: نتاع إيه مثلا به نسألك سؤال اليوم محلات كراء اللباس نحكو مثلا على حجامة محلات الإعلامية والمكتبية يعني هاي هذوما يشملهم
1: إذا ما يبيعش مواد تابعة النشاط نتاعو ما يعتبرش يكتسب الأصل التجاري.
0: الخدمات لا ما تدخلش، محلات الخدمات لا ما تدخلش.
1: تدخل إذا كان يبيع مثلا، أنا أعطيتك المثال مثلا حلاق هو حرفي.
0: واضح.
1: ماهوش تاجر.
0: واضح.
1: لكن يبيعك البرودوي نتاع الحلاق اللي يستعمل فيهم هذاك يعتبر يكتسب الأصل التجاري. مثلا خدمات إعلامية. يبيع ما هو التابع الإعلامي.
0: فيش يثبتها مضومة مثلا انه يبيع لي بابيي الأوراق، يبيع الحبر، يبيع كيفاش تصير، كيفاش يثبت انه يبيع؟ اي
1: حتى اذا كان العقد، حتى اذا كان العقد شفاهي او العقد كتابي ما فيهوش ما ينص انه هو قاعد يبيع وانه نشاطه حرفي، بمجرد انه تسجيله بالقباضة يلزم يعلم القباضة انه هو قاعد يبيع. إيش معنى؟ يعني كي يمشي يسجل في القباضة أني أنا اشتريت محل مش نخدم فيه حاجة معينة، مثلا حلاقة، المحل هذي راني أنا اشتريته بالمبلغ كذا وكذا لمدة كذا وكذا بزيادة سنوية كذا وكذا تتمثل مع إضافة أني هو يبيع في مواد تابعة للحلاقة. لازم المواد تابعة للنشاط، نجيبش في حلاقة تبيع مواد أخرى.
0: واضح.
1: ما تكسبش بيها الأصل التجاري.
0: واضح.
1: مدة العقد بالنسبة للعقد المكتوبة سنتين متتاليتين، سنتين بعد بيوم عندك الحق الطالب بالأصل التجاري. بالنسبة للعقد الشفوي 4 سنوات متتاليتين.
0: واضح. نعم في الاستماع.
1: بالنسبة للأصل التجاري، بالنسبة للأصل التجاري هو الإشكال وين؟ معناه راك أنت اكتريت المحل، ما اكتريتش، اكتريت المحل ما تابع المحل يعتبر أصل تجاري، لكن العقار الأصلي صاحب العقار. هذا الأصل التجاري. الأصل التجاري ما عمره ما كان حانوت أو المحل أو العقار، هو عناصر مكونات
0: المحل. البناية خاتيتك،
1: خاتي خارجة على إطار
0: واضح.
1: علاش هذا وين يتمظهر أصلا الإشكاليات هذوما الكبيرة، خاصة كمثلا شخص اللي هو عنده الأصل التجاري يتمتع بالأصل التجاري، وتوفر شخص هذي كان يمارس التجارة لمدة 3 سنوات وكل الأمور القانونية متوفرة فيه، لكن المشكل توفر شخص هذي يرث الأبناء الأصل التجاري لكن ما يرثوش المحل.
0: واضح واضح.
1: عنده مشاكل مع البنك، قام برهن الأصل التجاري يسيء لكن ما يرهنش المحل. مكونات الأصل التجاري يقوم بالرهن متاعه لكن المحل يقوم بكراء شخص آخر يمكن يكري الأصل التجاري ليس المحل.
0: نعم.
1: يكري يبيع أيضا الأصل التجاري، يمكن يبيع الأصل التجاري لكن ما ينجمش يبيع المحل. ليه؟ شنو ما شنو الاثار الاصل التجاري، شنو يترتب على الاصل التجاري؟ الاصل التجاري بمجرد قراءه قانون 77، قانون في الفصول 4 و5 و7 من قانون 77، اهم الاثار الحق في تجديد عقد الكراء. انت صوغت محل لك الحق تماما بالمطالبه بالكراء بتجديد عقد الكراء. نعتبره احنا في هيك المدة ذيك صارت العامين قبل ما تصير العامين ب6 أشهر، فتتم أجل 6 أشهر صاحب المحل يبعث لك عدل المنفذ ويعلمك ان هو ما حاسه بالمحل متاعه. بمجرد جيك الإعلام عن طريق عدل المنفذ لازم تمشي تطالب، تمشي للمحكمة تهز ما يثبت ان انت مالك الأصل التجاري.
0: نعم.
1: علاش؟ خاطر انت عندك عقد، اعتبره هوني عقد كتابي، عقد كتابي مدة الكراء 2 سنين وخلصت مدة الكراء 2 سنين نتاعك، هوني ما نجمش يخرجك صاحب المحل، خاطر انت خلاص الكراء معاينة الكراء خالصة سابقة.
0: واضح.
1: اعتبره ان معاينة الكراء ماهيش خالصة. قبل 6 أشهر اعلمك ان هو يحب يخرج. ما ينجم يخرج من المحل الا اذا كان ثم شرطين. إذا كان المحل هذا أي للسقوط وهو مش يقوم بالترميم نتاعه قانونيا له الحق، أو المحل هذاك هو حب يستغل مثلا المنزل كان كاريه حب يستغل المنزل نتاعه، عرس ابنه حب يستغل المنزل هذاك، ينجم عنده الحق باش يطالب به المنزل. واضح؟
0: واضح.
1: هذا بالنسبة للحق له. الحق الثاني هو حق في غرام. ما معنى الحق في غرامة الحرمان؟ غرامة الحرمان هي تعويض باش يخرجك لأسباب ذوما اللي ذكرناه من اثنين، يلزم هو يعطيك تعويض مقابل سنوات اللي قضيتهم في المحل هذا.
0: نعم.
1: قيمة التعويض تحددها المحكمة. المحكمة تعين خبير وتحدد حسب الفون الكوميرس هذي حسب الأصل التجاري وحسب الخدمة اللي كان يقدمها في الأصل التجاري وحسب قديش كان عنده المبلغ اللي كان يصرف فيها على الأصل التجاري، وهي تحدد المبلغ التعويض هذي.
0: نعم.
1: الدفع يكون دفع للتعويض هذي يكون دفع مالي مش حاجة أخرى، مالي، ويكون كامل يجبر الضرر بالتجب. خاطر فصل 7 من قانون 1987 يحمي التاجر. الأثر الثالث هو إمكانية رهن الأصل التجاري. الأصل التجاري أنت اكتسبت الأصل التجاري، روى قانون 1987 أعطاك الحق باش أن أنت ترهن الأصل التجاري مع البنك بضمان اللي هو ضمان بتاعك الأصل التجاري.
0: نعم.
1: خاطر فيه السماعة وفيه السلعة وأنت كل الشروط المتوفرة موجود به. مثلا صاحب الجدران من صاحب العقار.
0: نعم.
1: انتهى العقد الكراء وطلب المكتري متاعه يخرج من المحل وبشي يصور نفس المحل هذيك اعطاه لولده.
0: نعم. اعطاه
1: لولده لكن ولده اعتمد نفس النشاط اللي كان موجود فيه. عنده الحق الشخص اللي مالك الأصل التجاري إن هو يطالب المحكمة إنه ترجع له الأصل التجاري. ممنوع على ولده إن هو يتعامل بنفس السمعة وبنفس الحرفاء في نفس النشاط. وأي تغيير من المقتري على النشاط يجب يقدمه في سجل الوطني للمؤسسات ويسجل أي البيانات، سجل البيانات الأولية قبل الكراء، والبيانات إذا تم تحسين في المحل أو تحسينات في المحل يقوم بتسجيلهم في السجل الوطني للمؤسسات.
0: جيد جيد نعم نعم. باش نختموا في نفس الإطار اليوم، ما يمكن أنه ناخذوه بعين الاعتبار، ما لا يجب التغافل عليه في هذا الموضوع؟
1: أول شيء يلزم كل شخص يقوم بعقد، كتابة عقد لدى عقد الإشهاد، لأن العقد يحميك.
0: واضح.
1: تحدد المدة والمبلغ، وكل شخص قام بكيرا محل يلزم يدفع مبلغ معينات الكيرا في وقت. إذا ما اعطاش معينات الكيرا في وقت يخسر حقه في اكتساب الأصل التجاري.
0: نعاودو الأخيرة. نعم،
1: كل شخص قام بكيرا محل تجاري لاكتساب صفة الأصل التجاري يلزم يقوم أولا بكتابة عقد كيرا بينه وبين صاحب المحل لدى عقد الإشهاد أولا، ثانيا تحديد المبلغ معينات الكيرا ودفع معينات الكيرا في أجلها يوم 3 أوت مثلا، من 3 من كل شهر يلزم كل 3 من كل شهر يقوم بالدفع،
0: ويكون عنده ما يثبت الدفع بتحويل بنكي. وإلا كيف تصير العملية؟
1: نعم، يلزم يكون عنده إما تحويل بنكي أو وصل بينه وبين صاحب المحل مكتوب،
0: وصل قانوني. أي وصل قانوني. أي
1: في المادة التجارية كل الإثباتات متوفرة، أي وسيلة إثبات متوفرة،
0: واضح
1: النجم يثبت به.
0: واضح.
1: كل شخص قام بحماية الأصل التجاري حمايته عن طريق شنو؟ أني أنت ما تغيرش من النشاط متاعك، ما تجيش فجأة مثلا تكون أنت عندك النشاط التجاري متاعك مثلا مطبع.
0: نعم،
1: مكتبة، ما مشيت لكش المكتبة تمشي ديريكت تبدل من المحل التجاري وتصبح مثلا بيع الملابس. هون التغيير هذايا يفقدك الحق في اكتساب صفة الأصل التجاري.
0: واضح واضح، مهم هذه النقاط، لأنه في الحقيقة الموضوع هذا تحكي فيه برشا، تسمع كل مرة تسمع سيناريو فيما يخص الأصل التجاري، وتسمع حتى المبالغ ساعات تبدو خيالية. كيف تحتسب؟ هذا هو اللي حكينا فيه منذ قليل. اليوم عملية احتساب وتقييمه، إذا كان صحت العبارة، تقييم عن لشكون يرجع أصل
1: المحكمة؟ تعين خبير.
0: نعم،
1: والخبير ترجع للأصل للسجل الوطني للمؤسسات، خاطر كل البيانات موجودة في القبضة والسجل الوطني للمؤسسات، الفاتورات تحسب فاتورات قديش دخل سلعة قديش بيع قديش هو قاعد المعينات متاع الكراء وكل شهر قديش، هذوك من كل يدخلوا في حسابات الأصل التجاري. هو راه ثمن ضعيف جدا، كليش كل شخص هو يهتم مثلا كيجي يعمل يكري حب يكري محل يقول لك نحب نعمل شرط، أنا شرط إنه المحل هذي ما نمنع فيني ويكتسب صفة الأصل التجاري، ممنوع. حتى إذا كان عقد نص على البند هذي قانون 77 يحميه، يجيب ما يثبت إنه هو عنده فاتورات بيع وشراء المواد اللي قاعد يخدم به لمدة عامين يكتسب صفة الأصل التجاري.
0: واضح، وراه من غير باتين ده بتجيش تحكي على الأصل التجاري.
1: من غير باتين
0: شرط أساسي.
1: شرط
0: أساسي الباتين ده شرط أساسي الحديث عن بدونها قطعا لا ينشأ الأصل التجاري. دكتور ابتسام شتاوي يعطيك الصحة، شكرا على حضورك معنا. إذا كان ثم ما نضيفوه ناخذوه في دقيقتين رجاء باش نختموا في هذا الإطار.
1: انا احكينا على حمايه السجن، مازلنا ما حكيناش على حمايه الملاك، وهذا المهم.
0: اي به
1: حمايه كيفاش
0: ناخذ 5 دقائق الملاك
1: نحمي كيفاش نحمي انا كملاك الجدران نتاعي، كيفاش نحمي رزقي عقاري من المكتري هذا. اولا كتابه العقد تكون دقيقه، نحدد فيها النشاط بوضوح، يمنع ونكتب بند يمنع التسويغ الموازي. ايش معنى التسويغ الموازي؟ معناه مش نكري الشخص ويمشي الشخص ذاك يزيد يكري الشخص اخر، لا، يلزم هذا البند يكون موجود في العقد، اي ان المكتري يكري لشخص اخر العقد العقار له. به التحرك فورا اذا تاخر عن الدفع عن الكراء، شخص كرا من عندك صار وقت الدفع ما تدفعش معينات الكراء، ديريكت تمشي تتصل بالعد المنفذ وتعلمه انه هو ما خلصش. الاعلام، تاريخ الاعلام لازم يكون عند صاحب العقار. التنبيه هذاك مهم اللي نكتسب به الحق نتاعي في حمايه المحل نتاعي.
0: واضح.
1: ايضا التنبيه هذاك يسقط به حق في الاصل التجاري، اذا كان التنبيه يكون قانوني عن طريق عقد المنفذ بوقته كما نص عليه طبقا القانون 1987 فيه اجل. وايضا انه تحتاج المحل السكنه، خاصه اذا كان المحل هذا تحتاجه اما للسكنه او لهدمه او اعاده بنائه، لانه اي للسقوط قانون يعطيه استثناءات لاسترجاع المحل هذا. يلزم الملك يعرف حقه وين بالضبط في كراء الاصل، في كراء المحل نتاعه، كيفاش يكتسب المكتري صفه الاصل التجاري. القانون في الاخير، القانون يحمي الطرفين، يحمي التاجر المستقر على خاطر هو موطن الشغل، هو ثروه بالنسبه للاشخاص، لكن ايضا يحمي العقار. العقار اي قبل ما تخرج المكتري نتاعك انت تقوم بتشوف المحل نتاعك، هل صارت فيها فساد، هدم، صارت فيها تحسينات، انت ما في بالكش بهم، ما عندكش علم بهم. هذا الكل لازم الملاك يعرف شنو عنده في العقار نتاعو، كيفاش يحمي عقاره كتابيا.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. احنا نعم،
1: الموضوع هو موضوع مهم، خاصة هذه الكراء راهو مهم.
0: احنا العناصر اللي مازال
1: البيع الاصل التجاري عنده من الأهمية زادة كبرى، يسمو حصة
0: الحصة القادمة باش نربطوا باش ما نضيعوش السادة المستمعين. الحصة القادمة نحكوا على عملية البيع، لأنه برشا في هذا الإطار برشا ما يمكن أنه نرجع له، لأنه الحقيقة العملية مش سايبة، لأنه ثم قانون، ثم طرق للاحتساب، مش على كيفك راهو تحدد هذا يسوى 180 مليون وإلا لا، ثم حساب وثم قانون وثم أيضا أحقية، ثم ناس عنده الحق وثم ناس ما عندهمش الحق، ولكن في الأصل ثم قانون اللي هو ينظم كل العمليات اللي تصير في هذا الإطار. شكرا دكتورة ابتسام الشتاوي، يعطيك الصحة على تبسيط المعلومة، سعادة جدا دائما بمرورك معنا، كنت كالعادة حاضرة لإيصال المعلومة للسادة المستمعين. دكتورة ابتسام الشتاوي مختصة في القانون الخاص وعلوم الإجرام من جامعة القيروان انضمت إلينا في هذا الإطار.

0: الناس. متابعات.
1: مرحبا بكم في المتابعات. 42 دقيقة بعد الـ11. قبل ما نختم ونعملوا إطلال على المتابعات الجهوية، تم وقفة احتجاجية في المكناسي من الأهالي للمطالبة بتحسين واقع قطاع الصحة على خلفية الحادثة الأخيرة اللي صارت في يوم العيد، نحكي على حالة التسمم اللي شهدتها عائلة في المكناسي، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا، وسلامات للمصابين، إن شاء الله عودة سريعة إلى أهاليهم، إن شاء الله لباس يا ربي. نرجع بأكثر تفاصيل من المكناسي. في المكناسي تسمعون على 91.8 ميجاهرتز، هذه بالنسبة للذبذبة الخاصة بالمكناسي. سيد فيصل الغانمي حاضر معنا، عضو المجلس المحلي بالمكناسي، نأخذ معه أكثر تفاصيل على مطالب

0: بالنسبة لموضوع الصحة بصفة عامة، نحن كمجلس محلي معناه خدمنا عليه كسواء في المخطط التنمية 26-30.
1: نعم.
0: وفي خلال زيارة السيد وزير الصحة في أفريل 25 قدمنا له معناها تقرير مفصل كتابي.
1: نعم.
0: ووعدنا معناها بال بعض الإنجازات، ومتابعت معناها الموضوع بكل جدية، لكن الوعود لهنا تقعد غير كافية في رياض، ولو كانت صادقة.
1: نعم.
0: غير كافية، لأن بمجرد معناها حدوث فاجعة كما اللي صارت تزعزع الثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية بال
1: معناها الوعد الوعد يتطلب التنفيذ، يلزمك على
0: يتطلب التنفيذ في رياض. وبالنسبة للوقفة الاحتجاجية اللي صارت اليوم من أبناء المكناسي،
1: نعم،
0: أكبر دليل على وعي المواطن اليوم بضرورة النهوض بمنظومة منظومة الصحة العمومية.
1: نعم.
0: وهذا معناها مطلب أساسي وضروري. ونحن كنا نرجع شوية لتالي في رياض.
1: نعم.
0: جائحة كورونا كنا نأخذ منها أكبر درس.
1: واضح.
0: كنا نأخذ منها أكبر درس، لأنه الملاذ الأخير والصحيح هو منظومة الصحة العمومية، يلزم توقف.
1: واضح. سي فيصل، شفت بعض اللافتات وبعض التدوينات يطالبوا فيها بسيارة إسعاف مجهزة، أيضا تفعيل المستشفى الجهوي وتجهيزه، أيضا أطباء اختصاص وإطارات طبية قارة. هذه من بين التفاصيل، ولكن أنتم أكيد من خلال العمل متاعكم في علاقة وتواصل مباشر مع السلطات المحلية وأيضا الجهوية، ومع مطالب تفاعلا مع مطالب المواطنين في المكناسي على ذمة المستشفى بالضبط، ثم نقص كبير اليوم في القطاع هذا.
0: والله في رياض،
1: نعم،
0: فيما يخص معناها وحدة الإنعاش المتنقلة هذه السمير أو ما يسمى بالسمير سيرفيس موبيل ديرجونس دي ريانيماسيون،
1: نعم،
0: هذه معناها تقعد باهي، ترى التكلفه نتاعها ما تجيش حق زوزي سيزيات. من المفروض المستشفيات الصحه العموميه كل يكونوا مجهزين بحكايه كيما هكا.
1: واضح.
0: من المفروض معناها تدخل تنجم تدخل تشوف الاسوام نتاع الاسعار نتاع ثمن التكلفه نتاعها من 45,000 دولار حتى هكش 100,000 دولار او تفوق شوي، معناها بامكانيات الدوله. اللي كي تجي تشوف الفراي في البارك نتاع وزاره الصحه برك كافي باش يجهز المستشفيات معناها
1: تحويل الحالات. سي فيصل، ايضا من بين الحاجات اللي حكوا عليها الاهالي في المكناسي انه تحويل الحالات المستعجله ايضا فيه برشا اشكاليات، تلقى امبولانس ما تلقاش، في نفس الوقت تكون وجهه سيدي بوزيد والا رقاب والا منزل بوزينه احيانا للانقاذ والا قفصه والا صفاقس. هذه يتطلب ايضا برشا حلول من حيث تحويل الحالات المستعجلة في المكناسي.
0: والله هي من الجانب هذا معناها حقيقة معناها ما ثمش مبرر معناها لعدم توفر الإمكانيات هذه، معناها مش أمور تعجيزية، معناها عجزت عليها الدولة.
1: قديش أهالي المكناسي حسابيا تقريبا إحصائيا قديش في المكناسي ساكن بمعتمد بعماداتها بكلها؟
0: معناها
1: قديش تقريبا قديش ينجم يكون عدد الاهالي في المكناسي اذا كان نحكوا على مستشفى، لانه المكناسي يبدو من بين المعتمديات فيها كثافه سكانيه كبيره.
0: هو هو هو هو المطالبه بال بال بال بال بال بال بالاشياء هذه والنقائص هذه في المستشفى الجهوي بالمكناسي،
1: نعم،
0: هي باش تسدي خدمات حتى لعابر الطريق.
1: نعم.
0: وانت
1: صح.
0: تعرف مش
1: صح.
0: اللي يعمل اكسيدون في الطريق باش نقولوا له لا انت منتظر، يلزمك تجيك صميم منتظر.
1: 20 تقريبا 20,000 نسمه تقريبا هيك،
0: يعني كيف نحكوا على مستشفى جهوي.
1: نعم.
0: باش تزيد تضم له متساكني منزل بوزيان ومتساكنين مزونه.
1: نعم.
0: ونقولوا نحكوا على 60,000 ساكن.
1: واضح.
0: في الوضعيه هذه.
1: واضح.
0: ومن غير المعقول من المنبر هذا باش نتوجه للسلطات المعنية، من غير المعقول راهو مستشفى جهوي فيه قسم العمليات،
1: نعم،
0: من بدا المشروع من 2016،
1: نعم،
0: وصل طور الإنجاز 95% ولتو ما شافش النور.

0: اذا كان معناها تاخذ 10 سنين في انجاز مشروع كيما هكا وما اكتملش،
1: نعم
0: لهنا لهنا راهو يعني المواطن فقد الثقه راهو مع السلطه.
1: واضح
0: في الجانب هذا
1: واضح،
0: ولذا نطالبوا بالتعامل بكل جديه مع المطالب واستحقاقات المواطنين.
1: واضح. احنا سي فايز الشيخ معاك تفضل. بالنسبه للمرحله القادمه بالنسبه لكم، اتصلتوا اكيد بعد الحادثه دي، صارت برشا اتصالات مع المسؤولين المحليين والجهويين وايضا على مستوى مركزي، ثماش تطمينات على الاقل باعاده او الالتفات للجهه من حيث حقها بالطبيعه انه السياره والسياره الاسعاف المجهزه وغيره نكون حاضر على الاقل في قادم الايام، ثماش موادر في ذلك
0: الى حد الان؟ يعني يعني ثم تفاعل ايجابي مع المطالب والاستحقاقات هذه اللي هي مشروعه، وباش نقعد نتابعوا في الموضوع معناها وكل جديه معناها
1: ان شاء الله. شكرا.
0: والاهم من هذا نحن باش نركزوا شويه تو على الـ على الـ على الـ على الاحاطه بالعائله، لانها وضعيه اجتماعيه صعبه جدا.
1: شنو الاخبار بالله بالنسبه للمصابين سي فيصل؟
0: هم تعافوا بقدرة ربي معناها لباس، تقعد الإحاطة النفسية معناها ضرورية.
1: نعم ضرورية. هذا ما هوش غريب على أهالي المكناسي والجهات هذه، أنه والكل في تونس في كل في الحقيقة في كل نقطة من تونس أنه ناس تلفت لبعضها خاصة في الأمور هذه الإنسانية. تحياتنا لك سي فيصل، يعطيك الصحة.
0: شكرا شكرا سي رياض.
1: تحياتنا لك ولكل مستمعينا في المكناسي، وسلامات للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا في الحادثة الأخيرة في المكناسي. مع سي فيصل الغانمي نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من مع الناس، غدوة نتواصلوا معكم دائما معايا إن شاء الله من 10:30 نهار، متابعات مختلفة ومحلي وجهوي ووطني. تحيات كوكو براهمي، علاء الرضواني وزملائنا من غرفة الهاتف كمال التومي. بعد شوية يجيكم أحمد معاتي من قسم الرياضة أخبار الرياضة، ثم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفسة. شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السجل الوطني للمؤسسات يعلن دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة بداية من غرد سبتمبر 2026. أهمية تركيز محطة تحليه مياه للشرب بيتقاش وحام تجريد وشبيكة. مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. المشهد اليوم بداية من نص نهار على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، في متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي استعد لخوض نهاية كأس العالم 2026 اللي باش تدور في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب التونسي باش يتمركز في المكسيك لإجراء المباريات نتاعه. المنتخب التونسي كان انطلق يوم السبت بعد تربص تبرقة إلى فيينا لتحضير مباراة الودية باش تجمع المنتخب التونسي مع المنتخب النمساوي اللي باش يدور اليوم مباراة تونس 8 غربة تعليل في توقيت تونس والنمسا، في انتظار المواجهة الثانية اللي باش تكون في بلجيكا مع المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان على الساعة الثانية بعد الظهر. وبعدها المنتخب التونسي باش يرجع لتونس ثم يتحول إلى المكسيك تمهيدا وتحضيرا للمونديال. المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب السويد اليابان والمنتخب الهولندي. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة كان فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-0. المنتخب التونسي شارك في دورة موريس ريفيلو الفرنسية، تسجيل الأهداف زوز أهداف لعمر بن علي وهدف لدرار بريك. المنتخب التونسي بيلعب المباراة الثانية يوم 5 جوان ضد المنتخب السعودي اللي انهزم امام الصين هدف مقابل صفر، ثم ابناء انيس بوجلبان باش يلعبوا الجوله الثالثه مع المنتخب الصيني يوم 7 جوان، ثم يوم 10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو من 4 الى 7 جوان المقبل بمدينه نورنبرغ الالمانيه في كاس رئيس الاتحاد الدولي المصنفه من فئه 30 نقطه، تضم تركيبة الوفد التونسي بقيادة المدرب الهاشمي الجندوبي 6 ملاعبين، محمد خليل الجندوبي وزن أقل من 68 كيلوغرام، فارس بوجمعي وزن أقل من 68 كيلوغرام، كذلك آدم السالمي أقل من 58، فارس القطوسي أقل من 87، شيما التومي أقل من 62، وإكرام الظاهري وزن أقل من 53 كيلوغرام. بعث المنتخب التونسي باش ترحل اليوم وتسافر اليوم إلى نورنبرغ في انتظار المشاركة في هذه الدورة. في أخبار الرابط الجوي لكرة القدم بسيدي بوزيد اللي لحد الآن لم تنتهي مشوار البطولة، بما أنه باش تنطلق الجولة مرحلة التتويج. الجولة الأولى باش تدور يوم السبت 6 جوان، أولمبيك العيون مع نادي فوسانة وملعب المكناسي موافى، ثلاثة فرق باش تلعب من أجل التتويج والصعود إلى رابط الثالث المستوى الثاني اللي هي أولمبيك العيون، نادي فوسانة وملعب المكناسي. والجولة الأخيرة الجولة السادسة يوم 28 جوان لحد أولمبيك العيون مع ملعب المكناسي نادي فوسانة موافى. باش تنطلق البطولة بالترتيب الحالي اللي هو أولمبيك العيون بثلاثة نقاط، ثم ملعب المكنسي بنقطتين ونادي فوسانا بنقطة واحدة. نذكر بالمقابلات الودية في المنتخبات اللي باش تشارك في كأس العالم. الأردن كان فاز على سويسرا 4-1، العراق يفوز على أندورا هدف مقابل 0، المكسيك يتفوق على أستراليا 1-0، السعودية تنهزم أمام الإكوادور 2-0، السنغال ينهزم أمام الولايات المتحدة الأمريكية 3-2، أهداف السنغال سجلهم ساديو ماني. هذه المخبار الرياضي للقاء.

موسم الحصاد بولاية قفصة، متابعة للتقديرات الأولية للصابة والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاح ومشاغلهم. إطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة. التفاصيل اتبعوها في برنامج مع الفلاح الاثنين بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين.

0: تمام، منتصف النهار، المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: سيتم بولاية قفصة خلال الفترة الممتدة من 4 جوان وحتى 13 من نفس الشهر تنظيم سلسلة من اللقاءات للتعريف بمنصة التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات، إلى جانب إطلاق مسابقة على مستوى كل معتمدية لاختيار أفكار المشاريع التي يمكنها الترشح للانتفاع بالتمويل التشاركي عبر هذه المنصة. أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة صحفية خاصة بالامتحانات الوطنية عن إقرار تعليق عديد الأنشطة التي قد تكون مصدر إزعاج للتلاميذ من أجل توفير ظروف ملائمة للمترشحين للمناظرات الوطنية. وأضاف الوزير أنها من بين هذه الأنشطة الأسواق الأسبوعية، وقد تم الاتفاق مع الولايات على تعليقها خلال فترة الامتحانات الوطنية. اختتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تونس مشروع مسرع النمو الأخضر والتشغيل بتنظيم لقاءات جماعات رواد أعمال ومستثمرين ومؤسسات مالية وعدد من المتدخلين في منظومة ريادة الأعمال، خصص لعرض مشاريع وحلول الشركات المستفيدة من هذا البرنامج. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوم الشراكة في إطار الدورة 16 من الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا يوم 30 أكتوبر القادم بقصر معرض بالكرم، حيث يتيح للباحثين والمؤسسات التونسية فرصة إبرام شراكات استراتيجية وتطوير علاقات تعاون متبادلة مع نظرائهم الأجانب. أخيرا وفي العالم، أعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني مقتل جندي خلال عمليات عسكرية كان ينفذها في جنوب لبنان بعد أن تعرضت قوة تابعة لجيش الاحتلال لهجوم مباشر بطائرة مسيرة مفخخة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الآن مع برنامج المشهد اليوم، واليوم مع زميلة ثريا بن محمد رفقة الأستاذ عبد الرحمن التواتي. مرحبا بكم.
2: شكرا منير.
3: مرحبا بك منير، تحية طيبة لك ولكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة. الموعد الإخباري القادم إن شاء الله باش يكون في تمام 1 ظهرا مع نشرة الأخبار. الآن الموعد مع عدد جديد من برنامج المشهد اليوم.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: أسعد الأوقات لكل مستمعين الأعزاء، لكل من اختار مرافقتنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. تحية طيبة لكل مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم معنا مع عدد جديد من المواضيع والأحداث اللي نتابعوها اليوم في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. في البداية نحيي زميلتي كوكب البرام اللي ترافقني تقنيا على الدين رضواني في القاعة الفنية، وكالعادة حاضر معنا سي عبد الرحمن. تحياتي لك عبد الرحمن.
2: تحية لك ثورية، تحية لأختنا كوكب وأخينا على الدين رضواني، تحية للسادة المستمعين. وبما أنه اليوم الاثنين، نقول إن شاء الله بداية
1: أسبوع موفقة للجميع. نعم، إذن أحداث عديدة إن شاء الله باش نتناولوها اليوم بالنقاش والتحليل والتعليق أيضا، وكما تعودت البداية بعين على الأحداث.
0: عين على الأحداث.
1: هو في عين على الأحداث سي عبد الرحمن أحداث عديدة، منها السجل الوطني للمؤسسات يعلن دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من غرد سبتمبر 2026 بهدف تسهيل المعاملات الاقتصادية. اليوم أيضا باش نتحدث عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو مناسبة للتذكير بالمخاطر الصحية للتدخين والبحث عن سبل الحد من استهلاك السجائر. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقع اتفاقيتي تعاون في مجالي النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري، إلى جانب حدث آخر مهم باش تعيش على وقعه برشا عائلات تونسية اللي هو الاستعداد للامتحانات الوطنية، واللي باش نستهلوا به فقرة عين على الأحداث. اليوم وزير التربية سي نور الدين النوري كان قد ندوة صحفية خصصها للحديث عن آخر الاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية. كانت هذه فرصة للحديث عن أبرز الاستعدادات تنظيميا ولوجستيا.
2: نعم، هذا تقريبا مناسبة نعيشها كل سنة، وخاصة نتحدث على امتحان البكالوريا، يعني امتحانات عديدة هي الامتحانات الوطنية.
1: إن شاء الله بش يكون نهار 3 جوان إن شاء الله،
2: بش يبدأ بعد غدوة إن شاء الله. نعم، ونعرفوا اللي راهو امتحان البكالوريا راهو امتحان يعني مفصلي في حياة التلميذ، ونقلة نوعية من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي. وشهادة البكالوريا شهادة تحظى بكل تقدير، بكل احترام، لها قيمة كبيرة في اعتباراتنا، يعني حتى نفسانيا الإنسان لما يكون عنده البكالوريا يحس بروحه
1: حدث
2: في حياة الإنسان وفي حياة العائلة، ومش كان في تونس راه في الحي وين تجد الامتحان هذا عنده قيمة كبيرة ياسر. وللأسف احنا عشنا في سنوات ماضية يعني أشياء اعترضتها الامتحان هذايا، يعني شبه اللي نقوله أساءت له وأساءت للشهادة هذية. ونتحدث هنا على ظاهرة الغش والوسائل التي استحدثت، ويحرص ربما بعض التلاميذ وبعض الأولياء وأطراف ربما أصبحت تتمعش من سوق الغش هذا، وتعد العده وتستعد لترويج ما تعده من آلات ومن وسائل الغش، مما الحقيقه يسيء الى هذا الامتحان
1: وقيمه
2: الشهاده.
1: نعم.
2: والوزاره هذه السنه وفي سنوات سابقه، ما نقولش كان هذه السنه، تحرص في كل سنه على مقاومه الظاهره، وتبذل كل ما في وسعها وتوفر كل الوسائل للتصدي لظاهرة الغش، كما أن الوزارة تعد الظروف الملائمة ليجري التلميذ امتحان البكالوريا في أحسن الظروف.
1: نعم.
2: يعني تعد هذا، ولكن في نفس الوقت تستعد للتصدي لهذه الظاهرة، ولا بد أن يعني يزينا من هذا المشهد اللي نعيشوه كل عام، والظاهرة ولت كأنها حق مكتسبا والتلميذ ولا من حقه أن يغش، وهذا تحولت من التلميذ إلى بعض الأولياء واللي يشوفوا أنه من حق التلميذ أنه يغش. لابد أن نقطع مع هذا السلوك، نقطع مع هذه الممارسات، وأن نحمي شهاداتنا العلمية من كل تلاعب، لأن هذه الشهادات العلمية رانا مناش وحدنا في العالم، مناش وحدنا في الكون، راهو منظور إليها من جهات أخرى، من أطراف أخرى، وهي تقريبا احنا عنا كما قال الزعيم بورقيبه، وعنا المادة الشخمة هي
1: نعم
2: يعني
1: نعم
2: ثروتنا الأولى
1: والأساسية عليها،
2: هي اللي نعول عليها. والحمد لله يعني رغم هل موجود في بعض الأحيان نلقوا شوية هل الخروج على الخط وكذا، لكن ما زالت والحمد لله شهيدنا العلمية
1: عندها قيمتها،
2: نعم،
1: وكفاءاتنا معترف بها في الخارج،
2: نعم، وهذا يلزم نعمله عليه ويلزم ندعموه، ما يلزمش نفرطوا فيه بأي ثمن كان،
1: نعم،
2: ويلزمنا يعني نبقوا ديما منظور إلينا هك النظرة اللي توارثت وتوارثتها عنا عديد الجهات وعديد البلدان اللي هي اليوم يعني تطلب منا كفاءاتنا ونتعاملوا معها
1: ومعترف بها
2: نعم
1: دولي.
2: نعم،
1: نعم، هو إلى جانب يعني إلى أهمية كبيرة لهذه الظاهرة وكيفية القضاء ومقاومة هذه الظاهرة، ظاهرة الغش، تحدثنا عن الاستعداد التنظيمي واللوجستي. من بين الاستعدادات عبد الرحمن هو إقرار تعليق عديد صحيح الأنشطة اللي تنجم تكون مصدر إزعاج للتلاميذ من أجل توفير ظروف ملائمة للمترشحين للمناظرات الوطنية، أنه مثلا تكون فما أشغال بجانب المؤسس، أشغال بناء مثلا اللي فيها ضجيج، فيها كل ما يكون مصدر قلق معناها للتلاميذ، وفيها تشويش على سير الامتحانات في محيط المؤسسات التربوية أو حتى داخل المؤسسات التربوية، يعني تم التركيز على هذه النقطة. هذا مهم،
2: هذا إجراء ما تعودناش به الحقيقة، سناها وقع قراره، وحتى بعض الأنشطة التجارية
1: هو كان فم راهو سي عبد الرحمن، يعني بعض المؤسسات اللي مؤسسات تربوية ولا كانت تنتبه معنا الجزئية هذه، لكن هذه السنة يعني تم الحديث عليها بصفة رسمية
2: على مستوى رسمي،
1: نعم،
2: على مستوى
1: نعم، أنه يتم تعليق
2: نعم
1: عديد
2: حتى الأنشطة التجارية، نعم، التي يمكن أن تشوش على التلاميذ،
1: لأن
2: هذا يدخل في
1: الامتحانات
2: كما ذكرنا في توفير الظروف المناسبة والملائمة باش يعدي التلميذ امتحاناته في أحسن الظروف. هذا
1: نعم
2: تقريبا
1: إن شاء الله نقول، إن شاء الله تصير الامتحانات في ظروف طيبة
2: الحال،
1: مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا سواء البكالوريا أو النوفيام أو السيزيام،
2: نعم،
1: معناها كلها هي امتحانات إن شاء الله باش تكون الفترة الجاية. نذكروا أنه امتحانات البكالوريا إن شاء الله باش تنطلق يوم الأربعاء 3 جوان 2026، تنطلق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.
0: عين على الأحداث.
1: موضوع آخر لا يقل أهمية سي عبد الرحمن ويهم صحة كل مواطن، مش حدثوا على آفة التدخين.
2: نعم.
1: يوم أمس 31 ماي كان اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وكانت هذه مناسبة للتذكير بالمخاطر الصحية للتدخين، وأيضا لطرح السبل والآليات للقضاء ومقاومة هذه الآفة، خلينا نقول آفة التدخين بالنظر إلى مظاهرها الصحية،
2: نعم، وانتشار،
1: نعم.
2: إذن هذا اليوم أقرت منظمة الصحة العالمية، بطبيعة الحال نحن نحتفل به مع على مستوى عالمي،
1: نعم،
2: مش على مستوى وطني فقط، ونعرف أن الآفة هذه الحقيقة منتشرة بشكل كبير جدا، ومش منتشرة فقط بل تمس تقريبا جميع الفئات العمرية، يعني أصبحت يعني من الأطفال تقريبا حسب الدراسات أنه تم أطفال يعني
1: في سن مبكر
2: على في تونس تبلغ يعني أحيانا تبدأ في سن 7 سنوات يبدأ يتعاطى هذا النوع من
1: نعم
2: الآفة،
1: والفئة الأكبر هي ما بين 15 و17
2: نعم
1: سنة،
2: نعم، إذن هي فئة حساسة، فئة المراهقة وكذا، ونعرف تأثير الأصدقاء على بعضهم وهذا يمد لهذا وكذا.
1: شنو هو تفسيرهم ليها معناها للظاهرة هذه كيفاش يشوفوها
2: نظرتهم ليها وكذا
1: في السن هذيك.
2: فيها برشا يعني عوامل. والتدخين أولا فيه مضرة مادية لأنه استهلاك أموال ماهوش بلاش. فيه كذلك مضرة بدنية جسمية لأنه كل سيجارة راي تحتوي على مش فقط هك التبغ، راي ثم مواد اللي هي هك المواد
1: سامة.
2: السامة نعم. المواد اللي تخليك مدمن، المواد اللي تخليك ما تنجمش تتخلص منها. يعني صناع التبغ ماش يلعبوا كيف يصنعوا السجائر، يصنعوها على يعني بشكل أن تخلي
1: تغري فما مغريات
2: تغري نعم. وتخليك مدمن عليها رغم أنه هو يعني نعتبره كأنه نوع من المخدرات ولكن الخفيف يعني مش من الثقيل لأنه يخليك أنك ما تنجمش وصعوبة التخلص منه راهي لا لا لا يعني معناها كبيرة جدا. يعني إنسان إذا وقع في الآفة راهم كثيرون من المدخنين مقتنعون
1: بالمخاطر لكنهم يدخلوا
2: ويعني يحاولون التخلص منها والإقلاع عنه ولكن يجدون صعوبة كبيرة في التخلص منه. ثم مشكلة أخرى عندنا في بلادنا راهي احنا من القوانين هو منع بيع السجائر للقصر للأطفال وإذا به احنا نقول
1: ما يتمش احترامها هذه
2: ثم في كثير في عديد البلدان واللي تحترم انفسها واللي تطبق في القانون ممنوع قانونا انك تبيع وهذا موجود يكتب على يعني علب السجائر ممنوع بيع هذا المنتوج للقصر ولكن ما يقعش تطبيق بل بالعكس يعني نجده في كل مكان وفي كل تركينة وفي كل ركن وفي كل زاوية محلات تبيع السجائر وتبيع السجائر بالتفصيل
1: أي. وينجم هو رو في عمر معين يتحصل بأي طريقة سي عبد الرحمن حتى ما يتوجهش هو أي يشري أي. معناها ينجم يبعث شكون فما برشة طرق
2: أي نعم. أي نعم.
1: اللي تخليه يتحصل على سجائر
2: إذن هي سهولة الحصول عليه وراو حتى كنقولوا الثمن وما الثمن راو الثمن راو زهيد بالنسبة للسجارة باش يشريها طفل صغير ما يعني ما تكودش عليه لأنه حكاية فارغة بالنسبة لي. احنا نشوفوا هنا نتسألوا كذلك ورغم أنه هذا اليوم وحنا نحتفلوا به وكذا ماذا فعلت الجهات المختصة لتجنيب شبابنا ولتجنيب أطفالنا ومراهقينا الوقوع في هذه الآفة وقبل ما نتحدث على التخلص منها نتحدث على الحماية من الوقوع فيها. هنا ما نتصورش وما نشوفش اللي ثم مجهود كبير سواء كان قانوني ردعي كذا يعني توعوي
1: هو فما أنشطة تحسيسية وفما وتوعوية فما برامج وفما ومضات أيضا توعوية نشوفوها حتى في وسائل الإعلام لكن تبقى ديما الهدف معناها ما تحققش
2: بالضبط. هنا لابد من مجهود كبير إذا كان احنا مقرين أنه راو التدخين راو آفة وراو مضر وراو إلى غير ذلك وراي نتائجة وراو حتى عدد الوفيات بسبب التدخين راي كبيرة ياسر لابد أنه يتم ثم مجهود من السلطات سواء كان وزارة الصحة وإلا ما عارفش جهات أخرى حتى الأطباء النفسيين والكذا يعاونوا على اولا تجنب الوقوع
1: هو ثم ادارات نعم. جهويه معناها
2: راه ثم منع
1: الصحه ينظموا عيادات
2: حتى منع التدخين في اماكن معينه غير محترم يعني لما نلقوا مثلا ثم في دول اخرى راه ثم مقاهي يمنع فيها وثم مدن يمنع فيها التدخين معناها بشكل يعني ثم تضييق كبير على السجائر وربما هم وصلوا بالطريقة هذه قلصوا من
1: رغم لأنه زاد سي عبد الرحمن فما درجة وعي معينة
2: درجة الوعي بالضبط
1: وزلنا ما وصلنا لهش للأسف أنك اليوم في الفضاءات العامة مثلا في المقاهي أنه فما مكان خاص بالناس المدخنين
2: وناس
1: ما يتمش احترام
2: المفروض كل
1: هل التقسيم معنا ما يتمش احترامه
2: يتوجد.
1: لأنه يتوجد. اليوم نعرفوا أنه التدخين السلبي وهذه معروفة معناها الناس الكل التدخين السلبي مخاطره حتى أكثر نعم. من معنى الإنسان اللي دخن مباشرة
2: ربما ثم تقدمنا شوية راهو نذكروا في وقت من الأوقات كانوا الناس يدخنوا في وسائل النقل في الحافلات والقطارات والتاكسيات.
1: لكن لحد الان في تاكسيات تطلع في تاكسي اللي يسوق معناها يدخن.
2: احيانا هو بده يدخن لكن أي. لكن ما عدناش نشوفه
1: اذا كانت وجه له ملاحظه يتغش.
2: لكن ما عدناش نشوفه مثلا في وسائل النقل العموميه
1: نقصد برشا أي.
2: ما عادش شكون يدخن لا السائق ولا الركاب. راه قبل تبدا الركاب الكل يدخن
1: في حتى ما يتكيفش يتكيف تدخين سلبي
2: بالضبط أي. بطبيعه الحال هنا لابد ايضا ثم نقطه ربما اللي هي هامه جدا المساعدة على التخلص من الإدمان هذايا ربما موجود ربما في تونس ثم موجود في العاصمة موجود أظن في سوسة كذلك مراكز لمساعدة من يرغب في الإقلاع عن التدخين مساعدته على النجاح في ذلك وتسهيل الانقطاع عن التدخين. لكن ماذا بينا تتعمم هذه وتتوجد ربما في مختلف إذا كان هذا متاح نقوله إذا كان هذا متاح في مختلف المراكز الصحية قريبة متقربها من المواطن لأنه ينجم يكون مثلا في قفصة برشا يحبوا يبطلوا الدخان ولكن ما يلقاش يكون يعاونه. ثم حاجات ربما راهو زاد هكا السجائر الالكترونيه راهي
1: بالضبط راهو ما تقلش خطوره
2: ربما اخطر
1: من المظاهر اللي اصبحت متزايده اليوم انه فما اقبال على السجائر الالكترونيه على اعتبار انه هي اقل ضرر لكن
2: ما
1: هو
2: ما قالوش احنا تو والله ماذا بيا انا يخرجوا الخبراء والمختصين يبينوا شنو هي الخطوره نتاعها يا ودي انا ربما
1: فما حاجه اخرى سي عبد الرحمن يعني هي راهي الاطباء والمختصين تحدثوا على مخاطر السجائر هذه وبانواعها
2: حتى مسبب مش معروفه
1: بالضبط فما شكون مثلا يقول ينقص من السجائر يعوضها مثلا بالشيشه اللي هي عندها مخاطر اكثر معناها في الحالات الكل التدخين والادمان على التدخين بكل انواعه راهو خطير راهو مضر بالصحة وزاد أنك تكون واعي بمخاطره وتواصل فيه زاد هذه حاجة مشكلة كبيرة.
2: على كل حال هو ما للأسف احنا في تونس عنا كثير من الآفات وكثير من أنواع الإدمان وإن شاء الله السلطة والمجتمع المدني والجهات المختصة والصحة وكل الوسائل الممكن استعملوها لتخليص شبابنا من هالآفات هذه راهو فيها ربما اللي هو يعطي نتيجة يعني خطورته على مدى سنوات
1: مباشرة وفما حتى على مدى بعيد
2: بالضبط.
1: نعم مخلفاتها تتواصل نعم. بعد وماذا بينا زاد سي عبد الرحمن أنه ما نستنوش أنه معناها نشوف المضار عند ناس أخرى معناها باش نقتنعوا اللي هو راهو مضر وإلا ننتظر حملات تحسيسية باش نقتنعوا اللي هو مضر بالضبط وإلا نستنى ومضة باش تنبهنا صحيح. الحاجة اللي هي فعلا معروفة معناها أنه التدخين راهو مضر للصحة
2: أكيد.
1: وحتى فما بعض المكتوب معناها اللي هو مضر للصحة
2: موجود هذاك لحماية الشركة نعم. من التتبعات القانونية
1: يعني ولكن يقبلوا عليه
2: ورغم ذلك يلوجوا عليه
1: نعم.
2: يبدأ فيه مكتوب
1: على كل ما زلنا معكم مستمعينا في عين على الأحداث
0: عين على الأحداث
1: ما زلنا في عين على الأحداث. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقع اتفاقيتي تعاون في مجالي النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس. هذا كان على هامش أشغال المؤتمر الوطني للطاقة اللي انعقد في إطار الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
2: هما اتفاقيتان يعني وقعتا بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الأولى مع المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي والثانية مع شبكة مبادرة تونس. هي تقريبا توقيع هالاتفاقيتين هذوما ضمن مشروع هو مشروع يسموه جرين ستيبس مدعوم من الاتحاد الأوروبي مع شبكة مبادرة تونس هذا يعني مع ضمن مشروع جرين ستيبس وهذا مدعوم من الاتحاد الأوروبي والهدف خاصة هذا يشوفوا الهدف منه اللي هو مرافقتك المؤسسات الصغرى والمتوسطة
1: نعم.
2: في 8 ولايات من الولايات الداخلية لتونس باش تعتمد ممارسات مستدامة في مجال الاقتصاد الدائري
1: والطاقات المتجددة.
2: يعني هالمؤسسات الصغرى هذه والمتوسطة اللي ربما تبعث هي باش تلقى دعم، تلقى دعم من الاتحاد الأوروبي وعن طريق هالاتفاقية هذه، لأنه اليوم ثم تشجيع كبير على الاستفادة من النفايات ما يسمى بالاقتصاد الدائري.
1: أنا إعادة رسكلتها وإعادة
2: الاستفادة منها لأن هي في حد ذاتها تصبح مصدر للطاقة. نجم نشجع بعض الشركات
1: نقص من التلوث وفي نفس الوقت إنتاج للطاقة،
2: ثم ربح مادي في الجانب هذا. المهم الغاية هي أنه كيف تصبح مؤسساتنا الصناعية مؤسسات يعني صديقة للبيئة، مؤسسات تنقص على روحها حتى كلفة الطاقة، تنجم تكون يعني تتجه نحو إنتاج طاقة بديلة، طاقة نظيفة، وهذا يراه في مصلحة الناس كله. نشوفه اليوم معناها عدم الاكتراث بالنفايات اللي هي في بعض البلدان راهي تصبح كوارث، وراهي تولي نشوفوا التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير اليوم في الكون راهي معناها تنجم تكون لا رجعة فيها. يعني اللي يصير اليوم لندمروه اليوم في الكون راهو ما نجموش نصلحوه، وربما ما يتصلحش حتى يعني على مدى آلاف السنوات مستقبلا. رأي اللي نعملوه للطبيعة وللبيئة راهو أحيانا يكون يعني خلاص
1: مخلفاته تعاني منها حتى الأجيال القادمة.
2: إذن لابد من تعزيز هالشركات الوطنية والدولية، وهذا تقريبا حسب تصريح المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يقول أن الاتفاقيات هذه تعكس توجه المؤسسة، يعني مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نحو تعزيز الشركات الوطنية والدولية وتوحيد الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية. هذه الآفة يعني الكربون اللي نعرف تأثيرها على البيئة، تأثيرها على المناخ، تأثيرها على الحياة كلها، سواء كان البحر والتربة والهواء
1: على النباتات
2: والحيوان وغير ذلك. إذن ودعم مسار الانتقال الطاقي في تونس اللي هو ماشيين فيه وهو خيار في تونس اليوم، ونعرف شنو اللي قاعد تعمل فيه يعني تونس، وحتى للزمات اللي كان وقعت يعني المصادقة عليها في مجلس النواب اللي هي ثم شركات باش تصبح تستثمر
1: في هذا المجال،
2: تستثمر في مجال انتاج الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية اساسا. وفق رؤية تقوم على الاستدامة والنجاعة الطاقية، هذا هو تقريبا الهدف اللي احنا نرمو اليه. وطبعا ديما نرجعوا وعي المواطن ايضا في التصرف،
1: اهم حاجة
2: في التصرف في النفايات. وايضا لابد ان المواطن يلقى المساعدة، لان ما زلنا الى حد الان ما وصلناش نفصلوا حتى يعني النفايات المنزلية نتاعنا، لأن ثم فيها أنواع يمكن استغلالها، يمكن استعمالها في الاقتصاد.
1: كانت صارت هي تجارب لكن
2: محدودة جدا وما توزعتش باش احنا نتعودوا عليها. راه هذه زادة كي توفر لي أنت طريقة كيفاش أنا نتصرف في النفايات نتاعي، راهو هذا احنا للأسف معناها
1: هو في بعض المناطق حتى المواطنين ما تفعلوش معاها إيجابيا. سي عبد الرحمن ما توصلتش
2: كتجربة، ما توصلتش بشوي بشوي، ونزيدوا نعلموا أبنائنا صغارنا في المدارسنا في معاهدنا كذا كيفاش يتصرف في النفايات. اليوم راهو تشوف المواطن من سيارته للأسف تلقى سيارة يعني دل على نوعية اجتماعية كبيرة، ولكن في نفس الوقت
1: ثم السلوك يفاجئك، معناه يحل الشباك ويلوح
2: بضبط. نعم
1: نعم، مازلنا معكم مستمعينا في عين على الأحداث.
0: عين على الأحداث.
1: عين على الأحداث باش نخدموها بسجل الوطني للمؤسسات. يعلن دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من غرس سبتمبر 2026.
2: نعم، هو هذا نوع على كل حال نجم نقوله راهو حساب كما حساب المواطن العادي حساب على الفيسبوك، هو تمكين بعض المؤسسات،
1: خدمة جديدة،
2: خدمة جديدة للمؤسسات، خدمة إلكترونية للمؤسسات، يكون عندك حساب في منصة رقمية سموها خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، أي مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية وغيرها أكلي عندهم بتيدات، ينجم هو يكون عنده حساب خاص، هالحساب هذايا يكون عنده فيه يعني مود باس كما نقوله، يعني رقم معرف، رقم سري، نعم، ومعرف،
1: نعم،
2: سري،
1: نعم،
2: ينجم يدخل للحساب نتاعه هذايا إذا كان ثم مثلا يطلع على حاجة أو يضيف حاجة أو يطالب بحاجة، كل عبر هل وتكون بالطريقة هذه خدماتك وتفاعلاتك مع هالمنصة هذه آمنة، يعني ما يطلع عليها حتى حد إلا من يملك هك كلمة العبور، سواء كان الوكيل نتاع المؤسسة هذه أو المحامي أو صاحب المؤسسة، يعني الممثل القانوني متاعها هو اللي نجم يدخل ويتمكن من الخدمات هذه.
1: هو الهدف منها تسهيل، نعم، المعاملات والإجراءات،
2: هذا تعريفها، هو تعريفها الخزانة الإلكترونية للمؤسسة هي حساب رقمي، نعم، وحيد ومؤمن يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتمادا على المعرف الوحيد للمؤسسة البتين.
1: نعم، هذا هو. نعم، مازلنا في المشهد اليوم. الآن باش نتوقفوا، حان الآن وقت رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها.
3: إشهار. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: إشهار.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
5: رجعنا معكم مستمعينا في المشهد اليوم اللي يتابعوها على موجة إذاعة قفصة. نجدد تحياتي لزميلتي كوكب إبراهيمي، على الدين رضواني في القاعة الفنية، وسي عبد الرحمن مازلت مواصل معنا، تحياتي ليك. الآن باش نمشوا لفقرة عين على الجهات.
6: عين على الجهات.
5: في عين على الجهات، وضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب الجنوب التونسي، تم إطلاق طلب عروض ثان لمحطة تحلية مياه الشرب بدقاش وحامة الجريد والشبيكة، تناهز تكلفة المشروع 35 مليون دينار حسب ما أفاد به السيد أحمد ساسي رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية توزر، في استضافة لزميلتنا وحيدة مبارك.
7: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كان أنجز جزء أول ولا برنامج تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي، اللي هو يتمثل في إنجاز ثلاثة محطات تحلية المياه لتحسين النوعية، محطة في توزر ومحطة في نفطة ومحطة في حزوة، ثلاثة محطات بصدد الاستغلال منذ سنة 2018. سواء تم الجزء الثاني والبرنامج الثاني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي، اللي هو فيها إنجاز محطة لتحلية المياه بمنطقة دقيش، حامة الجريد وشبيكة. المشروع هذا هو خدم في جزئين، الجزء الأول تم إنجازه بنسبة 100%، اللي هو عبارة عن إنجاز خزان سعة 2500 متر مكعب، حفر زوج أبار دقيش 6 ودقيش 7، إضافة إلى محطة الضخ والقنوات الضرورية لربط الأبار وربط الخزان. الجزء الثاني هو محطة التحلية، إنجاز محطة التحلية اللي كان تلنصى طلب عروض أول وكان غير مثمر نظرا لأن التكلفة تاعه كانت قوية شوية على الاعتمادات المرصودة. بعد نقاش مع الممول تمكننا من إيجاد الاعتمادات اللازمة، وتوا تلنصى معناها طلب عروض ثاني اللي هو عدد 16-2026، وآخر أجل لقبول العروض نهار 30 جوان 2026، إن شاء الله يكون مثمر وبذلك نكونوا أنجزوا المحطة هذه. تكلفة المشروع تقريبيا هو كان في 25 مليار، توا أصبح في 35 مليار. المشروع جلوبال موارك على شيء محطة توخر شوي، لكن توا أشياء في الطريق إيجابي، ولا لابيل دوفر 16-2026 ينجم يدخل في المنظومة ينجم يدخل، إن شاء الله يكون مثمر. نجد المحطة الرابعة بولاية توزر اللي هي باش تحسن النوعية نتاع المياه الموزعة في منطقة الجيش والحامة والشبيكة من 2.1 غرام في اللتر تصبح 1.5 غرام في اللتر.
5: إذا كانت هذه فكرة هذا المشروع، المشروع الهام يعتبر لتحلية مياه الشرب بدقاش وحامة الجريد وشبيكة بولاية توزر. هي مهيش تجربة الأولى، تحدثنا أيضا عن ولاية قفصة في ولاية قبلي، يعني أصبح من المهم اليوم سي عبد الرحمن الحديث عن مثل هذه المشاريع لتحسين أولا نوعية المياه. كنا نتحدث على الانقطاعات، اليوم نتحدث على تحسين نوعية مياه الشرب في كل الجهات.
8: نعم، هو خاصة في بعض المناطق ما يكفيش أن نوفر الماء، أحيانا في جهات معينة كمناطق مثلا الجريد وقبلي وكذا نوعية المياه يعني فيها ملوحة
5: مرتفعة، درجة الملوحة مرتفعة،
8: يعني غير صالحة
5: للشرب،
8: غير صالحة للشرب، تتطلب عملية تحلية. هذا هو تقريبا المشروع، يعني بعد حفر الأبار وتجهيزها وكذا لابد من محطة تحلية هالمياه هذه باش تصبح قابلة للاستهلاك وآمنة للمواطنين. ونعرفوا اللي المناطق هذه راهي مناطق حارة، مناطق العيش فيها راهو صعيب شوية، يعني إذا كان ما ثماش الماء ما ثماش حياة.
5: نعم.
8: ولهذا يعني يحتاجوا إلى مثل هذه المؤسسات أو هذه الإنجازات باش على الأقل يلقوا هل المادة هذه اللي تسهل لهم البقاء في أماكنهم. وهنا ما ننكروش ما تقوم به الشركة التونسية الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بهذا الواجب. الحقيقة هو واجب وهي مستعدة ويعني مواصلة في القيام به. ونشوفوا حتى قيمة المبلغ اللي هو
5: تمويلات هامة معنا 35 مليون دينار
8: من أجل هالقيام بهذا.
5: هي نوعية هذه المشاريع مكلفة. نعم. سي عبد الرحمن معنا تطلب تمويلات كبيرة. نعم. مثل هذه المحطات
8: حتى اللي يستعملوا فيها يعني بصفة يعني كبيرة على مستوى أكبر من هذا, مثلا في مناطق معينة كما الخليج وغيرها يعتمدوا أساسا على تحليه مياه البحر, مكلفة جدا. ولكن لا مفر من ذلك, اليوم ثماش حل آخر إلا هاك الحل هذاك. ونعرفه ربما خاصة في مناطق الجريد مثلا, ما هي مناطق سياحية نعرفه هذا, وأنه في حاجة هالمؤسسات السياحية للمياه هذه. إذن هذا معناها مشروع ما يهمش فقط كان الحياة اليومية المواطن, أيضا عنده قيمة اقتصادية. نعم. للجهة وعنده مردود على يعني النشاط السياحي في الجهة هذه. وراهو ديما حتى زيادة عدد السكان يتطلب زيادة توفير معناها موارد أكثر. وربما هو ما هوش أول مشروع يتعمل في محطات تحلية المياه في المناطق هذه. هذا ربما باش يكفي ربما لسنوات قادمة, ولكن ديما يلزمنا نخمو في المستقبل والجاي. ويلزمنا أيضا نعرفوا كيفاش نستغلوا ثرواتنا المائية بحكمة باش ما نبذروش هالثروة هذه. نعرفوا معناها أنها ثمينة جدا, وأنها راهي إذا مشت القطرة اللي تمشي رانا ما نجموش نعوضوها, ولهذا يلزم تصرفوا فيها بحكمة كبيرة. للأسف معنا ما نجموش نقولوا نتخلوا عليها باش نضيعوا مثلا الفلاحة أو نضيعوا يعني هي ضرورة لابد منها, رغم أنها باش تكلفنا أموال, ولكن لا مفر من ذلك. ونحاولوا احنا باش على الأقل نحسن التصرف فيها سواء في بيوتنا أو في مزارعنا باش نجموا هالثروة هذه تدوم أكثر ما يمكن, راهو هذاك المشكل.
5: نعم. وحتى بالنسبة للمحطات هذه سي عبد الرحمن, أنه باش نحافظوا على استدامتها, أنه بالصيانة والتعهد, أنه مش اليوم معناه يتم تركيزها
8: صيانة الآلات نعم والتجهيزات اللي هي تطلب
5: عناية كبيرة برشا. نعم. نعم. إذا كان مشروع بحجم هالتمويل هذا 35 مليون دينار, يعني يتطلب أساسا أنه نحافظوا عليه عبر الصيانة خاصة. صحيح. والتعهد في كل مرة نتفقدوه معنا هذا المشروع.
8: نعم.
5: شكرا لك سي عبد الرحمن, غدوة إن شاء الله اللقاء مع زميلنا مكرم هنشيري في المشهد اليوم. زلنا مواصلين معكم مستمعينا, والآن مع فقرة ضيف اليوم.
9: ضيف اليوم.
5: مرحبا بكم مستمعينا في فقرة ضيف اليوم, باش نخصوها للحديث عن مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. باش نتحدثوا عن مجالات التعاون وفرص الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية. سعيدة باستقبال ضيفي الأستاذ فرحات ميزان, الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. تحياتي ليك سي فرحات.
10: مرحبا بك, أهلا وسهلا, وعيدكم مبروك. الناس كل
5: عام وانتم بخير,
10: ومرحبا بكم في موعد متجدد.
5: شكرا لك سي فرحات. إذن قبل ما ننطلق في الحديث عن هذه الاجتماعات السنوية وأهمية المواضيع اللي تم طرحها في هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية, باش نستمع لفقرة باختصار اللي أعدتها زميلتنا هداء منسية, وفيها توقعات البنك الإفريقي للتنمية فيما يخص بعض المؤشرات الاقتصادية في تونس وفي إفريقيا.
9: باختصار.
11: توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% سنة 2026 و 2.8% عام 2027, وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026. تم الإعلان عن هذه المؤشرات في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة مؤخراً تحت عنوان تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ. وتتوقع مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية استقرار التضخم عند 5.7% في سنة

0: الأموال على نطاق واسع لتعزيز مرونة الدول الإفريقية وتسريع تحولها الهيكلي. ويناقش التقرير سبل تمويل الطموحات التنموية للقارة في ظل بيئة دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتشديد الشروط المالية العالمية والضغوط المتنامية على التمويل. ووفقا للبنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا الحدث يوفر منصة دولية لتشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه نقاش المانحين نحو التوزيع الناجع لرؤوس الأموال في الأسواق الإفريقية. هذا وتعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أبرز حدث رسمي للمؤسسة، حيث شهدت دورتها المنعقدة في العاصمة الكونغولية برازافيل من 25 إلى 29 مايو الفارط مشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة ومسؤولين يمثلون 81 دولة عضوا في البنك.
1: إذن كانت هذه فقرة باختصار اللي كانت بصوت زميلتنا هدى منسية، مشكورة. إذن نرحب بك من جديد أستاذ فرحات ميزان. هذه المناسبة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، كان نحطها في إطارها، يعني هي فرصة لماذا بالضبط يعني أستاذ فرحات؟ هل هي فرصة لطرح الإشكاليات اللي تعاني منها بعض، إشكاليات اقتصادية يعني بالأساس، ففرصة لإيجاد بعض الحلول؟ يعني شنو أهم المواضيع اللي تم طرحها في هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية؟
2: بداية، البنك الإفريقي للتنمية هو مؤسسة عريقة تقريبا أكثر من 50 سنة معنا من النشاط في تنمية الدول الإفريقية، وهو دأب على الاجتماعات السنوية هذه تقريبا شكلا هو الاجتماعات لازمة، يلزم تكون ثم اجتماعات وثم تقرير من خلال البرانسيب نتاع الريدوفابيليتي، معناه يلزم يعطي تقارير سنوية إتو. لكن مضمونا هو تقريبا احنا بقينا تقريبا في نفس التمشي لمدة تقريبا 10 سنوات الأخيرة، في نفس التمشي التوجه نحو اقتصادات المتجددة، هذه الاقتصادات معناه مجالات الاقتصاد المتجدد، هذه النقطة الأولى. البحث على التمويل ديما 10 سنوات أو أكثر وإحنا في بحث على التمويل، وديما في محاولة تثمين معناها مقدرات الدول الإفريقية، والصورة النمطية اللي صدروها لنا هي أن إفريقيا معناها في حاجة إلى إعانة وفي حاجة إلى تنمية وفي حاجة إلى معناها خلونا ديما في موقف ضحية واللوجو على شكون يعاوننا، يعني كدول إفريقية
1: قدمنا الدعم،
2: معناها ديما حاجتنا بالدعم وحاجتنا بشكون يعاوننا باش نعرفوا إثنية أطرمو معناها. وهذه الوضع هذايا هو وضع معناها بسيكولوجي وصلنا له على مستوى قادة إفريقيا، وهذايا مؤتف جدا. علاش؟ أنا التحليل متاعي تقريبا فيه درجة من العمق تخليني نشوف بعض الأشياء اللي ما نشوفوهاش من الظاهر.
1: نعم.
2: وهي أن البنك الأفريقي للتنمية في حد ذاته هو عنده كابيتال أو رأس مال 60% من رأس المال متاعه ينتمي إلى دول إفريقية. فيش أنت بنك إفريقي و 60% بركة من رأس المال هو لدول إفريقية اللي هم 58 دولة، و 40% من رأس المال هو لدول غير إفريقية آسيوية و
1: في شكل شنو سي فرحات؟ في شكل ميناء معناه هبات مساعدات؟
2: لا، في شكل معنى مساهمة في رأس المال وبذلك مساهمة في القرار.
1: نعم نعم،
2: هذه لازم ننتبه لها، النقطة هذه مهمة ياسر. أنا نعطيك بعض الإحصائيات، معنى أكثر دولة مساهمة في البنك الإفريقي للتنمية هي نيجيريا بنسبة 8%، بعد هي تجي مصر بنسبة تقريبا 5.8%، حسب بيان سور البوبيلاسيون وما معنا تعداد السكان والقيمة الاقتصادية. من بعد شكون مشارك من خاطي الدول الإفريقية يعني وخارج الفضاء الإفريقي؟ الولايات المتحدة تشارك ب 6.5% في رأس المال، 6.5% يعني ثم صوت قوي على مستوى يعني مشاركة
1: في أخذ القرار،
2: وهذا يلزم التنبه ليه، لأن السياسات متاع المؤسسات المماثلة تبنى من طرف مانحي المال، أصحاب رأس المال. يعني

0: وقت تقول لي البنك الافريقي التنميه يحب على افريقيا متطوره وثمة نمو وكذا، انا معك 100% معك، لكن
1: شنو المقابل معناه؟
0: صحيح، من يرسم يعني افريقيا هي اريد بها ان تكون سوق لمن؟ لصانعي القرار على مستوى الدولي، وخاصه لان ثم تقريبا حرب اقتصاديه معلنه وغير معلنه ما بين الولايات المتحده والصين.
1: الصين
0: هذه النقطه المهمه اللي لازم ننطلق منها. يعني احنا حتى قراراتنا هي في وسط فضاء محدد مربع واضح لا يمكن تجاوزه ولا يمكن العمل خارج هذا المربع. يعني وقت الجيد تقول لي مثلا تعبئة رأس المال، أي رأس مال باش تحبها أنت؟ منين باش تجيبها رأس المال؟ يعني باش تجيبها من الصين ومن الولايات المتحدة في شكل شنو؟ في شكل تعاون واضح أو معناها إملاءات. لهنا برشا أسئلة من غير ما نكيلوا مع بعض اتهامات لأي شخص، لكن المسألة فيها ريبة كبيرة ياسر، ومن المنطقي ومن معنى النفاذ إلى مثل هذه الصيغات من التحليل.
1: نعم نعم،
0: يعني يلزم نحله بالطريقة هذه.
1: نعم.
0: احنا تقول لي تعبية رأس المال منين باش تجيبه، ونكونتر بارتي شنو،
1: حتى تشخيص النقائص وإلا المشاكل معناها الاقتصادية تعاني منها الدول، أي على أي أساس تتم معنا،
0: ومجالات التعاون.
1: نعم.
0: والفرص إذا بنك
1: أي كيفاش يتم توزيعها، معناها كيفاش يتم حسب الدول حسب المساهمات وإلا أي
0: حتى التقارير يتم إعدادها وفق مصالح وفق توجيه إعلامي وتوجيه معلوماتي من طرف صانعي معنى أصحاب رأس المال وبذلك صانعي القرار. نرجع احنا تو للي في علاقة تونس بالبنك الإفريقي للتنمية، ولهنا باش نأكد الكلام هذا
1: وبعض المؤشرات معناها اللي
0: ذكرها
1: التقرير.
0: في كل مرة تم توقعات سواء من مجموعة البنك الدولي أو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ديما الرياليزاسيون في تونس تكون أكثر من التوقعات هذه، وتعرضنا لكي هذا وقت اللي شفنا ميتينج سبرينج ميتينج مثلا اجتماعات الربيع نتاع البنك الدولي، شفنا اللي هم يتوقعوا رقم معين واحنا نحققوا اكثر منه، وهذا صار في اكثر من مره. يعني البنك الافريقي للتنميه يتوقع 2.2 لسنه 26، احنا الى حد الان 2.6 في الثلاثي الاول، مع العلم ان الثلاثي الثاني والثالث هم قاطره النمو في تونس، لان ثم برشا دخول للعمله صعبه وثم اكتيفيتي معنا اكسترا كما نقول. احنا متوقعين ان نوصلوا حتى 2.8 الى 3% نسبه نمو العام هذايا، في حين ان تم توقع 2.2%، لان حتى التوقعات نتاعهم ما نعتقدش اللي توقع راهو عاش حتى نهار في تونس، لا ياخذ بعض المعطيات
1: بعض الاحصائيات حتى من المعهد الوطني للاحصاء،
0: ياخذ عليها معناها دي سيناريو بوسيبل نتاع
1: توقعات الكل
0: ويعطي توقعات نتاع. اذا في علاقه هذه بالنسبه للارقام يحكون على 5.7 معناها نسبه التضخم،
1: التضخم
0: 5.5%، وصلنا في وقت سابق الى 5% و4.9 اللي هي مؤشرات جيده جدا مقارنه بالمحيط الافريقي نتاعنا والمحيط المتوسط نتاعنا. احنا في وقت معين نسبه التضخم نتاعنا خير من برشا دول اوروبيه. اذا لهنا خلينا نشوفوا علاقتنا احنا ببنك الافريقي للتنميه. رزمو احنا تقريبا في أواخر الدفوعات متاعنا مع البنك الإفريقي للتنمية خلينا من قروض تقريبا 2027 يبدأ عندنا استقلال تام على كل ما هو اقتراض من البنك الإفريقي للتنمية.
1: يكون تم الاستخلاص معناها سي فرحات؟
0: يتم استخلاص نعم بقية الديون مع البنك الإفريقي للتنمية، مع اعتبار اللي هو البنك الإفريقي للتنمية يقدم بصفة غير مشروطة لتونس في الدعم وفي القروض، معناها الباب مفتوح على طول. علاش؟ على خاطر تونس عملت سياسة إلى حد ما ناجعة، اللي هي سياسة الاعتماد على الذات وسياسة درجة من الاستقلالية على التدين الخارجي. وصلنا تو في 40% من الديون نتاع الدولة هي خارجية و 60% ديون داخلية. وهذه السياسة هذه فيها درجة كبيرة من الحكمة، تخلينا على درجة من الاستقلالية على مثل هذه المؤسسات. نرجع للمجالات التعاون الممكنة.
1: نعم.
0: هل تعتقد أن مجالات التعاون اللي يقدموها وهذه الاعتماد على الشباب احنا في معناها في درجة من درجات الجهل بهذه المؤشرات؟ لا، نعرفها. واحنا عندنا مقترحات، والتوانسة تقريبا من اقوى العباد اللي يقدموا مقترحات وافكار. معناها سون دي جون انوفون، معناها سي تي بوبولاسيون انوفونت. معناها احنا عندنا تجديد بشكل كبير نسبه لموقعنا اللي يعمل مزيج معناها غريب ما بين الثقافة الأوروبية والثقافة الإفريقية. معناها عندنا من سعة الذهن وسعة الخيال ما يخول لنا أن نقدمه، ومن الواقعية على مستوى معناها التعايش مع وضعنا. احنا عندنا الحلول متاعنا موجودة. مشكلتنا في التمويل، توجهنا إلى تمويل داخلي. نعم. التمويل الداخلي غير قادر مبدئيا على معناه الإيفاء
1: بشي غطي الطلبات هذه الكل،
0: معناه طلبات التمويل. الحلول متاعنا لا توجد في البنك الأفريقي للتنمية. أنا أكد لك أنه هو مش موجودة في البنك الأفريقي للتنمية. ليش؟ لأن الدول الأفريقية تقريبا متماثلة وعندها نفس الطموحات، ولذلك يبدأ يقدموا المجموعة المنسجمة، مجموعة الدول المنسجمة مع أصحاب رأس المال أكثر من الدول الغير منسجمة مع أصحاب رأس المال. ولهنا ثم برشا مواضيع دولية سياسية هي اللي باش تحكم في التمويل. ولذلك مشاركتنا هي مشاركة تقريبا نقول أنا تدخل في العادات والتقاليد أكثر منها في بحث على
1: ما ننتظروش معنا حلول ربما سريعة وإلا جذرية وإلا معناها اللي هي باش تحل إشكاليات كبيرة في الاقتصاد معناها في تونس.
0: شوف معنى إفريقيا كاملة فيها مناطق نتاع مناطق للنشاط الاقتصادي الممكن، وهي مناطق أول حاجة الشرق الإفريقي معناه أثيوبيا والمطلة على المحيط الهندي. البارتي الثانية هي شمال إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط والفضاء الإفريقي، والبارتي الثالثة هي إفريقيا الغرب ساحل العاج والسنغال وكذا. هذه ثلاثة مناطق، هم ثلاثة مناطق في تنافس كبير على التمويل في إفريقيا. اللي هو ماشي فيه أكثر تو معناها العالم ماشي أكثر لتمويل الجانب اللي يطل على المحيط الهندي، باعتبار أن ثم هو المجال الحيوي متاع الصين، والمجال الحيوي متاع الولايات المتحدة تقريبا هي إفريقيا الغربية. بالنسبة لتونس هي لازم تتوجه إحدى الوجهتين.
1: نعم، مشكور جدا.
0: والوجهة المعناها المحبذة هي شراكات كبيرة مع الصين، وهذا بالنسبة للبنك الأفريقي للتنمية.
1: نعم.
0: يبقى مجرد مؤسسة احنا ننتمو لها ونتشرف بها.
1: نعم.
0: لكن راهي ما تقدمناش حاجة كبيرة على المستوى الاقتصادي.
1: شكرا لك سي فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، على كل هذه الإيضاحات اللي قدمتها لنا فيما يخص مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجالات التعاون وفرص الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية. تحياتي لك سي فرحات وإلى اللقاء. وصلنا معكم مستمعين نهاية هذا العدد من المشهد اليوم. نجدد شكري لزميلتي كوكب البراهم اللي رافقتني تقنيا على أدين رضواني في القاعة الفنية، وتحياتي أيضا لسي عبد الرحمن اللي كان حاضر معنا في التحليل والتعليق اليوم، وتحية توصلكم من ثريا بن محمد. باش نخلي المجال لزميلي منير بن ناصر لتقديم نشرة الأخبار. إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم مع مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
5: المسيرة الفنية للخطاط عامر بن جدو. نتائج مسابقات العزف والغناء للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف. نشاط نادي سينما بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة. اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك،

0: تمام الواحدة ظهرا الموعد. مستمعينا الكرام الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في هذه النشرة، ولاية جفصة تحتضن من 14 من جوان الجاري سلسلة لقاءات للتعريف بمنصة التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع. وزير التربية يؤكد خلال الندوة الصحفية استكمال الاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف. وفي العالم، رئيس الوزراء الصهيوني يصدر أوامره إلى جيش الاحتلال لاستئناف قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بكم. سيتم بولاية جفصة خلال الفترة الممتدة من 4 جوان الجاري ولغاية 13 من نفس الشهر تنظيم سلسلة من اللقاءات للتعريف بمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، إلى جانب إطلاق مسابقة على مستوى كل معتمدية لاختيار أفكار المشاريع التي يمكنها الترشح للانتفاع بالتمويل التشاركي عبر هذه المنصة. المدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات جوهر المغربية يقدم أكثر إيضاحات.
2: منصة التمويل التشاركي مؤسسة ناشئة مختصة في المجال المالي وتقدم خدمات التمويل التشاركي موجهة خصوصا لأصحاب أفكار المشاريع وإلا أصحاب المشاريع اللي ينشطوا في مجال الاقتصاد الأخضر، يعني كل ما عنده علاقة بالفلاحة سواء التقليدية العصرية التكنولوجيا في الفلاحة، أيضا الاقتصاد الأزرق بما فيها من مشاريع متعلقة بالموارد المائية الموارد البحرية تثمينها تحويلها الاقتصاد الدائري دائري، يعني المشاريع اللي عندها أثر بيئي مباشر عن طريق الرسكلة إعادة الرسكلة زيرو ديشي الاقتصاد البرتقالي، أيضا كما المشاريع في المجال الثقافي في المجال الرياضي في المجال الرقمي، وأيضا المشاريع متاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المنتفعين بالخدمات اللي تنجم توفرها منصة التمويل التشاركي سي ام بيز متنوعين، يعني كما ينجم يكونوا أصحاب مشاريع صغرى سواء كانوا حرفياتنا أو حرفيين اللي ينشطوا في مجال الصناعات التقليدية أو في المجال الفلاحة الصغرى في مختلف المعتمديات، كما زاد ينجم يكونوا مؤسسات أكبر مشاريع أو مؤسسات فردية أو جماعية كما الشركات الأهلية أو كما المؤسسات الناشئة. منصة التمويل التشاركي سي ام بي قاعدة تقوم بجولة انطلقنا فيها من نوفمبر 2024 على 24 ولاية 279 معتمدية، الهدف منها الجولة هذه هو التعريف بالآلية الجديدة هذه نتاع التمويل الجماعي تخلي المشاريع تلقى دعم من المجتمع. الآلية نتاع التمويل هذه موجودة على مستوى العالم وساهمت في تحويل أحلام وإيجاد حلول معناتها بديلة وحلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وخاصة بالنسبة للشباب، وأيضا المشاريع اللي يصعب تمويلها عن طريق آليات التمويل الكلاسيكية كما البنوك أو التمويل عن طريق مؤسسات التمويل الصغير. أصحاب المشاريع أيا كان التواجد متاعهم في أي معتمدية في كامل تراب الجمهورية نتعاونوا من أجل اقتصاد إيجابي، وأيضا قاعدين نكونوا في مجموعة فعلة من التوانسة الفاعلين سواء كانوا من التوانسة المقيمين في تونس أو من التونسيين المقيمين في الخارج عن طريق المساهمة في تمويل المشاريع عبر منصة التمويل التشاركي لإحداث مواطن شغل مستدامة أو مشاريع ذات أثر إيجابي دائم. هذا العمل اللي اليوم وصلنا به إلى الولاية 10 ولاية جفصة المستنطلق الجولة فيها من 4 جوان إلى 12 جوان، كل المعتمديات مش تكون معنية بحلقات تكوين في كل معتمدية.
0: نبقى في ولاية جفصة أين تنطلق في بلدية سيدي عيشة. تنطلق هذه البلدية في تنظيم حملة للحد من انتشار الحشرة القرمزية تشمل طوابي تين الشوكي المتضررة على حافة الطرقات والشوارع، وذلك بحسب ما أفادت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية سوسن القاسمية.
3: مكافحة الحشرة القرمزية اللي هي ظاهرة للأسف استفحلت برشا في سيدي عيش المدة اللي فاتت، لقينا روحنا أمام عديد التشكيات مضطرين إن باش ندخلوا على الأقل في الطرقات الرئيسية بحكم اللي مدينة سيدي عيش هي مدينة فلاحية بامتياز. نقوم بحملات بالاشتراك مع عدة جهات مشكورين في توفير المعدات اللازمة. البلدية كانت حاضرة على مدة شهرين التالي، دخلت العوين نتاعها بالآلة الرافعة الجرارات. كنا قد استعنا كذلك بالإدارة الجهوية للتجهيز، وفرونا شاحنة ركتوبيل أخرى. ما زلنا معناتها في انتظار الدعم من خلال مشاركة مواطنين وإلا الفلاحة أولاد الجهة. كنا قد أطلقنا بلاغ طلبنا فيه من السادة المواطنين الانخراط في هذه الحملة ابتداء من يوم الخميس هذا الجاري. بالنسبة للمستغلات الفلاحية الخاصة، هذا باش نخلوه الإدارة الجهوية أو المندوبية الجهوية للفلاحة بمعناتها التعاون مع الفلاحة، هم باش يقوموا بالقضاء على الحشرة هذه. احنا باش نحاولوا نركزوا على الطرقات والشوارع الرئيسية اللي هي موجودة داخل المدينة، كذلك في مداخل ومخارجها.
0: إلى تزر، حيث انتظمت اليوم بالقرية الحرفية ورشة عمل جهوية، وذلك لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف العيش في الواحات التقليدية الهشة بالجهة. أكثر تفاصيل قدمها توفيق مصطفى رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة.
4: ورشة عمل جهوية لتقديم أهم مكونات مشروع دعم تعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية في ولاية توزر. مشروع هذا بتمويل 45 مليون دينار في شكل هيبة من صندوق تأقلم مع التغيرات المناخية. هو الحقيقة احنا بدينا في المشروع هذا منذ عدة أشهر، كانت عنا عديد من اللقاءات وعديد من الورشات العملية في ولاية توزر مع جميع المتدخلين، كانت عنا العديد من اللقاءات والورشات عملية اللي بدينا فيها الحقيقة نخدم في وثيقة تمويل المشروع باش يهم الواحات التقليدية في 5 معتمديات في ولاية توزر، اللي هما معتمدية توزر، معتمدية تمغزة، معتمدية دقاش، معتمدية الحمة، معتمدية نفطة. احنا باش نخدموا على دعم وتعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية لما لها من أهمية كبرى في المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية والتراث والثقافة والسياحة اللي تسخر بها المنظومات الوحية، لكن ولات تشهد العديد من التحديات والعديد من المشاكل، وكان التغيرات المناخية ماخذ الحجم الكبير اللي يهدد تهديد مباشر استقرار ومام حتى تواجد المنظومات الوحية التقليدية. برنامج يكون في شكل مشروع فيه عدة مكونات تهم، هو مشروع مندمج يهم جميع القطاعات، باش نخدموا على الفلاحة، باش نخدموا على الماء، باش نخدموا على السياحة، باش نخدموا على الثقافة، يعني برؤية مندمجة باش نخدموا في جميع المكونات الاقتصادية للواحات التقليدية باش نحاولوا ندعموا فيهم، نرجعوا أول حاجة المردودية الاقتصادية، خاطر الواحات التقليدية تفقد في المردودية الاقتصادية الناتجة على عدة عوامل بما فيها التغيرات المناخية. والحقيقة المشروع هذا باش يتم تنفيذه ممكن إذا نواصلوا توا، على خاطر في مرحلة متقدمة في إعداد وثيقة تمويلية للمشروع اللي إن شاء الله باش نقدموها في موفى جوان، باش نقدموها للممول. الفلوس الحقيقة رصدناهم 45 مليون دينار تونسية مرصودة على ذمتنا، يكفي اللي كوننا باش نقدموا الوثيقة النهائية للتمويل باش يحظى بالموافقة ثلاثي الأول من 2027 ننطلقوا في التنفيذ.
0: أكد رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بيك بلية فاضل بن محمد تواصل الأشغال الخاصة بإنجاز خط الضغط العالية ومحطة التحويل بمنطقة نويلة، مما سيساهم في تحسين تزويد الجهة ومجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
5: إنجاز خط ضغط العالي 150 كيلو فولت نووي، هذا الجزء، والجزء الثاني هو إنجاز محطة التحويل. حسب النسق المبرمج يتم قبول الخط الكهربائي 150 كيلو فولت أواخر شهر جوان، وتبدأ تجربة معدات المحطة في شهر سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم قبول المحطة ودخولها حيز الاستغلال مع نهاية ديسمبر 2026. فيما يخص الكلفة متاحة 16 مليون دينار والمحطة 16.1 مليون دينار، معناها ما بيناتهم تقريبا 32 مليون دينار. ابرز اهداف المشروع هذا هي اولا احنا عندنا محطه في بازمه باش محطه نويل باش تخفيف الاحمال على بقيه الخطوط وتحسين جوده التيار الكهربائي بربوع الولايه وتلبيه الحاجيات للمواطنين والحرفاء.
0: افادت رئيسه مصلحه الاعلام والبرامج الصحيه بالاداره الجهويه للصحه بالقصرينه والمنسقه لبرنامج الوطني الاول لصحه الام روضه بوزيديه ان 2899 امراه انتفعن بخدمات العيادات المجانيه المنفذه ضمن اليوم الاول الوطني الاول لصحه الام والذي احتضنته 11 دائره صحيه بالقصرينه، فضلا عن تركيز خيمة بالسوق الأسبوعية بالمدينة مع التنقل على عين المكان لبعض الأوساط الريفية.
6: الحمله الجهويه هذه جت في اطار اليوم الوطني الاول لصحه الام. هي حمله توعويه امتدت من 20 حتى من 20 ماي حتى 31 ماي. كانت فيها مشاركه فعاله في جميع الدوائر الصحيه اللي تعد 11 دائره صحيه. مراكز الصحه الاساسيه كلها دخلت، قمنا بعيادات مجانيه لكافه النساء المقبلات في على العيادات هذه، مراقبه الحمل، الكشف عن السكري، قياس ضغط الدم، عدة تحاليل اخرى مجانيه. اقبال كبير برشا من طرف النساء، نقلنا لهم في اماكن سكنهم، في اماكن عملهم، مثلا المراه الفلاحيه تنقلنا لها وين تخدم. الهدف نتاعنا هو تجنيب النساء المنطقه من مشقه التنقل في عمق الوسط الريفي، العائلات الرحل، ولقينا برشا مشاكل صحيه بالنسبه للنساء هذوما. ارشادات صحيه موجهه لهم بصفه خاصه، حوالي 2899 مراه شفناهم، حوالي 300 ايكو تمتعوا بهم نساء، 830 كشف عن السكري، و1258 هو قياس ضغط الدم. برشا حالات اللي تتطلب المراقبه من طرف طبيب في مختلف الدوائر الصحيه.
0: بولاية سيدي بوزيد، على خلفية تسجيل حادثة تسمم 9 مواطنين مؤخرا ما أدى إلى وفاة 2 من بينهم، نفذ اليوم عدد من أهالي معتدية المكناسي وقفة احتجاجية وسط المدينة، وذلك المطالبة بتفعيل قرارات وزير الصحة الخاصة بالمنطقة خلال شهر أفريل من سنة 2025 والمتعلقة أساسا بتزويد المستشفى المحلي بعدد من التجهيزات الطبية، إضافة إلى تدعيمه بطارات طبية وشبه طبية وتوفير سيارة إسعاف مجهزة. الزميلة ألفة خصوصي التقت عددا من متسكني هذه المنطقة.
7: نبيل طاهري، أستاذ تعليم ثانوي ناشط في المجتمع المدني. نقص التجهيزات الطبية وافتقار المستشفى محلي أبسط مقومات العدالة الصحية، تنفيذ جملة القرارات اللي أذن بها وزير الصحة اللي هي مدونة في محاضر جلسات من 2018 و2019، ما هو عاجل إحداث وحدة العلاج الطبي المتنقل لإيقاف نزيف الموت.
8: محسن عليبي، أستاذ تاريخ وجغرافي متقاعد. الفاجعة لابد أن تفتح عيوننا على بعض النقائص على مستوى المجال الصحي. المكنس يحتوي على مستشفى أقسام كبيرة وكبيرة جدا، يفتقر إلى الإطار الطبي والشبه الطبي. المعدات المتوفرة معدات كثيرة ما زالت في مخازنها، نطالب بتفعيل هذا المستشفى.
9: صلاح الله في أستاذ متقاعد ناشط المجتمع المدني. يؤسفنا أن الوضع الصحي في المكنسي يتدهور لهذه الدرجة، نفقد ضحايا بدون توفر تجهيزات ولا معدات ولا إطار طبي ولا شبه طبي. البنية جاهزة، التجهيزات موجودة منذ سنوات. طلبنا بالسمير وطلبنا بتفعيل قسم الجراحة العامة وقسم الولادة وقسم الأطفال، ولكن للأسف يبقى الوضع على حاله.
10: كنت نخدم في سبيطار المكنسي، بالنسبة للإطار الطبي والشبه الطبي عاملين اللي عليهم بالوسائل المتاحة لهم. ساعات تجينا صميم الرقاب وساعات يموتوننا، قديش ضحية تموت لهنا. مطلبنا الأول والسريع العاجل هو صميم تتوفر لنا لهنا، ودخل علينا صيف وحالات اللدغ متاع العقارب وكل باش تصير، على الأقل تكون عندنا صميم باش ننقذ الأرواح.
0: وطنيا الآن، وخلال ندوة صحفية اليوم خصصت لآخر الاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة وجميع الهياكل المتدخلة جاهزة تماما لانطلاق الامتحانات تنظيميا وكذلك لوجستيا. كما اعتبر الوزير أن هذه المناظرات الوطنية محطة هامة، مشددا على أن وزارة التربية جاهزة لاستقبال كل المترشحين وكل الأسرة التربوية في مناخ إيجابي. كما عبر أيضا عن حرص الوزارة والعمل على مقاومة ظاهرة الغش والدفاع عن نزاهة الشهائد الوطنية.
11: يوم الأربعاء تنطلق الامتحانات الوطنية، جاهزون تماما تنظيميا ولوجستيا في مستوى مراكز الاختبارات، جاهزون لهذه المحطة الهامة من كل الجوانب. الوزارة هذه السنة تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم المترشحين من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية أو الهواتف الجوال أو غيرها. على الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توقفت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المراقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات غش نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلق الامتحان بشكل فعلي. كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. هذه الإجراءات
0: كما أعلن وزير التربية إقرار تعليق عديد الأنشطة التي قد تكون مصدر إزعاج لتلاميذه من أجل توفير ظروف ملائمة للمترشحين للمناظرات الوطنية، وأوضح أن من أهم هذه الأنشطة الأسواق الأسبوعية، وقد تم الاتفاق مع الولاة على تعليقها خلال فترة الامتحانات الوطنية. ولتذكير تنطلق بعد غد الأربعاء 3 جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث أكد مدير عام الامتحانات محمد الميلي توفير كل الظروف الملائمة لتأمين هذه الدورة، وكشف أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة وسيجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة، أما أصغر مترشحة في شعبة الرياضيات وتبلغ من العمر 16 سنة.
12: المترشحين بصفة عمومية 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. توزيعهم على الشعب في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الأداب حيث سجلنا 26685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر 160435 مترشحا. توزيع المترشحين على الجنس، نسجل نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور.
0: في أخبار العالم وفي تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس إصدار توجيهات مباشرة إلى الجيش الصهيوني لتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد امتناع تل أبيب سابقا عن استهداف العاصمة اللبنانية وضواحيتها التزاما بالتفاهمات التي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. نتنياهو وكاتس أوضح أن القرار يأتي ردا على ما وصفاه باستمرار خروقات حزب الله وتصعيده عبر استهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. وفي انعكاس سريع لهذه التطورات، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح واسعة وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات الدمار التي شهدتها المنطقة خلال جولات التصعيد السابقة. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ولاية قفصة تحتضن من 4 وحتى 13 جوان الجاري سلسلة لقاءات لتعريف بمنصة التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع. وزير التربية يؤكد خلال ندوة صحفية استكمال الاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف. وفي العالم، رئيس الوزراء الصهيوني يصدر أوامره إلى جيش الاحتلال لاستئناف قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم الناس كل. شكرا لاختياركم اذاعه قبصة، شكرا على المتابعه والاهتمام. بدايه اسبوع موفقه للناس كل. هذه ماجازين سبورت معكم من الاثنين حتى للخميس في هذا التوقيت، ديما ماضي ساعه ونص حتى للساعتين. اليوم حديثنا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، مباراه مهمه اليوم في اطار التحضيرات لمونديال القادم 2026 في هذا الشهر ان شاء الله، بدايه من 13 جوان بدايه المونديال المنتظر والمرتقب في الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك. اليوم حديثنا كذلك على كاس تونس والنهائي اللي جمع البارح ترجي جرجيس بالترجي الرياضي التونسي. ترجي ينقذ موسمه بتتويج وبلقب الكاس، وكيف كيف باش نسلطوا ضوء على مباراة البراج الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باش نرجع شوية على المقابلة اللي تلعبت نهار السبت بين فريقين ملعب القابسي ونادي حمامف. نادي حمامف يحمل البطاقة الثالثة والصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما ذكرنا البداية باش تكون بمنتخبنا الوطني التونسي اللي موجود في فيينا، مباراة الودية الأولى قبل مواجهة المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان. باش نحكوا على التشكيلة المتوقعة، الخيارات الفنية المتاحة للإطار الفني، مع الوقوف على أبرز الانتظارات من هذه المباراة. نضال سيب المحلل والمدرب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا أخوي حيدر، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. طبعا باش نحكوا نرجع على كما ذكرنا المقابلة الودية اليوم، باش نرجع لمباراة الكاس ثم مباراة البراج. كوكب رامي تملك محصة تقنيا على دير رضواني في مراقب سلامة البث، نجم مملككم طبعا البث الرقمي لهذه الحصة، تنجموا تتابعونا على اللايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية بتاعنا أو الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك راديو قفصة أو إذاعة قفصة. نضال، مباراة كما ذكرنا ودية أولى قبل الودية الثانية ضد منتخب البلجيكي. اخترنا المنتخبين النمسا وبلجيكا لأنه نلعبوا مع زوز منتخبات أوروبية، المنتخب الهولندي ومنتخب السيات، دونك يقربون لهم شوية. هو الاختيار كان على المنتخبات هذه قبل معرفة المنتخب الرابع اللي معنا في المجموعة اللي هو منتخب السياد، اللي كان التحق بهذه المجموعة عن طريق الملحق وتأهل للمونديال. دونك خذينا النمسا وبلجيكا على منتخب هولندا، فما نوعا ما يعني طريقة اللعب قريبة شوية، وبالرغم انه نرى وبرشا يشوفوا انه خليني من رأي برشا يشوفوا انه منتخب هولندا طريقة لعبه مختلفة برشا على اغلب منتخبات القارة العجوز. دونك مقابلة مهمة، بدينا بتحذيرات في تبرقة هذه المرة الثانية اللي نخوضوا تحذيرات هناك مع المدرب صبري لموشي، لعبنا معه بعض الوديات. مباراة النمسا اليوم، خلينا نرجع قبل المباراة، خلينا نبدأ بالتربص. تقريبا الالتحاق نتاع الملاعبية يعني كان تباعا، كملنا بحازم مسوري علي العابد يعتقد وفما لاعب آخر زاد التحقوا يعني نوعا ما متأخرين شوية بالتربص. الأجواء كانت طيبة في الحقيقة، فما لقطة بركة اللي هي تحكي فيها في الشارع الرياضي هو تواجد ابن الناخب الوطني صبري لموشي. في تصريح متاعه كان أكد أنه يتواجد هناك مع المنتخب الوطني التونسي على حسابه الخاص، على نفقته الخاصة. ما هوش مقنع في الحقيقة يعني الديسكور متاع صبري لموشي، ما اقنعش الشارع الرياضي، ما اقنعش وسائل الإعلام. قال أنه ولده بشي غادر المقال متاع تربص، لأنه هذا ما صارش، كان متواجد ابنه مع المجموعة حتى في الرحلة إلى النمسا. هذه الحاجة فقط اللي تحكي فيها برشا، ونسينا تقريبا وظهر لي نسينا التحذيرات والمونديال، ركزنا مع هذي ديما موجود في تونس، ديما مش تخرج حاجة سيتو مع المنتخب الوطني التونسي. أنا مش نسألك سؤال باعتبارك محلل متابع رياضي ومدرب وكنت لاعب سابق، تواجد شخص يعني ما عنده حتى صفة داخل المجموعة، هل أنه عنده تأثير على الأجواء أو الجو بين الملاعبية ولا لا؟ وشنو ينجم يأثر تواجد كما ذكرنا هذا اللاعب أو هذا الـ يعني الـ يعني الشخص مع المنتخب الوطني التونسي؟ قبل ما نمشوا خلينا على الأقل نحكوا شوية مثالش على النافذة هذه صغيرة.
1: صحيح صحيح أخو حيدر، بالنسبة للتواجد أي عنصر ما عندوش حتى معناها صفة في الوفد نتاع المنتخب ينجم يكون عنده تأثير سلبي، ينجم يأثر على تركيز الملاعبية، ينجم يأثر على تركيز الإطار الفني، برشا عوامل تنجم تدخل في الحاجة هذه. يعني أنا كمدرب كناخب وطني سيرفاس تكنيك، خاصة سيرفاس تكنيك رو انتردي باش يدخل فيها أي كور خارج الإطار الفني والملاعبية، معناها يكون عندك تربص مغلق هذاك خاص بالإطار الفني واللاعبين فقط، أي شخص آخر ما عندوش حتى دور عنده السرفاس الاكسترن برا، معناها المجال خارج الملعب وخارج مكان إقامة المنتخب ينجم يتصرف بحرية، ولكن داخل مكان إقامة المنتخب والملعب خاصة ممنوع من عن باتن يكون أي شخص خارج، معناه ما عنده حتى صفة في حتى من الجامعة ولا من أي شخص. معناه مش نحكو
2: يعني المسؤولين في جامعة تونسية كرة القدم نحكو على معناه خارج المستطيل الأخضر، نحكو في داخل المستطيل الأخضر ممنوع عليه من يتواجدوا اي طرف ما عندوش، معناها طرف ما عندوش صفه فنيه ممنوع عليه يتواجد،
1: ممنوع من عم بات. نعم. ان هذاك مخصص للاطار الفني، المدرب والمساعدين وكامل الاطار الفني واللاعبين فقط.
2: بلا شريك في الجواب نتاع صبري اللموشي، قال انه حبيت ابني يعني يحب بلاده اكثر ويحب يتواجد مع المنتخب باش ياخذ اكثر الروح الوطنيه حسب تعبيره. هل انه مقنع هذا ولا الحاجه الاخرى؟ زاد الجامعه التونسيه لكره القدم كانت يعني واكدوا انه باش يغادر يعني ابن صبري اللموشي طرابلس، لكن ما صارش هذايا ولينا متواجد في الرحله نتاع النمسا.
1: والله كجواب انا واحد من الناس ما اقنعنيش، معناها يا اخي سامحني وبرا على نفقتك الخاصه وبرا على كهلك، السيد واقف في مكان يترينا فيه المنتخب الوطني، لابس الباراد نتاع ليكيب ناسيونال، شاد كورتين، سامحني كيفاش تقول لي انت السيد هذا عنده حرمه، الملعب عنده حرمه والتربص عنده حرمه،
2: هذه رايه الوطنيه يعني،
1: معناها انت الناس الكل توبش في التظاهره هذه تاع كاس العالم الناس الكل تركز، مش كالوسائل الاعلام نتاع تونس روح. حتى الوسائل الاعلام نتاع الاجنبيه معناها باش تركز معاك من اجوس كزد من التربص حتى لين يبدا الكوب دو موند، معناها ماذا بينا الحاجات هذه ما تتسوقش خاصه في الاعلام الخارجي. رينا برشا وجوه اعلاميه معناها معروفه تكلمت في الحكايه هذه، ماذا بينا الحاجات هذه ما تتعاودش. وكيما كنت معناها في الديكلاراسيون معناها وقت اللي خرج يتكلم يحكي على انه باش يغادر ما غادرش، هذه حاجات راهي تنجم تاثر على تركيز وتنجم تاثر على برشا حاجات، خاصه هنا في تونس تولي لعبات ما عادش تركز على الامور الفنيه، تولي تركز على الحاجات
2: اللي صار اليوم، ما عادش مركزين على الامور الفنيه، على الاجواء داخل المجموعه، على يعني التشكيله المتوقعه، على الاسماء ربما اللي شوفوها باش تكون موجوده في المونديال كاساسيين. نحكوا في حاجات زايده، باه هي في الحقيقه حسب راي العديد من المتابعين للشان الرياضي معناها اخذت اكثر من وقتها المساله هذه، دونك كنا نجم نركزوا في طبعا الحاجات الاهم اللي هي المسائل الفنيه نتاع المنتخب. خلينا نمشي المباراه تاع النمسا اليوم، منتخبنا كان سافر نهار السبت لفيينا مقابله وديه اولى، التشكيله المتوقعه والخيارات الفنيه لدى الاطار الفني بخيط صبري اللموشي. بالنسبة للتشكيل المتوقعة معناها منعش شرايك في التشكيلة هذه اللي برشا وسائل الإعلام خاصة كانوا متابعين وحاضرين في الحصص التدريبية اقترحوا هذه التشكيلة أو توقعوا هذه التشكيلة. مهيب الشامخ باش يكون في المرمى، وفما حديث حول صبري بن حسين زاد على مستوى حراسة المرمى، مازلنا ما نعرفوش اسكو، لكن معناها مهيب بنسبة أكثر شوية من صبري بن حسين. منتصر الطالبي كريم رقيق، علي العادي، يان فاليري، رباع الدفاع ضم سي كونفيرمي معناها باش يكونوا هما رباع الدفاع. في وسط الميدان الياس سخيري، راني خيره، انيس بن سليمان او خليل العياري. في الهجوم حنا بعد المجبري، اسماعيل الغربي، وفراس شوات. بون نبدلوا الخليل وحنا بعد، وحنا بعد باش يكون في الوسط وخليل باش يكون في الهجوم. شنو توقعك من هذه التشكيله؟ شرايك فيها؟ ترى شنو اسماء اخرى تنجم تكون موجوده في التشكيله هذه؟
1: حسب التشكيله معناها المتوقع بالنسبة لحراسة المرمى بنسبة 70-80% الكفة مايلة للمهيب مهيب الشامخ باش يكون هو حارس
2: نظرا لما قدمه في آخر مشوات،
1: خاصة من التربص وحتى للتربص هذا، معناه من التربص اللي فات للتربص هذا تنجم تقول الكفة مايلة شوي للمهيب الشامخ باش يكون هو على رأس معناها
2: في حراسة المرمى.
1: حراسة المرمى وبالنسبة للرباعي الدفاع عمر رقيق معناها تنجم تقول هو اللي يكون اكثر فافوري مع منتصر طلبي، خاطر سبق له انه كان معاه معناها في عده تظاهرات افريقيه وفي المنتخب بصفه عامه. يعني فاليري هذاك الفالور معناها الوحيد اللي عندنا الردروا معنا فاتي معناها حاجه متوقعه، كيف علي العابدي الوسط هذاكم هم اللي في نفسهم في التربص
2: صغيري اخيره ومجبري
1: بالضبط ما مش باش يخرج منهم، والتبديل حتى في التبديل يمكن الياس الغربي في ديزامي طون باش يدخل في في في, في الوسط كاسماعيل الغربي في بلاصه حنبال في كتغيير يعني الاظهر باينين الاجنحه باينين العياري
2: يا لانه ترى العياري نجم يكون اساسي منذ البدايه
1: ينجم كان بدا
2: لا ولكن طرف. شوف مثلا هنا في اخر مباريات خاضها منتخبنا التونكتي مش موجود مثلا هنا العاشوري مش موجود الياس سعد مش موجود اللي هذوما عندهم اكثر مقابلات مع المنتخب الوطني التونسي واكثر تجربه على الاقل حتى ما هيش تجربه كبيره ما فما تجربه في الرسميات نذكروا خاصة البطولة العربية والكأس الأفريقية الأخيرة بين العاشوري التونكتي وكيف الياس سعد الخليل العياري اللي هنا هل أنه ترى نجم يكون أساسي منذ البداية ولا أنيس بن سليمان كيف وإسماعيل الغربي هذوما ثلاثة خلينا من البونتا والرأس الحربة اللي هو بين فراس شوات
1: والمستوري
2: وحازم المستوري ونعتقد أنه
1: شوي اللومي
2: أما نعتقد أنه مش يكون حازم المستوري هو الأول في البداية به خلينا من فراس شوات لأنه نعرف الماكينة تبدأ تخدم وفراس شوات به لكن هنا بين خلينا نرجع للعياري وإسماعيل الغربي وأنيس بن سليمان ثلاثة هذوما تراش ربما اسماء أخرى تنجم تكون موجود اخير احنا على خاطر باش نوضحوا حاجه نضال هنا انه التشكيله اللي باش تكون اساسيه في مباراه اليوم وضد منتخب بلجيك هذه بنسبه 90% باش تكون اساسيه في المونديال
1: اكيد
2: دونك انا باش اعطيني الصوره الاولى على المونديال.

0: خاطر هو محرك رئيسي المنتخب
1: من بوست خاطر هو اذا كان باش يوصل يلعب بخضيره وصخيري ماهوش يلعب باش يلعب معناها بتروبي وباش يلعب باش يلعب دو بيفو
0: هي لكن ما نجمش
1: يجي قدامهم حنا بقى 10 10 في برلين يلعب 10 بالضبط معناها تحت المهاجم اللي هي نفس من بوست نتاع اسماعيل الغربي معناها هنا باش تتحط انه يا حنبال يا اسماعيل واحد فيهم والاكثر باش يمشي للحنبال بحكم هو الاوتوماتيزم تخلقت اكثر مع وسط الميدان مع المهاجمين بالنسبه لبن سليمان لعب مع المنتخب ولكن ديما يكون بديل معناها يدخل في الشوط الثاني يكون عنده اكثر فريشر فيزيك خاصه هو في البريود الاخراني قاعد رجع مع جمعيته ويتحرك ويلعب اكثر وقت العياري ينجم يكون كأساسي على خاطر
0: عندنا مشكله في الرواق
1: الايمن بالضبط عندنا مشكله في الرواق الايمن اللي هو تنجم تقول عندنا اربعه اجنحه كلهم يلعبوا
0: على اليسار
1: يلعبوا على اليسار
0: اللي هم ساقين باليمين
1: الوحيد يلعب كونتر بي ام تاعو اللي هو العياري معناه الاخر شو اسمه العاشوري باش يكونفيرتي معناه هو ديجا كان تحدث دارين موغل ما البوست نتاع ما عرفوش يوظفوني ما سابقا مع المدرب السابق سامي طرابلسي ما عرفش يوظفني لعب فيها على اليمين هنا هذاك علاش يمكن يلتجئ للعياري ويكون من بعد تغيير الياس سعد كي تبدا به ما يعطيكش البليس وكي يدخل جزاميتو يكون اقوى نفسه التونكتي معناها هذوما الزوز اذا كان باش تبدا بهم راهو على حساب واحد فيهم يا العاشوري يا تونكتي
0: هي ما تراش انه النجم مثلا نلعبوا تونكتي ولا العاشوري ولا اللي الساعد في البوست نتاعو على اليمين الكلوار اليسار والكلوار اليمين نجم نلعب فيه حنبال او خليل العياري
1: ينجم ماني قلت لك شفته ثلاثه ملاعبيه تو احنا قلنا الياس سعد يدخل ديزامي تون يعطيك حلول يعطيك القوه الهجوميه خير من يبدا لك من اول ماتش كيف بالنسبه لسيباستيان تونكتي معناه هنا باش نرجحوا العاشوري العاشوري نجم يكون كاساسي والاخرين الزوز نجم يقع التغيير نتاعها الشيره اليمين اللي يلعب فيها العياري على الوحيد العياري هنا نرجع يمكن الحاجه ما يعيب عليه اللي هو المدرب الناخب الوطني عدم معناها استدعائه للطيف خاطر الطيف هو الوحيد اللي يلعب في البوست هذيك مع العياري هنا استغربت شوي في عدم استدعائه ولكن على كله توصيته الليست كونفيرمي ولكن باش نجاروا باللي موجود هذا اللي يخلي العياري نجم يكون هو كأساسي ويقع تغييره في الـ في الـ في الـ في الشوط الثاني معناها هذوم الحلول اللي باش يدور فيه
0: معناها تبقى المشكل في المنتخب الى حد الان اللي هي الأجنحة اليمين واليسار في بالنسبه لبقيه اللاعبين يعني
1: تقريبا نسبه 95% واضح
0: به هذه بالنسبه للمنتخب الخيارات الفنيه نبدأ بتشكيله اساسيه الخيارات الفنيه موجوده عندنا بالنسبه لليكيب ناسيونال السنه فما عديد الاسماء على مستوى الخط الامامي خط وسط الميدان اللي هو ديما الابرز يعني ديما نركزوا معاه شويه ديما حتى مثلا معش في مباراه اللعبه تولي طايحه اكثر مع الليكيب يعني المنافسه دونك يولي يحاول يعدل شويه على مستوى وسط الميدان في وسط الميدان عندنا خيارات اليوم
1: موجود عندنا برشا خيارات بارابور على السنين اللي تعدت السنه ومعنا الكوب دافريك اللي فاتت والكوب دو موند هذه وان شاء الله في السنوات القادمه عندنا كميه من الملاعبيه في الوسط الميداني اللي معناها يعطوك معناها امل انه يكون عندك منتخب خاصه في وسط الميدان ميدان معناه متماسك مع خبرة صغيرة وراني خضيرة في البوندسليغا زوز يلعبوا مع بعضهم في البوندسليغا معناه في بطولة قوية نجم تقول يعرفوا أجواء معناه خاصة اللونيفو مع لعبوا تقريبا الملاعبية متاع هولندا ومتاع اليابان ومتاع السويد يلعبوا معهم في البطولة يعني عندهم فكرة على الحاجة هذه كوسط ميدان حاجة تفرح وحاجة تعطي الأمل وتخلي الشعب التونسي معناها والشعب الرياضي بصفة عامة مرتاح كيف ان هنا استبشرنا خير بالتربص اللي فات خاصة في زوج المقابلات اللي فاتوا مع رقيق وعلى غرام
0: هو جيست حاجة بركة بالله مش نذكر وسط الميدان عندنا سخيري عندنا الحاج محمود عندنا خذيرة عندنا بعد المجبري بن سليمان مرتضى بن وناس واسماعيل الغرب عندنا نحكو على إذا كان مش لعبوا سخيري وراني خذيره

0: وحنا فالي بقونا ثلاثه ملاعبيه على مستوى وسط الميدان في خيارات في التغييرات. يعني الامام قدام يعني عندنا خيارات موجوده
1: هنا آه. ملاعبي وحيد راهو صحيح محسوب على وسط ميدان ولكن ديما في المنتخب راه يلعب ريال جوش
0: الحاج محمود
1: اللي هو بن ونس.
0: بن ونس
1: الوحيد اللي محسوب على وسط الميدان نعم. ولكن ديما في المنتخب ديما
0: يلعبوا فيها على
1: ريال جوش دائما كان معناها الظهير ايسر.
0: الانتظارات من المباراة هذه نضال مباراة تونس ان نمسا شنو نتوقع وشنو نستنى من المقابلة هذه شنو هي الإفادة ربما تحصل منتخبنا من هذه المباراة؟
1: هي الإفادة باش تكون انه منتخب تقريبا يقرب شوية للمنتخب الهولندي اللي باش ينافسوه في الـ في الـ في الـ في كأس العالم.
0: نعم.
1: صحيح المنتخب الهولندي راهو غير على المنتخبات الباقية الأوروبية الباقية خاطر عنده ستيل خاص به.
0: نعم.
1: يحبذ ياسر البوزيسيون لامتلاك الكرة واستحواذ والبناء. نعم. ومعناها ويعمل ياسر على الكاليتي تكنيك تاع الملاعبين المهارات الفنية اللي عنده خاصة القدام عندهم لاعبية رم
0: وزنين
1: ومعناها والبازلور معناها على المدافعين متاعنا معناها ما همش سهلين باش يقع محاصرتهم والتغلب عليهم وهذا امتحان قوي باش يبين مدى جاهزية المنتخب متاعنا. زاد المنتخب متاعنا لازم يفرض اسلوبه اللي يخول ينجم ينافس به في كاس العالم خاصة انه طحنا مع ثلاثة فرق معنا ثلاثة منتخبات ما همش نفس
0: مختلفين.
1: مختلفين تتلموا
0: نعم.
1: هولندا تلعب على الاستحواذ الاتليتيك مو اللي هم المنتخب الياباني راهو فيزيك مو راهم بالحق راهم عالميين في خاصة
0: نعم.
1: في
0: مستوى عالي جدا,
1: مستوى
0: نعم.
1: عالي جدا.
0: نعم.
1: وعندك المنتخب السويدي منتخب كوستو منتخب نعم. بدنيا من ناحية القوة البدنية راهو منتخب بش يتعبنا برش يعني من استسهلوا حتى فريق كل فريق نعطوه أهميته كل فريق ونحضروا له معناها بطريقة معينة ما همش الكل فرد تحضير
0: به. هذا بالنسبة للمنتخب نذكر اليوم مباراة 8 غير ربع منقولة على القناة الوطنية الأرضي ما نعرفوش كيفاش باش تفرج فيها في حقيقة المقابلة لأنه ما هيش ناس كل عندها اللونتين تو وتنجم يعني تشاهد البث الأرضي أكيد في نشراتنا الرياضية إن شاء الله باش نوصل الزملاء نشوفوا كيفاش نشوفوا القنوات الناقله ربما حتى قنوات اجنبيه باش نتابعوا من خلال المقابله اللي هي كما ذكرنا باش تكون منقوله على الوطنيه الارضيه 8 غير ربع الليله الموعد نمسا تونس به. تو نرجعوا مازال عندنا الوقت ان شاء الله حتى نهار السبت باش نرجعوا نحكوا على المباراه الثانيه اللي باش تجمع تونس بمنتخب بلجيكا كما ذكرنا لكن متقدمه شويه في الوقت ساعتين توقيتنا ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي نرجعوا مع تشانا برشا وقت مباراه الترجي جرجيس الترجي الذي التونسي جرجيس في الفينال بعد 16 سنه تقريبا نحكوا 2005 تقريبا 16 سنه احسن معي هيك
1: تقريبا هكاك 21 سنه
0: الترجي جرجيس تلعب الفينال نذكر وقتها
1: توجد باللقب
0: باركور باهي في الكوب عملت سيزون باهي محترمه برشا في البطوله بدات في البطوله معناها عملت نتائج ايجابيه وصلت يعني حتى المركز الاول ثم تراجعت النتائج شيئا فشيئا ثم صارت الاستفاقه مع المدرب ابن الفريق الترجي الذي التونسي باش ينقذ موسمه باي طريقه من خلال تتويج باللقب مباراه ما بنيناش فيها مستوى كبير برشا في الحقيقه واحد بلاش بونتو يعني حتى يعني الخبراء تاع التحكيم قالوا ان بونتو مش صحيح البارح في الاحد الرياضي البونتو تسبقوا ضربه جزاء للترجي هذا شنو صرح يعني الخبير تاع التحكيم في اجمال هذا كل شنو رايك في المواجهه هذه شنو رايت فيها ربما والبرز وتغافي هذه المواجهه
1: هو قبل كل شيء مبروك للترجي بتتويج او انقاذ الموسم معناها بتتويج
0: لقب رقم 14
1: معناها لقب رقم 14 في تاريخه اكثر فريق توج بالكاس مبروك ليه ومبروك لكل جماهيره بالنسبه للمباراه خويا حيدر مباراه كاس باش تطغى عليها الـ الـ الـ الـ الامور التكتيكيه اكثر منها من الامور الفنيه معناها باش تلقى الناس الكل خاصه كي لاحظناه في الشوط الاول شفنا الشوط الاول لهذا تكتيكيا كان متميز ترجي رياضي الجرجيسي وترجي رياضي التونسي تكتيكيين متميزين الزوز قارين للمنافس متاعه معناها المنافس متاعه بطريقة قوية بطريقة كبيرة اللي خلى المباراة كانت مغلقة نوعا ما اللي ما فيهاش برشا فرص. الفرصة الوحيدة اللي هي جابت الهدف تقريبا نعم. يعني كي نشوف المباراة تقريبا ما فيهاش فرص واضحة.
0: كنا نستنوا في مباراة كبيرة في الحقيقة من زوز فرق
1: أكيد مباراة كأس الناس كل باش تتحضر هو كما يقول مباراة الكأس راهي تتربح نعم. ما تتلعبش
0: نعم.
1: وكنا ريناها الأمس في المقابلة هذه نعم. يعني ما ثماش كمية متاع فرص كبيرة. هدف الوحيد اللي توج به الفريق ترجي حاجة متوقعة يعني ولكن الإشادة بالترجي رياضي الجرجيسي بالباركور
0: جرجيس قبل حتى الباركور في المقابلة هذه متاع يعني زوز تغييرات منذ بداية المقابلة باثت شوية الأوراق تاع المدرب يعني إصابات مباشرة تغييرات يعني كانت بتلت نوعا ما حتى الفكر متاعه كان ربما ينجم يعمل ميتون مخالف اللي عمله في نحكوا على الأقل حتى الشوط الأول
1: ينجم يكون عنده نسبة من التأثير خاصة أنك باركور كامل وبطولة كاملة أنك أنت خلقت أوتوماتيزم معناها الانسجام في ال 11 الملاعب اللي كانوا يلعبوا معناها مش سهل باش توصل
0: وربح المستير ربح نادي سفاقسي اللي هو اعتبر أقوى فريق في مرحلة الإياب في البطولة
1: أحسن فريق في البطولة في مرحلة الإياب توصل تربحه يعني ما معناها مش سهل انك باش تعمل اوتوماتيزم وانسجام في ما بين 11 الملاعبيه ولا 13 الملاعب اللي قاعد يدور فيهم المدرب ينجم يكون الملاعبيه الزوز تغييرات اثروا له ولكن ما ندروش احنا على الكواليس ينجم يكون هو اختيار فني كما ينجم يكون اصابه واختيار فني الله اعلم خاطر هو يعرف الكواليس نتاع الجمعيه
0: نعم
1: ولكن مباراة راه حتى بتزوز تغييرات اللي كان عملهم مباراة محترمة جدا خاصة من الناحية التكتيكية كما كنا أشرنا راه فنيا ما نشوفش نشوفه حاجة كبيرة خاطر مباراة كأس اللي هذا يخاف على الأخطاء يعني بالخطأ يكلفه لقب معنا حاجة ما هي متوقعة الحاجة هذه باش تكون مباراة مغلقة نوعا ما ولكن كما كنا حكينا الترجي الجرجيسي بعد 21 سنة يوصل للفينال حاجة ضد نفس
0: هو أصلا هذا تواجده في الفينال يعني يعتبر تتويج في الحقيقة
1: هو باش يكون يحضر روحه عنده نعم. عنده كاف يعني راه هو مش لازم يقرا له حسابه الكاف نعم. بعد وصول الفينال بحكم الترجي نعم. باش تشارك في ربط الأبطال هي باش تكون يمشوا نعم. الوصيف نتاع الكاس يعني حاجة تحسب لها خاصة كما كنت أشرت خويا حيدر أنه في أول الموسم بدأ بطريقة ممتازة بعد تراجع شوي نسبيا في النتائج وبعدها فالاستفاقة في الكاس وحاجة حاجة تبشر بالباهي بالخير للجمعية وإن شاء الله في المستقبل يكملوا يواصلوا بنفس الإفكتيف وعليش لا يطعموها بملعبية تتعاونها في المستقبل
0: أنا باش نرجع للبراج كليما برك مازال دقيقة الملعب الجبسي كانت في الكوب ما دام نحكوا على الكوب قدمت اداء كبير برشا ربحت النجم الساحلي بسكور كبير تعبت نادي سفاقسي في المهيري جيت في البراج نتاع ضد حمام لنف في الحقيقه الناس كل باتت من اداء الملعب الجبسي شنو خلى ملعب الجبسي ما انت عندك راي اخر نضال شفت تبعت البطوله سنه وقلت لي ملعب الجبسي ماهيش في النيفو نتاعها العالي في البطوله لكن في الكوب حاجه اخرى ما عاد تحملنا فرو مارينيش ملعب جيبسي راه
1: ما فهمش
0: شنو التفسير نتاعو هذا
1: هذيك ضريبة الأدوار المتقدمة في الكاس
0: أنك
1: تخليك كوارتك مكشوفة معناها الحل الناس كلها تعرف تقرأك تو حملان في تقريبا من يفت البطولة قاعدة تحضر كان في ماتش البراج متاعها فقط الجابس لا جابس قاعدة معناها الكاس ومعها البراج اللي خلى الزوز والثلاثة المقابلات اللي لعبتهم في الكاس خلى المدرب شمس الدين الذوادي مدرب حملان في قراءة الافكتيف معناها ديتاي بيديتاي معناها من الدفاع من حراس المرمى حتى للهجوم عرف نقاط قوة الملعب الجابسي نقاط ضعف الملعب الجابسي زاد نجم تقول يمكن سوء اختيار يمكن هكا ونحن كما كنا نحكم مدربين وما تدريش على الكواليس اللي صايرت له في الفريق اللي خلاه يغير ولكن استغربت فقط من لطفي القادر المدرب لطفي القادر تغيير زوز المحاور نتاع الدفاع نتاعه في مقابله مصيريه كما هكا معناها اللي هما انت كنت تلعب فيهم في مباراه الكاس ان تخليك في ماتش براج ماتش فينال كما هكا تعطلوها تغير زوز اللي هي خلت لك ثلاثه اهداف منهم ثلاثة أهداف
0: الأخطاء جت من المهم
1: خاصة خاصة نعم. تكسير عدم انسجام في نعم. في الخط الدفاعي عدم انسجام اللي كلفك ثلاثة أهداف
0: ثلاثة أهداف جوا بنفس الطريقة
1: بنفس الطريقة نعم. كوبي كولي وبخير نعم. إن هنا يدل على إنه المدرب تاع حملان

0: صوت المواطن.
1: تحية متجدة لكم أحلى مستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا في توقيت الساعتين و13 دقيقة. نمشي للمكالمات الحاضرة معنا. أولى المكالمات، رحبوا بكم. مع السلامة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معنا؟
2: عمك علي.
1: عم علي من المتلوي، تفضل سي عم علي.
2: هات بنتي بربي نخدم أنا في الجبانة نتاع واد لرطة، نعس فيها ونخدم فيها.
1: أي
2: وتم شباب يجي يزطر في الجبانة، يحطوا لي جول يبقوا يزطروا. سمعت يعني نطلب من المواطنين نتاع واد لرطة وبس نكلم حتى الحرس، إذا كان الحرس يسمع فيا يطلع يعملوا دور الحرس.
1: فما معناتها فما تجمعات شبابية موجودة غادي في محيط المقبرة.
2: اي نعم، واضح. كل يوم بنتي كل يوم كل يوم صباح وعشية صباح وعشية.
1: واضح، شكرا لك عم علي. على
2: الحرس نتاعنا تلوي ما لديك يطلع يعمل بيضة في
1: حملة تفقدية. به، واضح، شكرا لك، صوتك وصل، يعطيك الصحة عم علي على المشاركة معنا. مكلمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: لباس الله يعيش.
1: شكون معنا؟
3: زهري براهي من هنا من الدخله.
1: سي لزهري، مرحبا سي لزهري.
3: قد ان شاء الله عيدك مبارك وعيدك مبارك للاذاعه كل.
1: شكرا لك، شكرا لك، ينعاد عليكم بالخير في كل مره. سي لزهري، تدخل بخصوص شنو؟
3: ما التدخل نتاعي بخصوص شنو؟
1: اي
3: احنا كيف نسمع سيد الرئيس يقول راه يلزم مسؤول يقابل الشعب، راه يلزم يقابل الشعب. نفرحوا نحن، نفرحوا كما
1: بكل
3: نحن. انا نمشي المعتمديه 12 مره، نمشي في الموبيلات 50 كيلومتر باش نقابل سيد المعتمد وما قابلوش
1: فعليم الدخل.
3: اي تذكر قدامي
1: اسند به. بخصوص شنو مثلا؟
3: نمشي نشكي لروحي، انا فلاح عندي هوشي قاعد جيعان، بعت الغنم الاولى والمعيز وقديت بقرة متاعي، قعد بقري جيعان ما قعدت باش تخرج الرات. نمشي له من هنا 50 كيلومتر وما يقبلنيش، وتسكر الباب وتقعد الباب مسكر عليا. نمشي 50 كيلومتر تو. هذا
1: السي الزهري المعمول به، معناتها نسجله، ناخذه مواعيد للزيارات ونقابله. معناتها انت خذيت موعد وما تمش مقابلتك فيه في الموعد المحدد؟
3: شوف، لا عاد تم خلوش الموعد صراحة، ما كذبش عليك الحق. أما كيف نمشي نحن من هنا قبل كنا ندخل معتمد دار مسكين، وما نيش تنطلب منك حاجة، ما نقول لك أعطيني ولا ها تعطيني وكذا. أنا دار مشكي لك، بقول لك هذا الموضوع درجين برك، أتمني درجين، أنا أسمعي درجين وبرا ربي يجيب في السواق. ما نيش نمشي 50 كيلومتر وسكر أي البيع، ما نخلش الملاح نخلش المعتمدية. ليش ما تقبليش؟ عليش ما يقبليش؟ فهمت؟ وعندي نداء أخر، ربي الله يرحم والديك، عندك حجر القرمزية
1: دي. اي
3: والله، لأنه نقطعها في السيد، إذا منك من شيء كاتب عن بلدية يخرج لنا

0: يعني على الاقل لك الحشره دي كان والله
1: الحشره القرمزيه منتشره زادة موجوده في عليم الدخله غادي
0: منتشره شيء كبيره في الليل كانه ضباب.
1: واضح، شكرا ليك سي الازهري. ناخذ مكالمه اخرى معنا. مرحبا يا عسلامه. انقطعت المكالمة. مرحبا بكل تليفوناتكم وتفاعلاتكم على في برنامج صوت المواطن بخصوص موضوع الحشرة القرمزية وانتشارها. بسجلنا عديد النداءات في عدة مناطق، ومن بينها في سيدي عيش كان اتصل بنا سي عجيلي سهيلي من سيدي عيش وتحدث عن النقطة هذه في محيط هالمنطقة هذه حي النسيم حي جديد يقول هو. فمؤخرا حسب تصريح للمكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي عيش سوسن الجيسمي كانت أكدت أنه انطلقت بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة في تنظيم حملة للحد من انتشار الحشرة القرمزية وباش تشمل توابي التين الشوكي المتضرة خاصة على حافات الطرقات الرئيسية والفرعية وأيضا الشوارع اللي موجود فيها باش تدخل لهنا البلدية وتقوم بالمداوات. هذا بالنسبة لبرنامج الحشرة القرمزية، وإن شاء الله هنا زدنا سجلنا نداء آخر في عليم الدخلة السند. ناخذ مكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
2: ألو أخي فاتن العسلام.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
2: لاباس اخت فاتن، الف مبروك مره اخرى.
1: مرحبا اهلا وسهلا. سعجيلي هكا.
2: تحيه. اي نعم.
1: مرحبا، كنا تو نتحدثوا على النداء لحضرتك في صوت المواطن، تفضل سيدي.
2: ولد الاذاعه. راني نسمع فيك معدي تو عقد 30 سنه انا نسمع في الاذاعه قفصه.
1: مرحبا. مرحبا سيدي.
2: اذاعه قفصه ما تغيبش علي.
1: عندنا نداء اخر سعجيلي.
2: والله ما نكذبش عليك، نحن تو الدنيا سخونه.
1: اي.
2: ديارنا سخونة الداخل. ثم نكتب تعضو الحاجة الدار تتعدى. البلدية سيدي عيش توا راهي مجار سياسة هي الظرف هذا.
1: المطلوب النداء بالضبط سعجيلي، خليني ناخذ مكلمة أخرى. تفضل النداء شنو بالضبط؟
2: النداء السيد المسؤول اللي دار عليه بالأمر المسؤول على الحشرة هذه رانا ما نرقدوش. رانا الضوء تعرف من يشعلوش وصل من بدوشه راي ياسر حشرة تترحلنا من ديارنا
1: الحشرة القرموزية زاد هاو سعجيلي. بدت الحملة في سيدي عيش إن شاء الله تشمل كل المناطق وخاصة حملت المداوات هذه في أقرب الأجل انطلقت هي وإن شاء الله تشمل المناطق اللي أنت وجهت النداء حولها في حي النسيم وغيره. شكرا ليك على المداخلة. أنا باش نمشي معاكم بعد شوية بعد النغم هذا للجانب الخدماتي والبلاغات الخدماتية. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا بكم من جديد. نمشي معكم للبلاغ التالي الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي أنه بداية من غدوة 3 بش من المتوقع ارتفاع وتسجيل ملحوظ في درجات الحرارة. كان تحدث المعهد الوطني للرصد الجوي عن لسان المهندس سي صبحي بن أحمد أنه نسق ارتفاع درجات الحرارة باش يكون واضح بداية من غدوة وباش يتم تسجيل 36 درجة تحت الظل في تونس خاصة العاصمة وفي الشمال وتصل إلى 38 درجة و40 درجة مع ظهور الشهيلي بعدة مناطق في الجنوب. واليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيفة سحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. نحاولوا ديما نسيسر واحنا في السخانة ردوا بينا من الارتفاع في درجة الحرارة نتجنبوا الخروج إلا للضرورة خلال ارتفاع درجة الحرارة وهكا نحافظوا على صحتنا. شرب الماء مهم جدا في الصيف وفي غيره في الصيف خاصة مع باش نتجنبوا الشياح ونتجنبوا أنه البدن يتعرض للحرارة. نمشي لمكلمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
2: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
2: بربي معك مواطن من منزل بوزيين.
1: مواطن من منزل بوزيين تفضل سيدي.
2: عندي 6 شهور محلل ومصور ومريقل باش نعمل عمليه على عيني على الماء.
1: اي
2: وكل اسبوع اسبوع هذا 6 شهور من 16 جانفي قابلت الطبيب نتاع البوج. حللت عملتي ليومنا هذا معناها ما ثم حد شيء.
1: عطينك موعد سيدي الكريم
2: ولا الموعد عندي الملف عندي
1: وقتاش الموعد متاع الإجراء العملية؟
2: كل شيء عندي.
1: لا الموعد عطينك موعد محدد لإجراء العملية وإلا مفتوح؟
2: مفتوح 6 شهور اليوم ولا نستنى بربي يشوف لنا ترى معها محل للطبيبة اسمها
1: من غير ما نسمو رجاء من غير ما نسمو أسماء لي حتى أشخاص أو لمؤسسات نحن لهنا باش نفيدك. أنت مواطن من منزل بوزيين لهنا المعلومة مش كاملة معناتها تنجم تبعث لنا مراسلة المقر إذاعة قفصة عن طريق البريد وإلا أي حد جاي لهنا يوصل لنا المراسلة مكتوبة وفيها النسخة من الملف الصحي نتاعك ونفيدوك إن شاء الله بالمعلومة. نتواصلوا مع الإدارة المعنية ونفيدوك بالمعلومة إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله ربي يشفيك. أبعثنا أي ملف بخصوصك أنت ونشوفوا شنو الإجراء ونتواصلوا مع الإدارة المعنية ونجاوبوك إن شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك. ناخذوا مكلمة أخرى معنا. مرحبا عسلامة. انقطعت المكلمة. نرجع معكم للبلاغات اليوم باش يتم بداية من اليوم هو انطلاق إلى غاية 31 أوت 2026 تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها في اعتماد توقيت العمل الصيفي. لهنا بعد نفيدكم أكثر تفاصيل حول التوقيت للصيدليات. هو بداية من اليوم غرة جوان ينطلق في المختلف اللي فارماسي هالتوقيت اعتماد التوقيت سانس يونيك. خليني ناخذ معاكم زادة بلاغ ثاني. بعد تقريبا غياب نحو 20 سنة يعود الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 ببادرة من المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. التظاهرة هذه متوقع تنظيمها من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 تحت شعار القطب الإفريقي لأجل الاستثمار والتجديد وبش يكون مصاحب التحول الصناعي في تونس وتعزيز تموقعها كمركز صناعي وتكنولوجي بين أوروبا وأفريقيا. يعود آخر تاريخ لتنظيم الصالون هذا كان في سنة 2007. يرجع هذا الصالون اللي في سنة 2026 باش يضم معناتها مختلف مشاركين وباش يضم ندوات مختلفة بخصوص قطاع الغيار بخصوص الصناعيين، ومهم جدا انه باش تكون من بين النقاط المهمة في الصالون هذا الجائزة الكبرى للصيانة الصناعية، فضلا عن المسابقة المخصصة لدفع الابتكار التكنولوجي والبعث الصناعي لفائدة الشباب الافريقي. من المنتظر انه يشهد الصالون هذا زيارة 15,000 مهني ومشاركة 250 عارض في المجال التكنولوجي و120 خبير ومحاضر دولي. مواصلين معكم في صوت المواطن في توقيت الساعتين 31 دقيقة.

صوت المواطن، صوت المواطن. في خدمتكم. نرجع معكم نجدد لكم التحية في خدمتكم، متواصل معكم. واليوم الاثنين غرة جوان توصل أول رحلة للحجيج إلى مطار تونس قرطاج الدولي عائدين من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج للموسم الحالي. ومن المنتظر أنه يستقبل مطار تونس مطار توزر نفطة الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة وتوزر وكبلي يوم 3 جوان 2026، على أن يستقبل مطار قفصة قصر الدولي رحلة عودة حجيج ولاية قفصة إلى أرض الوطن يوم 5 جوان 2026. وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تتواصل حتى 14 جوان 2026، وبش تقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أيضا بداية من اليوم أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في المناظرة هذه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من اليوم غرة جوان 2026. تتوزع الخطة هذه على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية، وتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة يوم الاثنين 20 جويلية 2026 والأيام الموالية له. نمشي البلاغ ثاني. يفتح أزداء اليوم الاثنين باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة المجانية اللي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من سن 10 سنوات، ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية موفى الشهر. جاء هذا في بلاغ صادر عن المركز أنه باب التسجيل في الدورات الخمسة يغلق آليا عند بلوغ 20 مشارك في كل دورة، وتتنزل الدورات التكوينية هذه التي تنتظم تحت إشراف المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع ودادية أعوان وإطارات المعهد في إطار الأنشطة الثقافية والتكوينية اللي نظمها المركز الوطني لفنون الخط بتونس، وسعيا إلى مزيد نشر ثقافة الخط العربي والمحافظة على الفن الأصيل. يتم التسجيل في الدورات حضوريا وشخصيا بمقر المركز الوطني لفنون الخط، وتتوزع رزنامة الدورات الخمس. الدورة الأولى من 6 إلى 10 جويلية 2026، الدورة الثانية للخط من 20 إلى 24 جويلية 2026، الدورة الثالثة من 3 حتى 7 أوت 2026، والدورة الرابعة من 17 إلى 21 أوت 2026، الدورة الخامسة من 24 إلى غاية 28 أوت 2026.

0: في خدمتكم. نرجع معكم في صوت المواطن وفيركن في خدمتكم. باش نمشي معكم لامتحانات البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق لكل تلامذتنا في هالمناظرة الوطنية هذه. اليوم تم تخصيص ندوة صحفية بوزارة التربية خصصت للاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية. كان أكد وزير التربية سينور الدين النوري على أن الوزارة وجميع الهياكل المدخلة جاهزة لانطلاق الامتحان تنظيميا ولوجستيا، واعتبر انه وزارة التربية جاهزة لاستقبال كل المترشحين وكل الأسرة التربوية في مناخ إيجابي، كما عبر عن حرص الوزارة على العمل على مقاومة الغش والدفاع عن نزاهة الشهائد الوطنية. وللتذكير تنطلق بعد غد الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، و ايضا باش يكون فما معناتها تذكير انه عدم استيحاب اي نوع من المحامل الالكترونيه او الهاتف الى قاعات الامتحان. هذا حتى تم معناتها الالزام فيه من قبل وزاره التربيه. مواصلين معاكم مشوارنا في صوت المواطن. تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم على 76-226-600. نحاولوا ديما أن نكونوا حلقة توصل بينكم وبين مختلف الإدارات، نوصلوا صوت كما توصلنا حول كل المشاغل اللي توصلنا، نوصلوا صوت ونحاولوا نفيدكم بأي رد من خلال برنامج صوت المواطن. نرجع معكم من ركن صوت المواطن ومكالمة حاضرة معنا. نقولوا عسلامة.
1: مرحبا بك أختي فاتن.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: تحية لك ولكامل أسرة البرنامج.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: محمد سعد من البوذيان.
0: مرحبا سي محمد، مرحبا بك.
1: أختي فاتن، باش نعمل نداء للسيد المدير الجهوي للصحة في بوزيد.
0: تفضل.
1: أختي القافلة المتعددة الاختصاصات اللي هي تجوب كامل طلب الجمهورية. أختي منزل بوزيان ما عندناش أطباء اختصاص، نظرا لكثرة الأمراض المزمنة وكبار السن أختي وأمراض العيون أختي، يكاد يكون المواطن عاجز على المداوات. ليش؟ لأن كي يتنقل الصفاقس ولا سيدي بوزيد يأخذ مواعيد، والمواعيد بطيئة جدا. إذا نداء السيد المدير الجهوي للصحة سيدي بوزيد، احنا لو بدأ يكون عندنا فرصة للأطباء المتعددة الاختصاصات اللي هي قاعدة تدور في كافة طلب الجمهورية،
0: واضح.
1: يكون عنا حظ في يوم واحد على الأقل، حتى ولو كان سنة يوم واحد في السنة،
0: واضح.
1: معنا ناس معناها خاصة أمراض العيون أختي.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله نوصل صوت للإدارة الجهوية للصحة في سيدي بوزيد، وإن شاء الله يتم برمجة حاسب طلب سي محمد سعد، طلب إجراء قافلة أو معناتها القيام بقافلة صحية في منزل بوزيان. شكرا لك، مواصلين معكم مشوارنا في توقيت الساعتين و44 دقيقة.

0: واصلين معكم مشوار في صوت المواطن. ما فماش فرحة خير من فرحة النجاح في أي امتحان، خاصة دور البكالوريا، معناتها محطة مهمة في حياة كل تلميذ. خليني نأكد أنه عدد المترشحين للدورة هذه بلغ 162,435 مترشح، تم تسجيل ارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 2025. باش نوصل معكم مشوارنا ناخذوا مكالمات الحاضرة معنا وصوت المواطن.
1: تسمع صوتك على الأثير، إذاعة قفصة ديما معك، إذاعة قفصة إذاعتكم. صوت المواطن،
0: مكالمة حاضرة معنا، نقولوا عسلامة.
2: أنا عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: يعيشك ويبارك لك، مواطنة من الدوالي.
0: مواطنة من الدوالي، تفضل لله.
2: يبارك لك، أول حاجة إن شاء الله يا رب ينجح كل من متوجه للامتحانات، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله السنة ولاية قفصة تكون من الأوائل.
0: إن شاء الله، إن شاء الله
2: يا رب،
0: إن شاء الله لله.
2: وحاجة أخرى أختي فاتنة، بربي بكل لطف نسلك على إذاعة مزيق.
0: خلينا في صوت المواطن ومشاغل صوت المواطن، ومن بعد النجم نفيدوكم بكل التفاصيل. شكرا ليك على المشاركة. أنا باش نذكر دورة، فما مكالمة أخرى حاضرة معنا، مرحبا، على السلامة.
3: السلامة،
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: سالم من الباربي.
0: مرحبا سي سالم، مرحبا بي.
3: مهني بعثتك ملف الكاربنية وحبيت نقول لك عليه.
0: إن شاء الله هو نتفاعله وقت اللي يجينا الرد من عند أي مسؤول، إن شاء الله نحطوك في تواصل معه، إن شاء الله نلقوا إجابة وتفاعل من كل الجهات المعنية، سواء أطباء أو فاعلين خير يتكفلوا بالبنية هذه.
3: يا رحم والدي.
0: شكرا لك.
3: وحاجة أخرى مثال،
0: تفضل سيدي.
3: الماء موجي صيف تو، نحن والله ننزل بالمدينة الحق، الخط واصل للدائر فهمت، وعنده ست سنين وكل عام يقول أسنى، نحب نوصل صوتي للفلاحة بتاع قصرين يسرعونا فيه شوية
0: في سي سالم. وين بالضبط المنطقة؟ شنية الربط معناتها بالماء صالح للشرب؟ وين في أي منطقة؟
3: صالة المحروق، صالة يجي للمحروق، بقعة اسمها المحروق،
0: صالة المحروق هكا. صوتك وصل، شكرا لك، شكرا لك. مواصلين معاكم المشوار في توقيت 9:50. باش نذكر بدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، وباش يتم إعلان عن نتائج يوم 23 جوان 2026.

0: تسمع صوتك على الأثير. إذاعة قفصة ديما معك. إذاعة قفصة إذاعتكم. في خدمتكم.
1: يوصل بنا الوقت لساعتين واربع وخمسين دقيقة، نختم معكم مشوارنا بالبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية اللي تعتزم فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. يتعين انه تتوفر في المترشح الشروط التالية: انه يكون قد اتم السنة التاسعة من التعليم الاساسي او محرز لشهادة تكوين منظرة بهذا المستوى مسلمة من مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أو من مراكز تكوين مهني خاصة معترف بها ومتحصل على شهادة تكوين منظرة وفقا للسلم الوطني للمهارات في إحدى الاختصاصات المطلوبة، أنه يكون متمتع بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوصة عليها بمجلة الجنسية التونسية، أنه يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026 مع اعتبار الاستثناءات التالية. يتمتع المترشح بأداء الخدمة العسكرية وتحصل على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى لانتداب في حدود سنة واحدة. يمنح إعفاء في السنة القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارة المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يقع أيضا أنه كل طول القامة 1.70 متر على الأقل، أنه ما تقلش حدة البصر عن 15 على 20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظارات، أنه يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض، أنه يكون قادر على عمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية، ويتعين عن مترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي وجوبا على الوثائق المطلوبة. استمارة الترشح يتم سحبها وجوبا من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية. مطلب ترشح على ورق عادي باسم السيد وزير الداخلية مع ذكر عنوان الإقامة الحالية بكل دقة ورقم الهاتف المتاح، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة المدرسية، نسخة من شهادة تكوين منظرة في إحدى الاختصاصات المطلوبة، نسخة من شهادة حسن السيرة بالنسبة للي أدوا الخدمة العسكرية، وشهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل للذين تجاوزوا السن القانونية، بطاقة عدد 3، نسخة من رخصة السياقة صنف باء للمتحصل عليها، وتودع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنة بداية من يوم 4 جوان 2026. هكا نوصل معاكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. تحية فتن شيري، كوكب إبراهيمي، سامية حراثي وكل الفريق العامل بإذاعة قفصة.

0: موسم الحصاد بولاية قفصة، متابعة للتقديرات الأولية للصابة والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاحة ومشاغلهم. إطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة. التفاصيل اتبعوها في برنامج مع الفلاح الاثنين بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الثالثة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شرفت أشغال إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف بولاية قفصة بالماء الصالح للشراب على الانتهاء بعد تعطل المشروع طيلة سنوات بسبب إشكاليات عقارية، وفق رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عصام الخضراوي. كلفة المشروع تقدر ب 9.7 ملايين دينار، وهي ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية. انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير في إنجاز مشروع يجمع بين تطهير حيي البساتين والنسيم بمدينة جمنة من معتمدي قبيل الجنوبية وحي النزلة الجوفية بقبيل المدينة باعتمادات تفوق 17 مليون دينار، وفق ما أكده المدير الجهوي للتطهير محمد الخالدي. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الأكتاري في تصريح للإذاعة الوطنية حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجرة الصرف الجديدة على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية. يجتاز المترشحون لامتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي العام والتقني اختبارات دورة 2026 أيام 18 و19 من جوان الجاري، ويبلغ عدد المترشحين لامتحان النوفيام هذا العام 32,004 مترشحين من مجموع 175,024 تلميذة يتناظرون على 3,750 مقعدا بالمعاهد الثانوية النموذجية. أعلن كل من المجلس التونسي الإفريقي للأعمال والكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانيات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين وفاعلي التنمية. صعد الاحتلال من عدوانه على لبنان في وقت يستمر فيه تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تجديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. نهاية الموجز الإخباري، نفسح الآن المجال للزميلة ريم محمد في دندنة.
2: شكرا لك هيفاء. الموعد الآن كما ذكرتي مع دندنة يتواصل إلى حدود الساعة 4، وموعدكم أيضا مع قسم الأخبار يتجدد في حدود الساعة 4.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. دندنة.
6: يا لالا ويا لالا
5: دندنة.

دندنة. عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من دندنة، هذا البرنامج الموسيقي على أثير إذاعة جبسة، معكم الاثنين ثلاثة الأربعة أولى خميس من ثلاثة حتى للأربعة متاع العشية. سوعة من زمان نتجول ونبحر فيها في برشة أغنيات مختلف الإيقاعات، وإن شاء الله نلبو فيها مختلف الأذواق من جديد، من نوستالجي، من أغنيات معادة إلى ركن اخترت لكم واللي باش نسمعوا من خلاله كل أنغام الزمن الجميل. إذا مرحبا بكم من توا وحتى الأربعة متاع العشية، معايا في الأخراج التقني زميلة راضية العياري ومحمد النوري من أمام الميكروفون، والبداية مع جديد الأنغام وائل كفوري.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا

دندنة. مرحبا بكم في دندنة، ونمشوا لفقرة النوستالجيا، واللي من خلالها نشوفوا برشا أغنيات أخذت نجاح في فترات ما. مش نرجع بكم لسنة 2003 ونجاح ساحق لأغنية يا غايب لفضل شاكر. في الحقيقة الأغنية هذه يحكى في الفترة هذيك أنه كانت مخصصة لفنانة أخرى، وهنا نتحدث على كارول سماحة، ولكن غناها فضل شاكر وحق نجاح وتوجت كأفضل أغنية لعام 2003.

هذه يا غايب فضل شاكر في سنة 2003 نزيدوا 10 سنين ونمشوا ل 2013 وين الأغنية كانت شارة لمسلسل حكاية وحياة. الأغنية حققت نجاح جماهيري كبير. هنا نتحدث على أغنية مشاعر للفنانة شيرين عبد الوهاب واللي كانت من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا

0: دندنة.
1: مرحبا بكم في دندنة، توقيتنا تقريبا 23 دقيقة بساعة استوديو واحد، ونواصلوا في فقرتنا نوستالجي. وفي عام 2002 غنية شهرت برشا للفنانة شاهناز محمود، لغنية قولي قولي. الغنية كانت باكورة أعمال، وخاصة أنها شاركت بها في برنامج ستار ميكر، وكان هذية في نسخته الأولى في سنة 2002. أيضا الألبوم كان كان يحمل نفس عنوان البرنامج سمعنا صوتك، وطبعا الأغنية مأخوذة من لحن عالمي، الكلمات للشاعر عنتر هلال، والتوزيع الموسيقي لأحمد الجبالي. مش خليكم في فسحة موسيقية مع زوز أغنية، الأغنية الأولانية شاهناز محمود قولي قولي، وفي نفس الفترة مع أغنية مليون أحبك لإليسا.

مرحبا بكم مستمعينا، 3:30 بساعه استوديو واحد، نواصلوا مع دندنه. والمره هذه باش نسمعوا شويه انغام غربيه، باش نسمعوا باتريك برويل في او كافي دو فيليس، ونمشوا للانغام الايطاليه مع لورا باوزيني في لا سوليتودين.

دندنة. دندنة.

دندنة. فقراتنا متواصلة في دندنة، نمشوا لي فقرة الإعادات وباش تبدأ مع الأنغام التونسية. أغنية آية خليلة باش نسمعوها بصوت حسين الجسمي، وأغنية أما براوة لصوت الملائكي نجاة الصغيرة باش نسمعوها بصوت أنغام. هذه إعادة في دندنة على موجة إذاعة قفصة.

دندنة. دندنة.

دندنة. دندنة على موجة إذاعة جفسة، من خلالها تكون الرحلة مع الأغنية والإيقاع المختلف، وحبينا مسك الختام يكون مع أغنية حبيتها برشا، أغاني من زمن الجميل، صوت مميز اللي هو صوت أصالة. مسك الختام باش يكون مع مقطع من أغنية لو تعرفوا لأصالة نصري. شكرا لراضية العياري اللي رافقتني في الإخراج التقني، لمحمد نوري كنت معكم من أمام الميكروفون. مرحبا بكم مستمعينا، بعد شوية ملف الفلاحة مع زميلتنا وسيلة الغول.

0: لو تعرف
1: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
4: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.

0: لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: الخبر الرياضي، الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبورت، فلاش سبورت.
3: مستمعينا الكرام، حبة رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رابع مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لينطلق في الرحلة للمونديال بطبيعة الحال بعد أيامات قليلة، 10 أيام تفصلنا على انطلاق هذا الحدث العالمي اللي باش يجلب العديد من الأنظار، خليني نقول كل عشاق كرة القدم في مختلف أرجاء المعمورة باش يتابعوا المونديال، بالرغم من التوقيت مش في صالح يعني الجماهير الإفريقية وكذلك الأوروبية. المنتخب الوطني التونسي اليوم بيخوض أول لقاء ودي استعدادا للمونديال أمام المنتخب النمساوي انطلاقا من الساعة 8:15 ليلا بطاقم تحكيم فرنسي. جيميريك بينيار هو اللي بيشي يدير هذه المباراة وبيش يطبقوا التطبيق الجديد في القانون التحكيم الرياضي، يعني في صورة التغيير لازم اللاعب اللي باش ياخذ مكانه واللاعب اللي باش يخرج من أرضية الميدان يلزم ما يتجاوزش 15 ثانية، وإلا فإن الفريق يعني باش يكون محروم من اللعب خلال دقيقة كاملة بالتمام. والكمال هذا القانون الجديد فيما يخص التغييرات اللي أصدرته الفيفا. منتخبنا الوطني التونسي نعطيكم إمكانية كبيرة برشا للتشكيلة بتنزل بها الكوتش صبري اللموشي للناخب الوطني مهيب الشامخ ب 99% في المرمى، يان فاليري في الدفاع مع علي العابدي منتصر الطالبي وعمر رقيق في وسط الميدان، رامي خديرة الياس خديرة وحنا بعل المجبري الياس العاشوري خليل العياري ريان النومي وربما فراس شوات ياخذ مكان ريان النومي. هذه بنسبة كبيرة يعني تشكيلة الترجي الذي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب النمساوي انطلاق من الساعة 8:15 ليلا. الترجي الذي التونسي يان ساسي يغادر رسميا الترجي الذي التونسي، نفس الشيء غيث الوهابي بعد يعني حضوره بالأمس في الدور النهائي يغادر الترجي الذي التونسي رسميا. نادي الإفريقي الصعد للموسم الرياضي الجديد تحت إدارة الفريق بطبيعة الحال، وفوزي البنزرتي وصل تدريب النادي الإفريقي يوم 18 جوان انطلاق التحضيرات، وسيكون تربص أول في النصف الثاني من شهر جويليا في عين دراهم، والسي اس اس رسميا بشاخد الجلسة العامة الانتخابية يوم 3 جويليا وبذل ترشحات مفتوحة قريبا، والانخراطات والهيئة المستقلة للانتخابات ستكون بقيادة شفيق قدور سلمى بسبيس ومحمد معالج، هذه الهيئة المستقلة اللي بشوش رو انتخابات السي اس اس. اليوم كذلك 26 المنتخب النرويج مع المنتخب السويد، وفي 8:15 المنتخب التركي مع منتخب مقدونيا، وفي نص الليل كولومبيا مع كوستاريكا، وساعتين تاع الصباح غدوة المنتخب الكندي مع منتخب أوزباكستان. المنتخب الوطني الأولمبي ينتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0، ثنائي عمر بن علي في الدقيقة 25:36 ودرار بريك يمضي الهدف الثالث في الدقيقة 45، هذا في إطار دورة تولون الدولية الودية. ومنتخب الوطني التونسي جولة ثانية باش يتقابل فيها أمام منتخب السعودي يوم 5 جوان القادم في المباراة الودية. بالأمس المنتخب السنغالي ينهزم أمام منتخب راعي ومنظم كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية 3-2، ثنائية منتخب السنغالي جد من اللعب سيدوماني والمنتخب الأردني ينهزم بنتيجة عريضة أمام منتخب سويسرا 4 أهداف مقابل هدف. نقطة هي تالي في القرار الرياضية. ألتقيكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، وأحيل المزدح لزميلي من قسم الأخبار مكرم لتقديم موجز الساعة 4 مساء النور مكرم.
4: تحية لك كريم، أهلا بكل المستمعين في هذا المساء.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بالجميع. انتظمت اليوم بالقرية الحرفية بتوزر ورشة عميل جهوية لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية. تنطلق بعد غد الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث أكد مدير عام الامتحانات محمد الميلي في ندوة صحفية اليوم توفر كافة الظروف الملائمة لتأمين هذه الدورة. وكشف أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة ويجتاز امتحان بكالوريا في شعبة الرياضة، أما أصغر مترشحة في شعبة الرياضيات تبلغ من العمر 16 سنة. قال الطبيب الرئيس للصحة العمومية والمختصة في الإقلاع عن التدخين الدكتورة دنيا الغربي أن آخر دراسة تم إجراؤها خلصت إلى أن تونس تسجل سنويا أكثر من 13,000 حالة وفاة سنويا بسبب التدخين. فالعالم أنظر الجيش الصهيوني سكان منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت ودعاهم إلى الإخلاء الفوري للمنطقة. وأصدر الجيش الصهيوني أيضا إنذارا عاجلا لسكان جنوب لبنان وخاصة السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني وطلبهم الانتقال إلى الشمال. قالت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان والتي اعتبرتها انتهاكا لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى اللقاء.
2: هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدرج معها؟
3: لا لا مروحين للدار، أما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: إيه مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية. على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة. مع الفلاح.
1: عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح كالعادة. نتقابلوا في الوقت هذا كل بداية أسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وين ما كنتوا وين ما كانوا يسمعوا فينا. بطبيعة إن شاء الله بقينا معكم حتى للخمسة في متابعة لآخر مشاغلكم واهتماماتكم في القطاع الفلاحي. تحية لكل مستمعينا في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله، دنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، اللي يخدم، اللي في الدار، اللي عدوا في الامتحانات، الكل إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. وتحيتنا الخاصة لكل فلاحتنا. إذن اليوم في مع الفلاح ومع انطلاق موسم الحصاد في العديد من الجهات إن شاء الله في ولاية قفصة، باش ينطلق نهار الخميس 4 جوان. تتجدد أمل الفلاحين في تحقيق موسم ناجح يكلل مجهوداتهم طوال السنة، ولكن طبعا الموعد هذا يترافق العديد من التحديات والمشاغل، باش نحكوا عليه بأكثر تفاصيل. أيضا اليوم في مع الفلاح وفي خطوة تهدف إلى دعم المعرفة العلمية وتطوير القطاع الفلاحي، تم إطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة. التفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا في برنامج مع الفلاح. أيضا اليوم ومع انتشار العديد من الصور والفيديوهات حول تواصل انتشار الحشرة القرمزية في عدد من المناطق التونسية، متسبب في أضرار كبيرة لزراعات التين الشوكي، كما اشتكى عدد من المواطنين من وصولها إلى محيط حتى المنازل وانتشارها بشكل لافت. إن شاء الله أكثر تفاصيل باش يكون حاضر معنا سي محمد البخاري، مستشار فلاحي وخبير فلاحي دولي. كل التفاصيل مع ضيوفنا الكرام. معنا مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل. وسيلة من أمام الميكروفون، راضي على جهاز الكونسولات، إيميل في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وسامية في غرفة الهاتف.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة معك.
3: راديو قفصة.إن.

0: معنا. مرحبا بكم الناس الكل، اذا فاتتكم اي حاجه الفيديوهات وكل الاخبار والمستجدات تلقوها في الصفحه الخاصه باذاعه قفصه، خاصه كي نحكوا على حاجات جديده، نحكوا على مجله رقميه علميه فلاحيه مختصه تعتبر الاولى من نوعها في بلادنا، في خطوه تهدف الى دعم المعرفه العلميه وتطوير القطاع الفلاحي. باش نحكوا على هذه المجله بحضور مؤسسها سيد أحمد بوريقة، هو مدير عام أسبق زيدا بوزارة الفلاحة. مرحبا بك سيد أحمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، مرحبا بكم، مرحبا كل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك.
1: شكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك سيد أحمد. إذا نحكو على إطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة تعنى بالبحوث والدراسات والمستجدات ذات الصلة بالشأن الفلاحي، باش نحكو عليها بأكثر تفاصيل بخصوص أهداف هذه المبادرة ومحتواها وأفاقها. أيضا بداية تنذكروا هي تم إطلاقها تحديدا يوم 12 ماي.
1: نعم
0: نعم،
1: هي هذه المنصة
0: نعم
1: تم إطلاقها يوم 12 ماي تزامنا مع الاحتفال تونس بالعيد
0: نعم.
1: الوطني للفلاح.
0: للفلاح
1: ولا هذه مرتبط بالجلاء الزراعي اللي تمت يوم 12 ماي 1964.
0: صح. إذا هيت ندخلوا في تفاصيل.
1: اطلقت بعدها، هي موجودة 24 ساعة على 24 ساعة.
0: نعم.
1: منصة رقمية.
0: نعم، باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل سيد أحمد. هيت الانطلاقة، أعطينا فكرة على فكرة أحداث، كيف جيت معناها فكرة أحداث هذه المجلة الرقمية العلمية الفلاحية، والركز على كلمة العلمية.
1: العلمية، نعم
0: نعم
1: نعم نعم، هو عندها، هو كان نبدأ بالشعار تنقل لك عليه بعد الشعار.
0: تفضل.
1: هو العلم في خدمة الأرض، هذا شعارها، العلم في خدمة الأرض والفلاح في قلب اهتمامنا. أنا بدينا من الأخر زي ما أنا.
0: نعم.
1: الهدف نتاعها الأساسي هو تطوير قطاع الفلاحة.
0: نعم نعم.
1: وقطاع الفلاحة وما أدراك ما قطاع الفلاحة، هو الركيزة الأساسية لكل شيء.
0: وربما الهدف هذايا هو أنت نجم يكون حتى هو أصل الفكرة.
1: نعم.
0: فكرة أحداث المنصة.
1: أصل الفكرة. نعم.
0: نعم.
1: بحكم خبرتي في الفلاحة عندي نعم. أكثر من نصف قرن. في الفلاحة على الميدان، ساعة قبل كل شيء أنا عشت الميدان طولا وعرضا وعرفت شو المشاكل متاعه وشو كل شيء، ثم دخلت الإدارة كذلك عرفت اشتمى في الإدارة، فهمت يعني. إذن بعد أكثر من نصف قرن جاتني الفكرة. أنا أتحسر على الوضعية متاع القطاع الفلاحي، سمحني على الكلمة، أتحسره، فهمت، ويؤلمني كي نشوف عديد المشاكل وعديد النقائص في القطاع الفلاحي.
0: نعم.
1: فهمت، جات الفكرة واستشرت بعض الخبراء معايا واستشرت صحفيين الحقيقة دلوني، قالوا لي عليك منصة رقمية هذه تحط فيها كل شيء، الإشكالات والقطاع.
0: نعم.
1: وخاصة هما النقائص وكيف نقص منهم النقائص هذوما.
0: هذا هو سيد أحمد، هي موجهة لمن تتوجه بالأساس يعني للفلاحين، صغار الفلاحين، كبار الفلاحين، الخبراء، باحثين، بالأساس لشكون تتوجه المجلة أو المنصة؟
1: هي أولا وبالذات هو الفلاح.
0: الفلاح
1: تتوجه الفلاح،
0: معناها فما تبسيط في البحوث الموجودة والدراسات.
1: هو أعطى صوت للفلاحين ساعة ونقل مشاغلهم إلى الجهات المعنية.
0: نعم.
1: اللي مسكين نعرف أن الفلاح يعاني وساعات ما يسمو حتى حد. ثم تعزيز نقل المعرفة العلمية إلى الفلاحين بشكل مبسط وعملي. فهمتي، ونعاونوه على اتخاذ القرار عبر بيانسور توفير معلومات دقيقة ومحينة. ديما بالعلم وبالتكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الجديدة هذه، إذا كان من دعموهاش التكنولوجيا راهم نعملوا حتى شيء، فهمتي، خطر حقيقة أهمية قصوى استعمال التكنولوجيا الحديثة.
0: نعم، هذه ربما من الحاجات أو من الإضافة اللي يمكن أنه تقدمها المجلة هذه أو المنصة هذه للفلاح التونسي. كيفش ينجم الباحث أو الخبير المساهمة في هذه المنصة سيد أحمد؟
1: أنا أولا ساعة قبل كل شيء، المنصة هذه تم طريق عمل قاعد يدير في

0: فهل منصة هذه فريق عمل فيها فيه التقنيين فيه الخبراء وفيه
1: نعم
0: صحفيين كذلك.
1: نعم
0: ممكن ما ننساوش الدور الصحفي
1: اه
0: في مجلة كما في منصة كما هذه.
1: اي باهي. اوكي، فما تو يسمو فينا باحثين وخبراء يحبوا يساهموا في هذه المجلة، كيفاش ينجموا؟
0: هي هذه معناها موجودة على ذمة الناس كل، خاصة الخبراء اللي عندهم ما يقولوا في البلدان
1: ايوه
0: هذا، وعندهم الاجروفيزيوم. هذه سهلة برشا، هي اجروفيزيوم اللي هي متاعها agrovision.com. يدخل يلقى روحه في المنصة، ينجم معناها يشارك ويساهم بالأفكار، يساهم بالليزارتيك، اللي يساهم
1: اي
0: معناها عدة أشياء. فهمتي؟
1: اي
0: وإحنا
1: شنو
0: قاعدين
1: ابرز
0: نتابع.
1: المحاور والمواضيع اللي معناها تتناولها المنصة هذه وينجم يشتغل عليها الخبير والباحث ويستفيد منها الفلاح؟
0: أولا هي الفلاحة، ما تعرف، هي الركيزة الأساسية للاقتصاد في تونس. أما ركيزة الاقتصاد في تونس، تعرف اللي 80% من الشعب التونسي مربوط بالفلاحة، أحببنا أم كرهنا.
1: نعم نعم
0: 80% من التوانسة عندهم ربط مباشر أو غير مباشر بالفلاحة. فهمتي؟ مع كل أسف الفلاحة نتاعنا عندها عدة تحديات. أولا ندرة المياه.
1: نعم
0: ندرة المياه هذا تحدي كبير برشا، وهوني تركيز نركزوا على ندرة المياه وكيف نواجه هذا الوضع. فهمتي؟ وكيف معناها نحاولوا باش نقصوا منه الى حد معناها اللي نجموا نعيشوا به ونجموا نكونوا مستقبل الاجيال الجايه. فهمت؟ هذه ندرة المياه. ثم تحديات اخرى، ثم التقلبات المناخيه. هذه راهي حاجه معناها معطى من عند ربي، ما موجود، وقاعد يتطور معناها نحو الأسوأ. وشفنا كيفاش معناها في السنوات الفارطه الامطار كيفاش تجي، والفيضانات كيفاش تجي. فهمتي؟ وهذا
1: نعم،
0: من
1: هذا
0: شأنه باش
1: هذا
0: يعمل.
1: طبعا من بين المواضيع اللي يلزمنا نحكوا عليها وندرسوها ونعطوا فيها بعض الحلول بعد النقاش بطبيعي. إذا المجلة ترتكز على تقريبا 3 أهداف أساسية، حتى كي نحبوا نلخصوها: نقل
0: نعم
1: المعرفة عبر تبسيط الدراسات العلمية وجعلها قابلة للتطبيق، دعم اتخاذ
0: نعم
1: القرار من خلال توفير معلومات دقيقة ومحايدة، وتثمين الخبرات المحلية عبر إبراز قصص النجاح والتجارب الميدانية الملهمة. المجلة أو المنصة هذه هي تصدر مش كان باللغة العربية أستاذ،
0: لا، بثلاثة لغات،
1: بثلاثة
0: اللغة
1: لغات اللي هي
0: العربية والفرنسية والإنجليزية.
1: وهذا يفتح المجال لمعناه مشاركات حتى دولية وعالمية بطبيعة.
0: حتى دولية وعالمية. يعطيك صح، ربي يبارك لك.
1: هذا هو، هذا طبعا
0: ثم
1: لتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع، مهم برشا.
0: ثم نقطة أخرى سيدي، هذه نشر
1: تفضل.
0: ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في الفلاحة.
1: اي
0: نشر عنصر هام في بين الأهداف نتاع المجال نتاع المنصة، هو
1: اي
0: نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا. التوانسة راهو عندنا ناس مبدعين، هذه راه تيعاونوا ومدوا يد المساعدة ويبدع في الخلق في الابتكارات اللي هي،
1: نعم
0: وخاصة التكنولوجيا في الفلاحة.
1: بي
0: أنا نقطة أخرى مهمة هي
1: اي
0: إبراز قصص النجاح
1: نعم
0: لتحفيز روح المبادرة.
1: جميل
0: ثم
1: جدا.
0: برشا راهم ينجحوا، عندهم قصص نجاح ممتازة، وهذوما ناقصين شكون يوريهم للناس.
1: باهي،
0: فهمت؟
1: كيفاش ينجموا
0: يعرفهم
1: يدخلوا
0: للناس.
1: للمنصة هذه يا سيد أحمد؟
0: أنا ال ال
1: شنو يكتبوا يعني اللين؟ أي
0: يكتبوا اللين سهل ياسر،
1: سهل.
0: اجروفيزيوم
1: أي
0: بوان كوم.
1: سهل.
0: اجروفيزيوم A G R O
1: أي
0: V I S I U M في الاخر E U M بوان كوم.
1: هذا
0: C
1: هو
0: O M، هذا هو
1: أجرو
0: هذا اللين بتاع
1: فيزيون،
0: اجروفيزيوم.
1: سهل برشا.
0: اجروفيزيوم
1: أجروفيزيوم سهل.
0: اجروفيزيوم.com.
1: واضح، شكرا ليك
0: اجروفيزيوم
1: سيد
0: ما
1: أحمد.
0: عرفتش معناها اجروفيزيوم، بربي سامحني.
1: أي
0: اجرو هي بيان سور جاي من اجرونومي، اجرو من اجرونومي معناها الفلاحه بالعلم بكل شيء. فهمتي؟ مش كيما اجري، هذا اجرو.
1: أجرو
0: اجروفيزيوم معناها يهم كل شيء، خاصه البحوث وخاصه استغلال البحوث. فهمت؟ هذه اجرو فيزيوم، هو المنظار
1: نعم
0: بالدقه وبالتمحيص وبالتدقيق. ولا
1: واضح،
0: اجروفيزيوم.
1: شكرا لك سيد احمد، ان شاء الله بالتوفيق لكم، ان شاء الله تنال الاقبال والتفاعل مع هذه المنصه، والاهداف طبعا مهم برشا انه تتحقق كل الاهداف هذه، واهم هدف هو انه الفلاح يستفيد من مثل هذه المنصات ومن مثل هذه المجلات الرقميه اللي اصبحت مهمه برشا في وقتنا توا في عصرنا توا. شكرا لك سيد احمد بوريغا، يعطيك الصحه. سيد احمد بوريغا هو مؤسس المنصه الرقمية العلمية الفلاحية المختصة، وهو مدير عام أسبق بوزارة الفلاحة. بالتوفيق للجميع، رجعي لكم بعد شوية.

0: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم. نواصل معكم المشوار طبعا في برنامج مع الفلاح، ونواصل طبعا في متابعتنا لآخر الأخبار والمستجدات وخاصة مشاغل فلاحتنا في مختلف الجهات. تعرفوا الحشرة القرمزية قاعدة تنشر في عدد من المناطق التونسية، وتعرفوا تسببها في أضرار كبيرة خاصة كما نعرفوا الناس الكل لزراعات التين الشوكي، وعدد من المواطنين قاعدين يتشكوا وصولها إلى محيط المنازل وانتشارها بشكل لافت. للوقوف على مخاطر هذه الآفة وسبل الحد من انتشارها، حضر معنا سيد محمد البخاري، مستشار فلاحي وخبير دولي، حضر معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد.
1: اهلا، مرحبا، ومرحبا المستمعين اذاعه قفصه.
0: شكرا لك سي محمد. احنا اليوم حبينا نتحدث على هذا الموضوع، طبعا نحاولوا نختصروها خاصه في كيفيه الوقوف على مخاطرها وسبل الحد منها بعد انتشار العديد من الصور والفيديوهات، تحديدا بمعتمديه الاقتار من ولايه قفصه، وجود معناها بعض البؤر للحشره القرمزيه، ارتباطها بانتشار وكثافة كبيرة برشا للناموس، معناها اللي واصل حتى للمنازل وللمحلات. حبيت ناخذ فكرة على علاقة الناموس والحشرات هذه بالحشرة القرمزية، هل ترى عندهم علاقة ببعضهم وإلا كل واحدة وحكايتها، وشني ربما طرق وسبل الحد من انتشار الحالتين؟
1: شكرا. الزراعية مع الأسف مدمرة للنباتات بتاع التين الشوكي الهندي بصفة عامة بلغة الدارجة.
0: نعم.
1: بتجوز مع زر منذ بعض سنوات، وبرمارة ألحقت أضرار جسيمة في مساحات واسعة في الهندية ده.
0: نعم.
1: الأنثى هي اللي انتصك النسغ معناها متاع النبتة، وتشوف الفرق بين الأنثى والذكر. ومع الأسف هذا الأسطول يؤدي إلى الفرار والتساقط الألواح متاع الهندي والموت، يعني وتشوفوا كيفاش معناها، خاصة أنت وحتى أخواني كي ندوا متعدين في التريف، معناها تشوفوا مسافات كبيرة برشا متاع الهندي كيفاش ولا لونها أبيض وتشيح وتموت. بالنسبة لخلفية الحشرة، فهي حشرة قشرية موطنها الأصل من المكسيك، بقى متاع التوابل بالحضارة تقدس برشا، والتنقلات اللي متاع الأمراض متاع الحشرات اللي ولت سهلة برشا بعديد بعد الطرق.
0: نعم.
1: نتاعها هي تتغذى كما قلنا حصريا على نبات الصبار. اذا الحاجه الباقيه هي ما عندهاش حتى ربما مضره على المحاصيل الاخرى، كي يجوا مثلا المنطقه كما في جهه بكتار في اولاد بوعمران منطقه
0: زيتيه،
1: راهو ما ثماش حتى مضره، هي خصيصا ما تتغذى الا على الصبار على الهندي.
0: وانت تحدثت على اختر على بقيه معناها النباتات والاشجار، وما عندهاش ايضا اختر على الانسان او الحيوانات.
1: بالضبط. بالنسبة للإنسان، نعم. هي رو ما عندها حتى مضرة زادة على الإنسان، بقى هي ربما مضرة شكلية هاتوا نشوفوها.
0: اي
1: كذلك يقول ما عندهاش مضرة، ما عندهاش تهديد على صحة الإنسان، خاصة نحن دي ما الحيوان الإنسان هذه ما عندهاش حتى تهديد عليه. طب نجول خاصة الظاهرة كيفاش، هي الأنثى نتاع الحشرة هذه ما تتنقلش، هي تكون مستقرة على الألواح نتاع الهندي نتاعنا كما يقولوا باللغة
0: ظلف،
1: وهي اللي مش تمص برشا السماغ نتاعها ذاك المال نتاعها، واللي هي الدور نتاعها مش يكون دور التكاثر. هنا مش نشوفوا توا الحشره اللي تشكوا منها اللي هي موجوده، وموجوده كما نقولوا حشره طايره. هو الذكر هو حشره طايره يطير ويتنقل من حسن الحظ اللي هو راه يعيش نهار واحد. لان شوف سبحان الله في الخط نتاعها، وقت تشوف انت ذكر ذاك بالمنشر الفم نتاعها مخيط مسكر. يعني هو ما يسبب حتى مضره لا من ناحيه في على على على النباتات نتاعنا، مثلا نقول لو كان يكون حتى موجود في الظرف نتاع الهندي، الفم نتاعه مسكر ما عنده ما ياكل وما ينجمش ياكل حتى شيء. الدور نتاع واحد هو دور رهيب، هو لك التجانس، بعد عمليه التجانس بيوم كيما قلت هو يعيش يوم واحد ويموت. لكن كيما الحشرات الكل هو راهو الضوء يجي بصفه غريبه. يعني كل منطقه فيها الضوء الحشره نتاعنا هي تسكر مش تنقل للجهه هذيك.
0: يعني الصور اللي شفناها معناها ذاك الذكر نتاع الحشره القرمزي،
1: انت ما تنقلش بالكل ذاك الذكر. وكنت لاحظ هي توجد في المناطق اللي فيها الضوء، انا كي شفت
0: أيه.
1: الصور التي بعتك صح، بعتني الصوره وهي موجوده في الفيسبوك،
0: أي
1: معناها القطوس الصغير راك
0: أي
1: تسمعها
0: أي
1: عبي بالناموس، لان هذاك قريب تحت الضوء، هذاك لو كان يبقى فيه هذاك ما عنده ما يعمل له، مش هو اللي اختار ينبهوا عليه، ما هوش مختار
0: أي
1: ربما
0: أي
1: حاجه صحيح. مثلا نفترض احنا في وين ثم بؤره نتاع الحشره هذه اللي استوجبت بصفه غريبه، تتكاثر بصفه غريبه، نفترض عندنا مناسبه نتاع فرح نتاع عرس، اكيد تعرف انت العرس مش يكون معناه لك فرشه كثير،
0: اي باش يكون فما برشا
1: الحشره
0: اضواء.
1: هذه مش تستقبل برشا لك الضوء هذاك،
0: اي
1: هو يحب الضوء. ايه احنا شكون الضوء؟ عندنا الخيال اللي موجود غالي في العرس، وخاصه نشد خايفين على العروسه، مش يشيك الحرش من الحاجه اللي نذكرها ذاك، مش يشيك خاصه على اللون الابيض.
0: اي
1: احنا مش نحاولوا بعده بدايه، مع الاسف ما تعرف هو القشره نتاع رهيفه برشا، اي حشره تمسها مش تتفقع، معناها مش تخرج منها الماده نتاعها، واللي هي الماده نتاعها هي ماشي حشره قرمزيه، لان اللون القرمزي احمر، ذاك القرمزي مش تخرج، يخرج اللون هذاك ويشوه اي مكان اللي احنا مسيناه فيه الحشره
0: اي
1: هذيك.
0: اي اي
1: اذا احنا هو من الاحتياط ساعه في المناسبه نتاعنا، على غير مش نقول ما نستعملوش الضوء، اما اذا كان احنا قراب من بؤره راهو مش نعمل الضوء مش يجينا اكيد. اما الحاجه الباهيه كما قلت هو ما عندهاش تاثير بصراحه، خطور اي خطور على
0: ده
1: الحيوان،
0: ما عندهاش خطوره ولكن مقلق، خاصه كما حكينا، وربما هو زاد حتى مع ارتفاع درجات الحراره سي محمد النجم زاد طويل يويل ما الطقس هذايا.
1: هو الحشرات الكل راهي مع شويه كي تبدا درجه الحراره قويه شويه وشويه رطوبه، الحشرات الكل. اما احنا هنا تشوف هو المهم احنا هي راهي خاصه المضره بتاعها على على
0: مضرتها، والحمد لله ماهوش اختير، معناه الانتشار هذاك راهو ماهوش اختار، معناه حتى كي عمليه اللسعه نتاعها ماهيش اختيره هكا. ما يلسعش واضح.
1: ما عنده ما يعمر، هو الوحيده فك الماده نتاعها كي مش تجيبها نتاعها احنا مش بس. لما هنا ربما بالمناسبه ما يهمش تعطيني فرصه صغيره ونعمل شويه دعايه لبرامجنا الاذاعيه في الفلاش بتاع الصباح.
0: اي الارشاد الفلاحي.
1: تحدثنا عليه في الارشاد الفلاحي في طريقه الوقايه، هو من الاسف راهو الدويات ماهيش ما اعطتش حتى فائده. احسن حاجه طريقه انا في مرحلتين، اذا كان مرحله متقدمه راه فما اللجنه المحليه في كل معتمديه يتصلوا بها، وثم يلزم يكون راه تعاون بين الفلاح وبين اللجنه هذه، بين الفلاحه بين البلديه بين المعتمديه، يلزم ازاله اكل الهندي الكل والرزق نتاعها. وريت ما راهو فيه فائده، لان فيه زوز فائده، الفائده الاولى هو مش يكون بعد تالي يكون لنا كومبوست، معناها مش يخلي يغذي خاصه بنحطوه ماذا بينا قريب لشجر الزيتون، مش يغذي لان بعد تالي مش لنا كومبوست، والفائده الثانيه هو معبي بالمياه مش يكون زاد يغذي لنا زاد التربه نتاعنا، واذا كان هي ما زالت معناها الاشجار نتاعنا سليمه ماذا بينا زاد هنا عمليه كبيره نتاع تنظيف، نقصوا برشا مركز الزف نتاع الهندي هذاك، خاطر راهو الوقايه خير من العلاج في الموضوع هذا.
0: هذا هو، وندعو زاد السلطات المعنيه المحليه والجهوية أنه يقوموا بعملية الرش وقائم، معناه هو في الحقيقة من المفروض سابق شوية هكا باش ينقصوا من هالحشرات هذية وهال معناه الناموس هذي، لأنه في الأخير هو ناموس ويقلق برشا، حتى إذا ما هوش خطير أما يقلق برشا السكان والمواطنين. نعم
1: في خلق الحمد لله مش خطير، أما في خلق ناموس عليك أكيد
0: هذا.
1: أكيد
0: شكرا ليك سي محمد، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات، شكرا ليك طبعا على حضورك معنا في برنامج مع الفلاح، والتوضيح هذا لأنه انتشرت برشا الصور هذية ونداء برشا من أهلي بوعمران هكا سي محمد.
1: أولاد بوعمران.
0: أي تحياتنا لكل مستمعينا في أولاد بوعمران. شكرا ليك سي محمد، احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، بعد شوي باش نحكوا على موسم الحصاد بولاية قفصة اللي إن شاء الله باش ينطلق نهار الخميس لسنة 2026 كما ذكرت 4 جوان، باش نتابعوا التقديرات الأولية للصبا والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم وأيضا اهتمامات فلاحتنا ومشاغلهم معهم.

0: مع الفلاح.
1: مع انطلاق موسم الحصاد بولاية قفصة اللي باش يكون تحديدا يوم 4 جوان، تتجدد أمال فلاحتنا في تحقيق موسم ناجح يكلل مجهوداتهم بطبيعة طوال السنة، لكن هذا الموعد الهام يرافقه أيضا عدد من التحديات والمشاغل اللي تتعلق ربما بتوفير اليد العاملة، تجهيزات الحصاد، ظروف التخزين، التسويق، نوعية البذور وغيرها من التفاصيل. للحديث أكثر عن واقع القطاع الفلاحي في هذه الفترة، ضيوفنا حاضرين معنا عبر الهاتف السيد منصف سالم فلاح. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي منصف.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل فلاحة قفصة وكل مستمع إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. أيضا حاضر معنا سي عمر أحمدي، هو فلاح وصاحب مشروع يتمثل في تجميع البذور الأصلية والمحلية. مرحبا بك سي عمر.
3: مرحبا أخت وسيلة، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي صفحة إذاعة قفصة.
1: شكرا لك سي عمر، اهلا وسهلا، نورتنا في برنامج مع الفلاح. طبعا باش نحكو على ربما التحديات والمشاغل المتعلقه بموسم الحصاد، ولكن هاتوا نبدو بالارقام والاحصائيات والتقديرات الاوليه للصابه والاجراءات ايضا المتخذه لانجاح الموسم، ومن بعد نرجع لاهتمامات فلاحتنا. تفضل راضي.
4: الحمد لله قفصة عملوا تم تجميع تقريبا 93 ألف قنطار من القمح للصلب، والمساحة المزروعة كانت تقريبا 3900 هكتار. السنة تم زيادة 4100 هكتار، وبالتالي سنشهد مع منتوج إضافي في القمح هذايا. تم تطرق لموعد انطلاق موسم الحصاد اللي إن شاء الله باش يكون يوم 4 جوان 2026 بمعتمدية سيدي عيش، وتم تطرق مع الصالح الأمني وصالح الحماية المدنية للوقاية، وخاصة فتح المسالك ولحماية الصابة من الحرارة. تقريبا نرى بالنسبة للكميات المجمعة ستكون بحول الله في حدود 96 ألف قنطار، هذه المجمعة. أما ثم كمية تمشي لسيدي ربي نوان، ثم كمية المواطن يخليها والفلاح يخليها للبذور للموسم القادم. معناتها احنا الصابة تقدر تقريبا ب 180 ألف قنطار، معناتها اللي تقريبا نسبة 50% تم تجميعها عاملون. وإن شاء الله السنة مش نكونوا أحسن ونتحكموا أكثر في المسائل.
1: إذن هذايا سي منجي العافية، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة، تحدث على التقديرات الأولية للصابة، وتحدث على ارتفاع في الكمية، وأيضا تحدث على الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم أسنى. هاد نحكو توا على اهتمامات فلاحتنا ومشاغلهم في الجهات، وتحديدا ناخذوا من جهة قفصة. سي منصف وسي عمر، الميكرو مفتوح لكما للحديث والنقاش. طبعا نبدو معك سي منصف، تفضل.
2: شكرا أخت وسيلة، ويعطيك صحة على إتاحة الفرصة باش الواحد يتحدث على قطاع هام وقطاع استراتيجي على مستوى الوطني، واعتبر معناها النقطة الأولى أو الباب الأول في القطاع الفلاحي اللي هو ركيزة البلاد وركيزة الاقتصاد، واللي هو معناها قاعد ينمو كما كان يحكي السيد مندوب توا، وكل عام يتطور أكثر ما يمكن.
1: نعم.
2: لأنه نحكو على قفصة، نحكو على شمال ولاية قفصة اللي هي أخذت أشواط كبيرة ياسر في زراعة الكبرى.
1: نعم.
2: واللي معناها تطورت أكثر ما يمكن على خيرار الطماطم وغيرار اللي هو نحن ضدها، وغيرار البطاطا وغيرار الفستق والخيرات الموجودة على مستوى القطاع الفلاحي جملة وتفصيلا. لأنه القطاع الحبوب اللي هو كفلاحة نطمع أن باش نكونوا معناها من الولايات الأولى في الإنتاج، ونطمح أن الفلاحة نتاعنا تنكب للقطاع هذا باش توفر الحاجيات في الأسواق، ونبقوش نوردوا في الحبوب من الخارج بالخارج العملة الصعبة وغيره. إلا أنه أخت وسيلة، إلا أنه المشاغل والمشاكل متاع الفلاحة اللي تعرض لها في بداية الموسم راو نحكو على بداية موسم كيفاش تعدى، نحكو شنو الإخلالات، شنو الصعوبات اللي تعرض لها الفلاح. صحيح أن نجم نقيم ونجم نعمل العدد ونجم نقول رأي ألاف القنطرات وألاف الطنط اللي باش
1: نجمعها ونخزنها،
2: نجمعها باش نوصلها ديوان الحبوب، وهذا مجرد من هذا الأنواع اللي نحن كفلاحة ما نحبوهاش. لكن هي أمور فنية قد يكون أن الإدارة تتعامل بها وتمشي بها، ورب إن شاء الله ينزل البركة وربي ينزل الخير للفلاحة كل الوطن بصفة عامة. المشاغل اللي هي تتعرض للفلاح في أول الموسم هي عدم وجود البذور الممتازة اللي هي المنطلق باش تكون الصابة كبيرة وباش تكون الفلاح يوسع أكثر، خاصة في المناطق السقوية. كي نقولوا حبوب نقولوا مناطق سقوية اللي هي في بداية الموسم تتعرض الفلاح إلى عدم وجود ديوان الحبوب في قفصة، ما يوفرش معناها الكميات اللازمة والمفروضة عليه أن يوفرها للفلاحة باش على الأقل توسع أكثر وننجو أكثر من في القطاع هذا. غرار على هذا أنه المواد الكيميائية خاصة منه اللامونيتا والديابي اللي هما معناها عندهم دور كبير ياسر، تقريبا 60-70% من الحصول على صابة كبيرة ياسر وحصول على نمو خضر ونمو معناها في القطاع هذا باش يوصل الصابة اللي نحبوها واللي نحكوها.
1: اي في وقت الحصاد شنية المشاغل في وقت الحصاد؟
2: المشاغل توا اني كما ذكر السيد مندوب وبارك الله فيه معناها في القطاع هذا اني توفير آلات الحاصد باش على الاقل الفلاحة تطمن على المنتوج نتاعها، والفلاحه حتى الفلاح اللي ما خدمش عملناها سنة على الاقل كيشوف الماكينه تدور وتشوف معناها، وخاصه ان نحط اني الماكينه
1: معناها توفيرها بالعدد الكافي به
2: العدد الكافي تكون في في في في كفصه، ما تكونش معناها تجينا من كيف وتجينا من بلايص اخرى من بعيده ويبقى ينتظر الفلاح وعنده حاجه كبير في جمع الصابه نتاعه. على الاقل تتواجد الماكينه هذه نجم الفلاح إذا كان يضع أكتار ولي يضع زوز وثلاثة وعشرة أكتارات باش على الأقل هكا يطمن الفلاح في التوسع أكثر ما يمكن في الإنتاج نتاع الحبوب. زيادة أنه الماء يا سيد المندوب يا اللجنة الجهوية رجاء أعطوا الأبار للفلاحة، خلي الترخيص للفلاحة، خلي تخرج الأبار طلع الأبار وخلي توفر الإنتاج وتطلع لنا القمح وتطلع لنا الخضروات وتطلع لنا الدين الكل. رانا فلاحة رغم الطبيعة القاسية ورغم قلة التساقطات إلا أنه الطبيعة إحنا كفلاحة فرضنا روحنا على الطبيعة ونكونوا فلاحة، غرار على الشمال أن الطبيعة هي فرضة فلاحة. إحنا رانا فلاحة معناها رغم على المجابهات الطبيعيه من قله الامطار وقله اليد العامله والا الفلاح مسكين قاعد يشاهد وقاعد ينظر.
1: تبقى معنا سي منصف. اي تبقى معنا سي منصف، نحب نمشي لسي عمر بطبيعه بما انه مهتم بالبذور الاصليه والبذور الام. كي نحكوا على صابه السنه ربما وعلى الكيفيه، ربما احكينا شويه في التقديرات الاوليه على الكميه، هات نحكوا شويه على الكيفيه سي عمر.
3: والله شوف اخت وسيلة مشكور في الاصدقاء اللي دخلوا.
1: نعم
3: القطاع اختي وسيلة اللي يعرفوه اغلبية الفلاحة، انا مش نحكي على الادارة لانه ديما الادارة تم ديما تحضيرات تم ديما بروتوكولات يعملوها ويحضروها، لكن بعدين ما نشوفوا حتى شيء. دليل اني انا في موسم 22-23 في منطقة السجدود 20 هكتار نحفها بالمنجل من جراء معناها عدم توفر مكننا، ورغم اللي يدخل الوالي والمندوب وحبه معناها كذا، لكن الماكينات مش موجودة ماكينات الحصاد، وهذه بيدها معضلة اللي تعاني منها أغلبية الجهات، خاصة الجهات معناها المنتجة للقمح ومعناها والبذور بصفة عامة. الدولة وقت اللي تقول تحضر مش أنه نحضره وقت يجي موسم حصاد ونبدو نقيمه وأنا وصلنا كذا وأسنا مقدرة بعشرين مليون قنطار وإلى آخره، يلزم نحضره مكننا. رأي أخت وسيلة نسبة 95% من الحصادات الموجودين في تونس تجاوز عمرها 35 سنة. معناها أني وقت اللي أنا فلاح ونتعب والدولة هو عملته هذا برنامج أمن غذائي وجي أنا مكينة معناها عمرها 35 سنة وأكثر من 35 سنة وضيع لي 15% من صابتي، أنا ما ضاع كان عليه أنا، ذاك ضاع معناها من الأمن القومي الغذائي، معناها ضاع لتونس الكل، ضاع للشعب التونسي.
0: هذه نحن كنهارت اللي سلطة الإشراف، نهارت لأن الدولة تعمل برنامج أن يتوفر معناها المكننة وتوفر كل المستلزمات معناها اللي باش نوصلوا به معناها للسيادة الغذائية، ثم هو بالحق فرح الفلاح، وثم بالحق يقول الفلاح، يقول راي ثم عندي معناها إدارة اللي نحن نعتبره معناها هي وزارة الفلاحة، نحن كفلاح رانا نعتبروها معناها وزارة سيادية.
1: سي عمر، على مستوى النوعية الموجودة حاليا في زراعاتنا
0: الموجودة حاليا، هو شوف هو الأغلب، هو الأغلب اللي كان ما يحكي صديقنا تو، هو الأغلب بتفلاحة راهم هما ناقصين معناها بذور ممتازة، راي أغلب الأراضي قاعدة ما هيش بدون زراعة.
1: معناها ما زلنا نجم نتوسع أكثر ونوسع أكثر ونقوم بعملية الزراعات أكثر إذا توفرت البذور هذه والأسمدة أيضا، معناها نجم يكون الرقم والنسبة أكبر من هك.
0: بطبيعة الحال يا أخي اليوم رأي الدولة، رأي استطاعتها الدولة، نحن معناها نستهلك معناها أو معناها يتم زراعة الكبرى في 1,200,000 هكتار بملاي ولو الزملاين أخت وسيلة.
1: نعم.
0: اليوم رأنا معناها في الجنوب كنحكوا على قفصة وتوزر وقبلي ومتنين وتطوين، رأنا في استطاعتنا أن نضيفوا 3,000 هكتار مش نحكوا على 1,000,000 هكتار. اليوم رأوا معناها ما تنجمش أنك أنت باش تحقق معناها سيادة غذائية أو سيادة معناها بالمعنى سيادة وطنية للغذاء للشعب التونسي، وانت ما زلت تحكي على يعني ده سنة نص العشرة كما عملوه معناها قرابة 11.5 مليون قنطار، والسنة يحكوا على أرقام ولكن تو بعدين نلقوها كل كلام معناها كل غايب شطر مش صحيح. اليوم أنا عندي 12 تونسي كيفاش نوكلهم؟ كان باش نبقوا ديما نجيبوا نحن في 33 مليون قنطار معناها السلاح الشعب التونسي باش نجيبوه معناها نوردوه، ويجب نحن نعمل استراتيجية. السنة مش الشعار في عيد الجلاء أو بما يسمى عيد الجلاء، مش الشعار معناها هو معناها السيادة، السيادة الوطنية. نشوفوا ترى السيادة الوطنية تبدأها الإدارة. فلاح راهو الفلاح اليوم راهو قاعد يعمل في مجهود فردي كان يحكي تو. راهو نحن أخت وسيلة راهو كي أنا أسنان أعطيك سبيل المثال زرعت في مدينة برصق في باجة. رغم أغلبية الأراضي اللي شفتها قاعدة بدون زراعة، أرض بور ما تقوش بذور.
1: واضح واضح. حكينا إذا حكينا على المكننة، حكينا على توفير البذور، على الأسمدة، هذوما ربما من اهتمامات الفلاحة سواء قبل الحصد وإلا حتى بعد الحصد. شكرا ليك سي عمر، يعطيك صحة. نعرف الوقت ضيق شوي ونعرف اللي أنتم عندكم ما تحكوا فيه برشا الموضوع هذا. نحب شكرا ليك سي عمر. نحب نختم مع سي منصف، تفضل سي منصف.
5: شكرا. شوف أخت وسيلة، الارض راهي الارض راهي طيبه وما تبخلش على من ناحيه.
1: نعم.
5: الارض راهي ارضنا راهي طيبه ومعطاء، واذا كان الظروف الملائمه تسمح للفلاح انه باش ينتج راهو باش ينتج ويعطي اكثر ما يمكن من عنده، ويزيد يضعف الجهد نتاعو، لو يلقى حيطه ويلقى توعيه ويلقى اعلام ويلقى معناها ارشاد ويلقى معناها متابعه لصيقه من بدايه الموسم الى يومنا هذا اللي باش ينطلق الحصاد في القريب في في في الايام الجايه.
1: نعم.
5: هذا راهو موضوع كما قطاعات اخرى اللي ما نحبلوش معناها اني نفكروه كان وقت الثاني، ولا نقولوا راهو نقيموا في حوايج واعداد معناها مسخطه هكاك، نجوا نقولوا راهو باش نحصلوا كذا ونحصلوا كذا، لكن ما رعيتش في وسط الموسم ولا في بدايه الموسم مراعاه الفلاح وشي الاشكالات اللي تعرض لها الفلاح ومصاريف الفلاح اللي تكبدها. غير على غير هذا انه اني ننصح الفلاح اني بما اني البذور الممتازه مش موجوده، هو ماخذ بذور ممتازه معناها وانتجها في ارضه ومعناها وممتازه، اني يخلي الزراعه نتاع نتاعو للعام الجاي يخليها من غير بعدها من غير ما يبيعها ومن غير ما يقبلها للديوان، ما بقاش يستنى في الديوان الصفوار دي ولا ما ديش، رغم انه الديوان في قفصه ما يوفرش الحاجيات نتاعنا والطلبات نتاعنا لعديد الاسباب، معناها انه قد يكون نشرت حتى تسبق في وجود في في في انك باش نوفر لك الكميات المطلوبه، معناها ديوان الحبوب في قفصه ما نعرفش شنو يخدم شنو يعمل، حتى في مراعاه الفلاح في القبول في خلاص الفلاح في ما بقاش يستنى في التعيير مراعاة الفلاح في الجودة في الدين الكل راهو يطمن الفلاح، راهي الحوايج هذه تخلي الفلاح يتشجع أكثر ويمشي أكثر في الإنتاج، ما تدخلوش الفلاح ما تهمشوش الفلاح، اعطوه حاجات واعطوه ووقفوا معاه باش هو
1: هذا هو
5: ويعطي اقتصادنا وهكا ينمو اقتصادنا وما نبقوش نوردوا في الحاجات نتاعنا
1: ان شاء الله.
5: اللي هي نجم نوفرها بابسط الحوايج برعايه بسيطه من المسؤولين على مستوى مركز وعلى مستوى جهه.
1: هذا هو. شكرا لك سي ماصر.
5: ان شاء الله عام صعب وان شاء الله الامطار خير. ان شاء الله ربي يسترنا من البرد كما شفنا في برشا بلايص والناس توا قاعده تدور. ان شاء الله ربي يحمي فلاحتنا ويحمي صابتهم وان شاء الله يتعدى الموسم ممتاز ونكونوا معناها بخير وتبقى تونس ديما خضراء.
1: شكرا لك سي منصف يعطيك الصحة على المداخلة. شكرا سي عمر. شكرا لكل ضيوفنا تحدثنا على موسم الحصاد بولاية قفصة اللي إن شاء الله باش ينطلق فعليا نهار 4 جوان، ولكن فما راهو بعض العائلات وبعض الفلاحة اللي بدوا في عملية الحصاد. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله صابة مثمرة صابة وفيرة. تحدثنا أخذنا فكرة على التقديرات الأولية والأهم أخذنا فكرة على اهتمامات فلاحتنا ومشاغلهم. تحدثنا أيضا على المجلة الرقمية العلمية الفلاحية المختصة اللي هي الأولى من نوعها متمثلة في منصة الأولى في نوعها في بلادنا تحمل اسم أجرو فيزيوم. المنصة هذه تنجموا تتفاعلوا معها، تدخلوا تشوفوها، تشاركوا فيها، تتفاعلوا مع المواضيع والمحاور اللي يقع طرحها من خبراء وباحثين، ودوما زادة أيضا تنجموا تطرحوا إذا عندكم أي استفسار أو أي إشكالية. تحدثنا أيضا على الحشرة القرمزية اللي انتشرت ربما واكتشفنا بعض البؤر في الفترة الأخيرة في بعض الجهات، وخصينا بالذكر أولاد بو عمران من معتمدية القطار ولاية قفصة. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. تحياتنا لكل فلاحتنا، تحياتنا لكل مستمعينا. هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، نتقابلوا غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء.

المسيرة الفنية للخطاط عامر بن جدو. نتائج مسابقات العزف والغناء للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف. نشاط نادي سينما بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة. اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الخميس على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 التي تنطلق يوم الأربعاء الموافق للثالث من جوان جاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. لم يبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و13% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. بلغت عائدات صادرة زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الفلاحي الحالي حوالي 3643 مليون دينار مقابل 2442 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. بعد غياب نحو 20 سنة يعود الصالون الدولي لقطاع الخيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 ببادرة من المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتهدف التظاهرة المتوقع تنظيمها من 17 إلى 20 من نوفمبر القادمين تحت شعار القطب الإفريقي لأجل الاستثمار والتجديد لمصاحبة التحول الصناعي في تونس وتعزيز موقعها كمركز صناعي وتكنولوجي بين أوروبا وإفريقيا. أعلن حزب الله اللبناني أنه يشتبك مع القوات الصهيونية في محيط قلعة الشقيق الاستراتيجية في جنوب لبنان اليوم، مشيرا إلى أن الاحتلال يواجه صعوبة كبيرة في تثبيت قواته في محيط القلعة التي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان. أخيرا حذرت القوات المسلحة الإيرانية الكيان الصهيوني من عواقب التمادي في التصعيد العسكري في لبنان، واتهمت الاحتلال باستغلال فرصة وقف إطلاق النار لممارسة ما وصفها بأنها جرائم في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: كندا ستكون من الدول الثلاثة التي ستنظم نهائيات كأس العالم 2026، وتأسست يحدها سنة 1912 تحت اسم دومينيكون كندا لكرة القدم، وانضمت الاتحاد الدولي لرسميا سنة 1913، وإلى الاتحاد أمريكا الشمالية الوسطى والكاريبي الكونكاكاف سنة 1961. تأهلت كندا للنهائيات ثلاث مرات، أولها من سنة 1986، 2022 و2026، وودع في مشاركاته السابقة الدور الأول من الدور الأول، إذ انهزم في 6 مباريات مسجلا هدفين وقبل 12 هدف. ترشحت كندا لدورة 2026 كبلد مستضيف، ويدربه حاليا المدرب جي سي مارشن، وهو كندي الجنسية، وكان ينشط في الدوري الأمريكي، ويفتتح مبارياته في نهائيات يوم 12 جوان بملعب تورونتو أمام البوسنة والهرسك، ويوم 18 جوان بملعب فرانكفورت ضد قطر، ويوم 24 جوان ضد سويسرا.
0: منتخب من المونديال.

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: الموقع الأثري برقادة القيروان.
2: يا مكان.
1: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
3: على الطريق الوطنية رقم 2 أشجار تغطي بقايا الآثار وصعيب باش تعطيها اهتمام. من بعيد قصر مهدم ومنطقة شبه مهجورة. اخترنا باش ندخلوا الطريق محفور ومقهور. ثنية ومش ثنية، كل شيء إلا حضارة، كل شيء إلا عاصمة. في الموقع كل شيء تغير والإحساس تغير. الفضول خلينا نلوجه ونسألوا ونبحثوا، ولقينا عالم الآثار المختص في الآثار الإسلامية رياض مرابط. رياض مرابط حكينا على الواقع، الأسطورة وأصل التسمية، وعلاش اختار إبراهيم الثاني تأسيس مدينة رقادة في الموقع هذا بالذات.
4: وتقول لنا الأسطورة أو القصة التاريخية أو الرواية التاريخية أنه إبراهيم الثاني كان يعاني من مرض الملخوليا، وكان يعني عنده أزمات كبيرة متاع سهاد، يعدي ليالي طوال ما يرقدش. خرج في رحلة صيد لهذه الربوع، ويعني جلس يستريح تحت بعض الأشجار ونام نوما عميقا، نوما لم يذقه من قبل لطيبة الهواء. بارك الله، مازلنا نشوفه تو، مازال معناها الهواء ده رغم كل التلوث مازال فيه الهواء ده ما يتشم. فسمي المكان برقادة. علاش رقادة؟ خاطر سي الأمير رقد فيها وصارت مدينة أميرية.
3: رواية أخرى تجينا حسب زهير الشهيبي.
5: ثم رواية أخرى تقول راي تصير معارك، صارت معركة في رقادة في المنطقة هذية، وزوز نسيا متعدين يشوفوا من بعيد، واحدة تلفتت للأخرى قالت لها شوفي كأنهم رقادة، اللي هما جثث متاع بعض مخلفات الحرب، قالت لها كأنهم رقادة، وهذاك عليه سموها رقادة. في الروايتين وين اختلفت الروايات واحد، ولكنها أثرين هالمدينة هذه موجودة والموقع اليوم موجود وثابت.

0: التفسير والتحليل التاريخي يكون مع مراد الرماح، رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان ومدير بحوث متقاعد في المعهد الوطني للتراث.
1: لكن هنالك زاد تفسير ترتبط بحاجة الإمارة والدولة إلى التواجد في مواقع تكون بعيدة عن العواصم، من ذلك فإن القيروان كانت مدينة يعني ضخمة كبيرة وكانت بها حركية أخرى ولم تكن دائما موالية للسلطة المركزية، ثم أن العباسية كذلك امتد عمرانها ودعت الحاجة إلى تواجد الأمير في موقع يكون منزوي بعض الشيء لضمان أكثر ما يمكن أمن الدولة وما وهو ما يتم في حالات كثيرة في مثل هذا الحال.
0: شنو اللي يميز الموقع هذا وعلاش يلزمنا نكتشفوه؟
2: نعرف أنها صارت مدينة مزدهرة فيها قصور، بعض القصور تقول لنا نصوص أنه فيها 4 طوابق واشتهرت خاصة، فيها قصور وفيها أسواق وفيها حمامات وفيها جامع كبير، ولكن هذه المدينة لا عصيتها بسبب هذا المعلم اللي ورايا.
0: المدينة تكونت بين القصور، الحمامات، الأسواق والجامع الكبير، لكن معلم عظيم خلى العالم الكل يحكي على رقادة، واحد من أهم المنشآت المائية، فسقية البحر، بركة البحر أو بركة قصر البحر، أعجوبة إفريقية في ذلك الزمان.
1: وهي في ذلك التاريخ أعظم بركة، كانت أكبر من بركة الأغالبة الفسقية، وكانت يعني ممتدة الأطراف تقريبا 130 متر على 60 متر، إذن مهمة جدا، حتى أن المهدي لما ورد إفريقية من المشرق قال رأيت بإفريقية رأيت شيئين لم أراهما في المشرق، الحفير الذي بتونس ويقصد بذلك بركة الأغالبة وقصر البحر الذي برقاد، لأنها كانت منشآت مائية عظيمة تعبر على قدرة الأفارقة في ذلك التاريخ على ترويض الماء والسيطرة على هذا النقص الفادح بالنسبة للحضارات الأخرى.
2: سميت بالبحر لأن وقت تتملأ بالماء هذه تعطي

0: شنو اللي يميز البركة هذه على بقية المنشآت المائية في العالم؟
1: هذه الفسقية هي جزء من تقاليد قديمة موجودة قبل العهد الإسلامي، يعني لبسان الأحوار، والتي تكون محمية بدعائم أو بأكتاف. إيجا بنتي كمن هذه حيط محمي بأكتاف من داخل والخارج. هذه تقنية موجودة من قبل، ولكن في الفترة الإسلامية لاحظوا فما تقدم. فيش تقدم؟ أولا تقدم في مخططها، كانت قبل نعرفوها معظمها دائرية، لهنا نلقوها مستطيلة. وهذا منذ العهد الأغلبي بدأت تظهر الفسقيات المستطيلة، والفسقية المستطيلة أصعب من الدائرية، لأنه الدائرية تنجم تتحكم في ضغط الماء فيها. في المستطيلة تعرف أن الماء ما يحبش الزاوية القائمة، ضغط الماء مع الزوايا القائمة فهمني يعني قادر أنه يصدع الأثر. فالمهندس لنا قال حلول عملية. شنو هي الحلول اللي قال؟ أولا هذه الأكتاف المحدبة اللي من الداخل ومن الخارج، وما بين كل أكتاف كتف، بمعنى الجدار موسى. اثنين، في أسفل في القاع متاع الفسقية هناك نوع من السجاف، نوع من الشريط المحدب اللي في القاع، واللي من بعد شو اللي راه هو بيولي بشي يولي من بعد معناها تقليد في المعالم المائية من اللوطة. دونك باش يخلي الماء ما يلقى من الداخل، هي شكلها مستطيل ولكن لا يوجد داخل الفسقية أي زاوية قائمة، أوكان أنجل دروع، كل الزوايا هي زوايا محدبة ما تضرش الماء. هذا واحد. اثنين، نحن أمام أضخم معلم ترفيهي مائي، أضخم معلم مائي ترفيهي معروف في شمال إفريقيا.
0: المعلم يخلينا نتسألوا على طريقة البناء ومكونات البناء.
2: مواد البناء متاعها كما مواد البناء تتمثل في الحجارة، حجارة وأيضا والميلات. الميلات متكون من الجير والرمل وخاصة الليقة المائية. الليقة المائية إيش معناتها؟ معناتها هذه الليقة هي عبارة على ميلات جير ورمل ويزيدوه الفخار المكسر. الفخار المكسر ليه؟ باش يعمل لك العزل متاع الماء، ويبدأ على الأقل لنا موجودة الليقة المائية عرضها السمك متاعها قرابة 10 سنتيمترات، وتتكون من طبقات مختلفة، وآخر طبقة اللي تمس الماء تكون رطبة، تكون هي لكن الطبقة العازلة اللي ما تعديش الماء غير نافذة. والتقنية هذه معروفة.
3: في ذلك التاريخ استطاع الأغالبة استجلاب المياه عبر الحنايا من موقع الشريشيرة إلى رقادة.
0: الاكتشافات كانت مبهرة، والمعالم أعطتنا صورة قريبة من الواقع،
1: لكن بطبيعة الحال الموقع يعج بعشرات المعالم التي ما زالت تحت الأرض تنتظر الكشف عنها. وأنا نقول لا أحسن ما نكشفوش عنها تو قبل ما نصلحه ونرمه ونوصفه ما نراه أمام عيوننا.
3: رقادة أكثرها ما زالت تحت الأنقاض، ولا نستطيع أن لا ندري شيئا عن سور رقادة، ونحن نعرف أن رقادة كان سورها تقريبا 24,000 ذراع. لا ندري شيئا عن جامع رقادة، وكان جامع مهما، كان الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة للأمير وحاشيته وغير ذلك. كذلك نحن نعلم أنه كانوا برقادة قصر بغداد، قصر الرصافة، إلى غير ذلك من القصور.
0: موقع عالمي في وضعية ركام، منجم من المعلومات التاريخية ينجم يضيع في أي وقت، منجم من المعلومات تحت الأرض

0: الموقع الأثري برقادة القيروان. إعداد وتقديم محمد أمين صيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: أنتم في الاستماع.

0: الدنيا غناية، الدنيا غناية. الدنيا غناية.
1: غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا.
0: الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية.
1: نحب كفايق يهديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج. إشهار

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور.
2: مستمعينا الكرام، حاب رياضي في كل مكان، اهلا وسهلا مرحبا بكم في خامس مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي ليخوض مباراه دوليه وديه الاولى استعدادا للمونديال الامريكي بعد 10 ايام. منتخبنا الوطني التونسي اليوم انطلاق من الساعه 8:15 مساء امام المنتخب النمساوي بطاقم تحكيم فرنسي جيميريك بنيار سيدير هذه المباراة، وصبري الموشي سينزل حسب التقريب بالتشكيلة التالية. المؤكد في المرمى سيكون مهيب الشامخ حارس النادي الافريقي، يان فاليري علي العابدي منتصر الطالب عمر رقيق في الدفاع، رابي خديرة في وسط الميدان صحبة الياس سخير وحنا بعد المجبري، الياس العشوري، خليل العياري، ريان نومي أو فارس شوات كقلب هجوم. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي هذه الليلة انطلاقا من الساعة 8:15، وكذلك سيقع اعتماد على التطبيق الجديدة فيما يخص التغييرات حسب لوائح الفيفا الجديدة. يعني في فترة التغيير اللاعب المغادر ما ينزمش يتجاوز 15 ثانية وإلا يتلقى عقوبة الفريق باللعب لمدة دقيقة دون اللاعب البديل. وقع تطبيق هذه المباراة مع المنتخب الياباني، وكانت تمكن المنتخب الياباني من الانتصار خاصة أمام أقلية عدد المنتخب يلعب ضد المنتخب الياباني. الترجي الرياضي التونسي رسميا يان ساسي يغادر الفريق، وغيث الوهابي كذلك يغادر الترجي الرياضي التونسي، والنادي الافريقي يستعد للموسم القادم وبداية التحضيرات ستكون يوم 18 جوان القادم، وسيخوض النادي الافريقي تربص الاول في عند راهم في الاسبوع الثالث من شهر جويلية القادم. سياسيس كذلك يستعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 3 جويلية القادم، وسيقع فتح باب الترشحات لاحقا، والهيئة المستقلة للانتخابات تتألف من كل من شفيق قدور وسلمى بسباس ومحمد معالج. اليوم كذلك عديد من اللقاءات الدولية الودية إلى جانب منتخبنا الوطني التونسي. منتخب النرويج باش يتقابل مع منتخب السويد انطلاقا من الساعة 6:00، وفي 8:15 منتخب تركيا مع منتخب مقدونيا، ونصف الليل منتخب كولومبيا مع منتخب كوستاريكا، وانطلاقا من الساعة 2:00 صباحا من يوم الغد المنتخب الكندي مع منتخب أوزباكستان. ومنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة بالأمس ينتصر على منتخب كونغو الديمقراطية 3-0، ويوم 5 جوان القادم سيخوض مباراة الجولة الثانية في دورة طولو أمام المنتخب السعودي الشقيق. المنتخب السنغالي بالأمس كان انهزم الولايات المتحدة 3-2 دون أي تسيد ماني، والأردن كذلك انهزم بفارق عريض أمام منتخب السويسري 4-0. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي بكم إن شاء الله انطلاقا من 8:05، وأحيل المزدح لزميلي مكرم الهنشيري من قسم الأخبار لتقديم نشرة مفصلة للساعة 6:00. مرحبا بك مجددا مكرم.
3: مساء الخير كريم، تحية ليك وإلى كل المستمعين في تمام 6:00 مساء.
1: فلاش سبور. إشهار.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
6: عن
5: عندك أورانج.
1: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: نجدد لكم التحية في تمام السادسة، نشر إخبارية مفصلة.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: بولاية قفصة تنظيم سلسلة من اللقاءات العالمية للتعريف بمنصة تمويل التشارك عن طريق الهبات والتبرعات. وزارة التربية تعلن استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لإجراء الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. سقوط 4 شهداء وعشرات الجرحى في قصف صهيوني لمحيط مستشفى جنوبي لبنان، وجيش الاحتلال يهدد بقصف الضاحية الجنوبية. السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى موعد الاخبار. الى التفاصيل. تحتضن جهة قفصة خلال فترة امتدى من 4 جوان الجاري الى غاية 13 من الشهر سلسلة من اللقاءات العالمية للتعريف بمنصة تمويل التشارك عن طريق الهبات والتبرعات، إلى جانب إطلاق مسابقة على مستوى كل معتمدية لاختيار أفكار المشاريع التي يمكنها الترشح للانتفاع بهذا التمويل. تفاصيل والتوضيحات بشأن هذه الآلية مع المدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي جوهر المغيربي.
7: منصة التمويل التشاركي مؤسسة ناشئة مختصة في المجال المالي وتقدم خدمات التمويل التشاركي موجهة خصوصا لأصحاب أفكار المشاريع وإلا أصحاب المشاريع اللي ينشطوا في مجال الاقتصاد الأخضر، يعني كل ما عنده علاقة بالفلاحة التقليدية العصرية، التكنولوجيا في الفلاحة، أيضا الاقتصاد الأزرق بما فيها من مشاريع متعلقة بالموارد المائية، الموارد البحرية، تثمينها، تحويلها، الاقتصاد الدائري، يعني المشاريع اللي عندها أثر بيئي مباشر عن طريق الرسكلة، إعادة الرسكلة، زيرو ديشي، الاقتصاد البرتقالي، أيضا كما المشاريع في المجال الثقافي، في المجال الرياضي، في المجال الرقمي، وأيضا المشاريع متاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المنتفعين بالخدمات اللي تنجم توفرها منصة التمويل التشاركي سي ام بي متنوعين، يعني كما ينجم يكونوا أصحاب مشاريع صغرى سواء كانوا ينشطوا في مجال الصناعات التقليدية أو في المجال الفلاحة الصغرى، كما زاد ينجم يكونوا مؤسسات أكبر، مشاريع أو مؤسسات فردية أو جماعية كما الشركات الأهلية أو كما المؤسسات الناشئة. منصة التمويل التشاركي سي ام بي قاعدة تقوم بجولة انطلقنا فيها من نوفمبر 2024 على 24 ولاية 279 معتمدية. الهدف منها الجولة هذه هو التعريف بالآلية الجديدة هذه متاع التمويل الجماعي، تخلي المشاريع تلقى دعم من المجتمع. الآلية متاع التمويل هذه موجودة على مستوى العالم وساهمت في تحويل أحلام وإيجاد حلول معناتها بديلة وحلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وخاصة بالنسبة للشباب، وأيضا المشاريع اللي يصعب تمويلها عن طريق آليات التمويل الكلاسيكية كما البنوك أو التمويل عن طريق مؤسسات التمويل الصغير. أصحاب المشاريع في كامل تراب الجمهورية نتعاونوا من أجل اقتصاد إيجابي، وأيضا قاعدين نكونوا في مجموعة من التوانسة الفاعلين سواء كانوا من التوانسة المقيمين في تونس أو من التونسيين المقيمين في الخارج عن طريق المساهمة في تمويل المشاريع عبر منصة التمويل التشاركي لإحداث مواطن شغل مستدامة أو مشاريع ذات أثر إيجابي دائم. هذا العمل اللي اليوم وصلنا به إلى الولاية 10 ولاية قفصة مش تنطلق الجولة فيها من 4 جوان إلى 12 جوان. كل المعتمديات مش تكون معنية بحلقات تكوين في كل معتمدية.
3: إلى توزر انتظمت اليوم بالقرية الحرفية ورشة عمل جهوية لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف العيش في الواحات التقليدية الهشة. التفاصيل مع توفيق مصطفى رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة.
8: ورشة عمل جهوية لتقديم أهم مكونات مشروع دعم تعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية في ولاية توزر. مشروع هذا بتمويل 45 مليون دينار في شكل هيبة من صندوق تأقلم مع التغيرات المناخية. بدينا في المشروع هذا منذ عدة أشهر، كانت عنا عديد من اللقاءات والورشات اللي بدينا فيها نخدم في وثيقة تمويل المشروع باش يهم الواحات التقليدية في 5 معتمديات في ولاية توزر، اللي هما معتمدية توزر، معتمدية دمغزة، معتمدية دقاش، معتمدية الحمة، معتمدية نفطة. احنا باش نخدموا على دعم وتعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية لما لها من أهمية كبرى في المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية والتراث والثقافة والسياحة اللي تسخر بها المنظومات الوحية، لكن ولات تشهد العديد من التحديات والعديد من المشاكل، وكان التغيرات المناخية ماخذ الحجم الكبير اللي يهدد تهديد مباشر استقرار ومام حتى تواجد المنظومات الوحية التقليدية. برنامج يكون في شكل مشروع فيه عدة مكونات، باش نخدموا على الفلاحة، باش نخدموا على الماء، باش نخدموا على السياحة، باش نخدموا على الثقافة، يعني برؤية مندمجة باش نحاولوا نرجعوا أول حاجة المردودية الاقتصادية، خاطر الواحات التقليدية بدأت تفقد في المردودية الاقتصادية. المشروع هذا في مرحلة متقدمة في إعداد وثيقة تمويلية للمشروع اللي إن شاء الله باش نقدموها في موفى جوان، باش نقدموها للممول. الفلوس رصدناهم 45 مليون دينار تونسية مرصودة على ذمة يكفي اللي كوننا باش نقدموا الوثيقة النهائية للتمويل، باش يحظى بالموافقة ثلاثي الأول من 2027 ننطلقوا في التنفيذ.
3: عدد من ممثلي مجامع التنمية الفلاحية بالواحات القديمة شاركوا بهذه الورشة وتحدثوا لوحيد مبارك عن أبرز الإشكاليات المطروحة.
9: محمد بن يونس رئيس مجمع التنمية للواحة متاع شبيكة. الواقع واحة شبيكة تعتبر من أقدم الواحات الموجودة في جهة الجريد. ككل الواحات القديمة ثم إشكاليات، وخصوصا تراجع نسبة تدفق المياه من رأس العين باعتبار أني عيون طبيعية، معناها جاء بعد التغيرات المناخية اللي شفناها شملت واللي معناها أثرت كليا على عديد المناطق. طبعا حال تأثير هذا نتاع نقص المياه خلى الواحة تتراجع أول حاجة في المساحة نتاعها، خلاها تتراجع حتى في نوعية وجودة. كل الجمعيات تعاني منها من الديون المتأتية منها من شركة ستاك مثمش خلاص، وباعتبار أني واحة غير منجة لاحظنا أن الفلاح منها ما قدمش إقدام كبير ياسر على معناها التزود بالماء، نظرا لكون أول حاجة إنتاج نتاعو ضعيف، وثاني حاجة منها الساعة نتاع المياه تتكلف غالية شوي. أنا المقترحات نتاعنا جديدة إن شاء الله تكون في المشروع هذا هو مثلا تركيب الطاقة الشمسية تكون حل من الحلول.
10: بحر الجلابي أمين مال مجمع الربع بتقاش. بالنسبة للمشروع احنا مباركو حضرنا فيه مرتين وثلاث مرات. الواحد القديمة تعاني برشا مشاكل، تعاني من الأوساخ، قاعدة من التنظيف، ترويج تاع التمور، لبير كبرت وشاخت، السواق تاع الري مع تطابق زمان من تجديد، ولابد باللفتة كريمة من المشروع هذا. قصتي الأوفر معناتها يكون للواحد القديمة بالأخص في تقاش، خاطر الفلاح قاعد يعاني في برشا مشاكل، يعني أولا في التسويق تاع التمور، ثانيا يعاني في الأسعار، ثانيا معناتها في عدم الجودة، طلبناه من نقص تاع الماء، عدم إحداث أسواق جديدة لم يكنش بعد ديوان تمور، ثانيا شوي دعم للفلاح في الناموسية في البلاستيك مع كلفة الري والغالية.
11: كمجمع التنمية الوسط وكمجمع منبثق تحت الواحة القديمة توزر، أول حاجة تهدد الواحة القديمة هي الحرائق اللي يمكن مجابهتها بالشكل نتاع الخنادق، يمكن تعويضها بأنابيب صرف باطنية تكون مردومة. ثم تشتت الملكية ساهم في عدم تنظيف الواحة دوريا. الواحة القديمة ثم تربية الماشية مثلا تساهم بصيغة أو بأخرى في تنظيف الواحة وتصبح الأوساخ تكون هي عامل تثمين. ثم العامل السياحي يمكن يكون دافع لتنمية الواحة بشكل أو بآخر. نطلب احنايا النقاط هذه اللي يقع معناها الاهتمام بها مع تسهيل الإجراءات، لأن الفلاح يخاف منها من الإجراءات ومن تعقيد الإجراءات.
3: إلى جهة قبلي مصالح الفلاحة بالتعاون عدد من المتدخلين في هذا القطاع بصدد تنظيم سلسلة من المدارس الحقلية التي تضمن برامج إرشادية وتدريبية ميدانية لتطوير قطاع الواحات والمحافظة على ديمومته. وتم في الفترة الأخيرة في إطار مشروع بيوريس تنظيم المدرسة الحقلية السادسة بعنوان المقاومة البيولوجية لدودة التمر. تفاصيل مع منسق عمليات إرشاد الفلاحي بقبيل هشام بريك في متابعة لسعاد كيلاني.
12: تم القيام بمدرسة المزارعين الحقلية السادسة التي أقيمت تحت عنوان المقاومة البيولوجية لجودة التمر باستعمال الناموسية حشرة التريكوغرام أو المصائد. تم القيام بالمدرسة المزارعين الحقلية هذه في قطعة فلاحية بيولوجية من عمادة نجا بمعتمدية سبل حد من خلال التطرق لمختلف أساليب المكافحة المندمجة لجودة التمر. نعرف لجودة التمر هي نفسها اللي تضرب أشجار الرمان في مرحلة من المراحل الموسم الفلاحي حاليا لفترة مناسبة لتدخل فيها الحشرة في سبات داخل ثمار الرمان. هك عليه سعينا من خلال المدرسة الحقلية هذه إلى التعريف بطريقة من بين الطرق اللي هي طريقة الوقاية عبر الناموسية للحد من تواجد وتكاثر هذه الحشرة داخل القطاع الفلاحي. وكذلك تم التعريف بمكافحة أخرى من بين الطرق اللي هي الطريقة البيولوجية لحشرة التريكوغرام. الحشرة هذه اللي يتم التكثير فيها من طرف المركز الفني للثمور بقبلي. وكذلك أيضا تم التعريف بطريقة ثالثة أخرى اللي هي المصائد. تم تركيز المصائد هذه داخل القطعة الفلاحية البيولوجية هذه إلى جانب الممارسات والتقنيات الزراعية اللي يعتمدها الفلاح للحد من انتشار هذه الآفة. نعرف أن دودة التمر عندها تأثير كبير جدا حول عملية تصدير التمور التونسية للخارج. أكعليش نسعى أكثر ما يمكن للحد من تواجد دودة التمر داخل المنتوج التونسي. وكذلك سعينا لإعطاء الأهمية الكبرى لتنظيف الواحة المحافظة على ديمومة إنتاج جيد في ظل نظام بيئي متوازن داخل الواحات، وفي ظل أيضا اتخاذ طريقة عاوننا برشا لمقاومة المشكل العالمي ألا وهو التغيرات المناخية.
3: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بالقصرين أحمد حسن الأزهري بأنه من المنتظر انطلاق موسم الحصاد يوم السادس من جوان الجاري، مشيرا أن التوقعات تشير إلى تراجع على مستوى الإنتاج.

0: من تقلبات جوية، وهذا باش يأثر لنا على المردودية. نجي نشوفوا احنا في المعطيات على كامل الولاية، المقصية ماشية للصخور، المساحة اللي مستغلة في كامل الولاية هي مقصرها شعير. بتصور كمية شعير باش تزيد أكبر بالطبيعة من كمية القمح. ناخذين احتياطاتنا ما بين حماية مدنية، ما بين سلط أمنية، ما بين الأسلحة، ديوان الحبوب، التجهيز كذلك في تشهير الطرقات الترابية كل، مع توعية الفلاحين. غدوة عنا يوم إعلامي على كيفية استعمال ماكينة الحصاد، توعية الفلاحين باش ياخذوا حذرهم كيفاش يعدلوا الماكينة، وماذا بينا المجامع بتاع الحبوب الكل بصفة عامة تكون سريعة في القبول باش ما تعطلش الفلاح، كذلك سريعة في إخراج الكميات اللي عندهم أو تسويقها إلى المجامع الكبيرة كما قابس وصفاقس وغيرها، باش نراقبوا تعيير الحبوب بصفة.
1: تنطلق بعد غد الأربعاء اختبارات الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، وتتواصل أيام الخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الرئيسي يوم 23 من الشهر نفسه. ويبلغ العدد الجملي المترشحين للدور الرئيسي للبكالوريا 162 و435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، وفق ما أعلن عنه المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي اليوم خلال ندوة صحفية.
2: مترشحين بصفة عمومية 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. في دورة 2026 فما تراجع لشعبة الآداب حيث سجلنا 26685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة 162435 مترشحا. نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. هذه السنة عندنا 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوري، يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح زيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا. 155036 متدخلا من إطاراتنا العاملة في مراكز الكتابي، مراقبون، مصححون، هذون كلهم يأمنوا امتحاناتنا الوطنية. ككل دورة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، السنة سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة براي، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلاميذ أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
1: من جهته أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال هذه الندوة أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، وأن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش.
3: يوم الأربعاء تنطلق الامتحانات الوطنية، جاهزون تماما تنظيميا ولوجستيا في مستوى مراكز الاختبارات، جاهزون لهذه المحطة الهامة من كل الجوانب. الوزارة هذه السنة تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم المترشحين من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية أو الهواتف الجوال أو غيرها. على الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توقفت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المراقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات غش، نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلق الامتحان بشكل فعلي، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية.
1: إلى أخبار العالم، أصدر الجيش

0: صهيونيا انذارا بالإخلال سكان ضاحية بيروت الجنوبية بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهات للتصعيد العسكري، في حين قال حزب الله أن مقاتلي يخوضون معركة استنزاف بمنطقة قلعة الشقيفة التاريخية جنوبي البلاد. وقال الاحتلال في بيان عصر اليوم أنه إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية فسيتم الرد بضرب أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين خلال المواجهات. هذا وأعلن حزب الله أن يشتبك مع القوات الصهيونية في محيط قلعة الشقيفة الاستراتيجية جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الاحتلال يواجه صعوبة في تثبيت قواته في محيط القلعة التي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان. إلى التذكير بعناوين نشرة السادسة هذا المساء. بولاية قفصة تنظيم سلسلة من اللقاءات الإعلامية للتعريب بمنصة تمويل التشارك عن طريق الهبات والتبرعات. وزارة التربية تعلن عن استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لإجراء الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. سقوط 4 شهداء وعشرات الجرحى في قصف صهيوني لمحيط مستشفى جنوبي لبنان، وجيش الاحتلال يهدد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. شكرا وإلى اللقاء.
1: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الخير، مساء النور، مساء الأنس، مساء الود والمودة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا وكل من اختار أنه يونسنا اليوم في عشويتنا كالعادة في مسيكم في مساء الأنس. مسيكم بالخير ومساء الأنس، المهم تكونوا مسين بالأنس بالخير بالفرحة بكل الحاجات المزيانة. 23 دقيقة بعد الستة، هذا هو توقيتنا على موجة إذاعة قفصة. نبدو معكم مشوار في مساء الأنس حتى الثمانية.

نعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: مساء الأنس، مساء الخير لكل متتبعينا ولكل كيف كيف زادة مستمعينا. مواصلين معاكم مشوارنا حتى الثمانية، وبداياتنا باش تكون مع فنان وباحث وخطاط تونسي بارز. هو أصيل سيدي بوزيد، ويعتبر من القامات الفنية اللي ساهمت بشكل واضح وبشكل ملموس في إحياء وتطوير الخطوط القديمة، وتحديدا الخط الكوفي. هو في زيدة كيف كيف، بخلاف انه خطاط، هو زيدة كيف كيف فلاح يعتني باللوحة كاعتناءه بالأرض وإمام، يبحث عن الاستقامة، استقامة الحرف كبحث عن التقوى. سعيدة جدا أنه ضيفنا اليوم في مساء الأنس يكون الخطاط عامر بن جدو. أهلا وسهلا، مساء الأنس أستاذ، نورتنا. مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. إذا أستاذ، باش نرجع بيك إلى البدايات، وباش نرجع بيك إلى بداية الشغف بالخط العربي. لو كان نرجع شوية هكا بالزمن ونشطوا ذكرتنا شوية، كيفاش كانت البداية؟ هل ترى كانت في مع تأسيس المركز الوطني للفنون الخط العربي، وإلا كانت بعد حصولك على الجائزة في 2006، وإلا شغف بدأ مبكرا جدا؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا اسمي عامر بن جدو، أصيل ماغر بوزيان، اللي هي إحدى معتمديات سيدي بوزيد، معلمة قاعد. عندي من 2014 قعدت دراستي الثانوية كلها تمت في مدينة جفصة، يعني من قبل المستزيان، من يعني ننتقل إلى إلى إلى إلى جفصة،
0: إلى جفصة
1: لأتمام الدراسة هناك. أتممت دراستي، أنا كنت ترشيح المعلم، يعني تنقلت بين الكوليج وبين معهد حي الشباب، ثم المرحلة الثانية أتممتها في مدرسة ترشيح جفصة
0: معلمين.
1: المهم بعد وصلت الدراسة، يعني التدريس متاعي إلى نهاية المرحلة. أهم ما كان يميزني هو اهتمامي الفني بالأساس، تحديدا الرسم، رسام بالأساس، يعني منذ صغري إلى حدود أواخر الشباب. رسام يعرفوني الناس هنا، يعرفوني حتى ما زلت في قفصة يعرفوني رسام
0: أكيد.
1: ثم حالما وقعت بين يدي كراس خطاط عراقي معروف، كانت كراس هي منتشرة العالم كل قواعد الخط العربي لهاشم البغدادي اللي رحمه، توفى تقريبا في بداية السبعينات. كانت هي النقطة اللي خلتني يعني أنتقل من الرسم، الرسم تركته جانبا وانتقلت مباشرة إلى الخط. كانت الانطلاقة مع هذه الكراس، تدربت عليها مدة طويلة مع إلى جانب يعني وثائق أخرى جمعتها من هنا وهناك، يعني بين نقلت بين المكتبات، حصلت على يعني زاد وقتها الانترنت ما كانتش
0: موجودة،
1: في شاركي ما موجود تو. محاولاتي ما دامت 10 سنوات، هذا يعني في بداية التسعينات تقريبا، وقت عمري 37 سنة، يعني في آخر الشباب. لكن مشيت خطوات إلا أني ما عجزت أني نواصل، لأنه يعني الأستاذ مش موجود، المنافسات مش موجودة. حتى المادة اللي نرجع لها كيف قليلة الجدوى رغم أهمية الكراسة هذه كل شيء. فحالما انتقلت من 2001 إلى العاصمة مباشرة، انخرطت في نادي الخط العربي، يشرف عليه في محمد السنتير، هذا خطاط معروف وخطاط قدير. بقيت معاه حتى 8 سنوات، يعني وجدت ظلتي هناك، وجدت الأستاذ والصديق والحريص على أني معناه نعمل حاجة في الخط العربي، وأفادني أي ما يفاده والله. علمت عنده جملة من الخطوط، يعني من خط الثلاثي إلى خط النسخ إلى الديوان إلى الرقعة، يعني الخطوط الرئيسية.
0: الرئيسية.
1: أي نعم. لكن أحبتي هناك وأهل الاختصاص قالوا لي ما تبقاش تنقل بين خط وخط، لو ما تجمش توصل حاجة كبيرة ياسر اختص في خط. طبعا أخذت فكرة على الخطوط كل شيء، توا خليك تختص
0: يعني في خط معين،
1: صبوا على خط معين. أنا هو باش نختار، واخترت من جملة الخطوط، اخترت الخط الكوفي القيرواني، الخط الكوفي القيرواني. الكوفي في أصله، والقيرواني كأسلوب جديد ظهر على يد علي الوراق يعني قبل 1000 سنة تقريبا، 410 أو شيء من هذا. في مدينة القيروان. وليش اخترته بالذات؟
0: علاش؟
1: لأنه في 2006 انعقدت أيام الخط العربي، يعني ملتقى دولي ضم حتى خطاطين العالم. وعلى هامش الدورة هذه نظموا مسابقة خطية. أنا اخترت من شاركت فيها، اخترت أنا والكتاب نختاره، اخترت الخط الكوفي القيرواني وأسند لي جائزة وربي يبارك فيهم. فكانت هي كان الدافع إلى أني أعطي اهتمام خاص بالكوفي القيرواني. وأنا موجود في تونس، تبادر إلي أنه سنة 1997 يعني تاريخ تأسيس المركز الوطني للخط، اجتمعوا مجموعة من الخطاطين ومعاهم نزال المهداوي اللي يذكره بالخير. نزال المهداوي هو رسام ولكن الملامح متاع فيها ملامح خطية، كان معاهم ومع بعضهم اقترحوا أنه تونس ليش ما تكونش قبلة الخط العربي. هذا لن يكون إلا بإحياء خط أو اثنين من الخطوط المعروفة عن الخط المغربي اللي هو ما نشتركوا فيه مع تونس والجزائر وليبيا، لا يعني تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وحتى الأندلس سابق لكم شيء. وخط الكوفي القيرواني اللي احنا نختص موجود عندنا في مصحف موجود في رقادة، ومشوا على الفكره هذه، استحسنوا الفكره قالوا هذه نحيوها وتولي معنا نعلموها للناس كل شيء، تولي تونس معروفه بالخطين هذوم. انا جيت لقيت الفكره هذه، ولكن ربما الفرحه هي اللي خلتني يفكروا في الشيء هذا كل شيء وما نفذوا شيئا. انا على بدايتي رغم بدايتي ورغم يعني ما زلت معناها احبو، قلت لما لا نعمل محاوله في اني يعني نعمل حاجه لفايده هذا الخط بناء
0: الكوفي،
1: على الأقل خليت في جائزة كل شيء. وبديت بالصفحة حتى يعني من 2007 و2008 مع 2015 تكاملت عندي كراس تصورتها وقتها يعني كامل كل شيء واستحسنوها، طبعتها طبعوها لي المركز الفنون الإسلامية في الكويت، هم اللي اقترحوا علي قالوا يرنا نطبعوا البلاش ونوزعوا بلاش، يعني هذيك مهمتنا. خذوها على عاتقهم أن يطبعوها، وطبعوها لي ربي يبارك فيهم وانتشرت بين الناس. بعدها هي الجمعية التونسية لفنون الخط، رئيسها في عبد السلام البجاوي، اقترح بما انه الخط هذا جديد كل شيء سيولد عنده قواعد، ونعمل دورات تكوينيه وعمل نوض 5 أو 6 دورات تكوينيه خاصه بالخط هذا اساسا. كنت انا المؤطر، تشرف علي الجمعيه وانا المؤطر، مش يعني باش يعرفوا الخط هذا هو راهو كتبوا به ناس قبل، لكن يكتبوا على الهامش يقلدوا في الوراق لكن لم يضيفوا جديدا في تعاملهم مع الخط هذا. الدورات اللي كوناها دورات معناها اعتمد فيها على ما جد من جديد، يعني هذه القواعد الجديدة. كم من واحد الحق استفاد، كم من اللي ما عندوش حتى فكرة على الخط ما الحق ما مشيت البيع، لكن تميزوا فيها مجموعة من الخططين الدارسين منهم ظهور العرفاوي، منهم في صلاح عبد الخالق هذا مصري جاي يتعلم عن الخط، وخططين اخرين اقل تميز اما نقدر واحد ولا باس.
0: تم احياء الخط الكوفي القيرواني، خاصه انه كيف ما قلت السيده معناها جات فتره ودخل شويه الى النسيان، فكانت فرصه لاحياء هذا الخط وزاد كيف تستفاد منه العديد من الخطاطين والمهتمين بالخط العربي. الجوائز تحصلت على العديد من الجوائز الوطنيه والدوليه زاد كيف كانت البداية في 2006 وآخرها كان التكريم في 2026. ما بين 2006 و2026 أستاذ،
1: يعني الجائزة هذيك والتكريم هو مش أول تكريم، تكريمات تعددت
0: أكيد.
1: القضية نحب نسمى نقطة أخرى نحب نوصلها، أنه بعد ما يعني عملنا القواعد كل شيء، يعني قواعد كتابة الخط على الطريقة التقليدية يعني نص بسطوره، أنا تجاوزت المسألة في مرحلة أخرى، قلت الخط هذا قابل للحروف نتاعو قابل للتكييف والتعامل معها بطريقه انك نجم تبدع فيها بشيء لم يعهد، ان نعمل تكوينات كما الثلث وغيره كل شيء بهذا الخط بالذات. ومن تجربه الى تجربه، يعني انا عندي في البحثيه العشرات من اللوحات فيها الحق لقيت سنة كبيرة، وتعرفت بالكراسة وتعرفت بهذه المحاولات اللي ولت يعني لوحات عندها اعتبار شركة في تونس، خارج تونس يعني في الخليج في الجزائر، ولبس الحمد لله.
0: والحمد
1: يعني
0: لله.
1: تكريم الأخير تم على في حضن الاتحاد الفني التشكيليين اللي نظموا الصالون الأخراني هذا،
0: 23
1: ونظموه
0: ماي.
1: مش بس لوحات رسم، لا خصصوه لأول مرة للحروفية، يعني هذه المدرسة الحديثة في الخط العربي، شركت أنا بلوحتهم. فبمعني التجربة جديدة يعني في تعامل الاتحاد هذا مع الخط العربي في مستوى العصري، يعني في المدرسة الخارجية حبوا ربما تشجيع، ربما باش أكل المفاصلة بين الرسم وبين الخط كانت معناها مقلقة شوي، فهمت كونه حبوا يربطوا بين هو الكل تشكيل، هذا تشكيل وهذا تشكيل، هذا فن تشكيل وهذا فن تشكيل، فجابوا الحروفية وبدوا يعني الربط بين هذا التشكيل وهذا التشكيل، والمشاركين الحق الحروفيين فيها إبداع، أي ما إبداع، إلا أن الاتحاد رأى أنه يخص عبد العزيز عايف هذا وفي عمر الجملي اللي هو معروف أكثر مني،
0: أي.
1: وخليفنا الله يرحمه عن طريق زوجته وبنته في نهاية الصالون، يعني في نهاية المعرض اللي هو دام تقريبا 2 ماي إلى 23 ماي
0: 23 مايو
1: تم تكريم.
0: 2026.
1: نعم
0: 23 مايو 2026 معناها كي تم تكريمك هذا
1: يوم 23،
0: آه
1: يوم
0: هذا.
1: 23.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك فنانة وأستاذنا عامر بن جدو، ونعرف أنه احنا في أمس الحاجة، خاصة توا في عصر التكنولوجيا وعصر الكمبيوتر اللي هكا وعصر الذكاء الاصطناعي، في حاجة برشا إلى مثل هذه المسابقات ومثل هذه الدوائر الثقافية هكا، باش علاش احنا في تونس ما شاء الله راهو نملكوا برشا برشا طاقات عالية، وبلادنا هي بلاد الحضارة، بلاد القيروان، جامع الزيتونة، لكن ديما نقولوا أنه احنا هذا القطاع في حاجة إلى اهتمام مؤسساتي اللي يستحقوا، وهذا اللي نأملوا له الناس الكل. شكرا على حضورك وشكرا على مرورك معنا.
1: الله يفتح عليك.
0: شكرا، شكرا ليك أستاذ، شكرا.

0: نعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
3: أجندتنا الثقافية وإحنا على أبواب المهرجانات الصيفية، وانطلقت التحذيرات للمهرجانات الصيفية، وكانت أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح للمشاركات في المهرجانات الصيفية في مجالات الموسيقى والرقص، وكانت حدت نهار 24 جوان 2026 كآخر أجل لقبول الملفات، وهذا باش يكون تمهيد لانطلاق الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي بالحمامات. بدأت أسماء تظهر، بدأت أسماء كيف زادة تبين في مختلف المهرجانات الدولية خاصة، ومن أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة كاظم الساهر، نانسي عجرم، زادة كيف هذوما زوز أسماء حاضرين بقوة أثناء في المهرجانات الصيفية. العروض الثقافية زادة كيف الكبرى بمدينة الثقافة، وين يستضيف مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ومسرح الفن الرابع بتونس عاصمة عروض فنية بارزة خلال شهر جوان، واللي باش بأبرزها باش يكون حفل بحبك يا لبنان بإيقاعات الرحباني نهار 17 جوان، وعرض للفنان الكبير لطفي بوشناق وآية دغنوج نهار 27 جوان 2026. ونختمو بالمهرجان الوطني للمسرح التجريبي بمدنين، واللي ينتظم واللي ينظم النسخة 29 من هذا المهرجان الوطني بالمركب الثقافي في مبنين في الفترة اللي باش تكون ما بين 30 ماي وتتواصل حتى 4 جوان 2026، ويتضمن عروض مسرحية سيمفونية وورشات تكوينية. هذه أجندتنا الثقافية.

كنا صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. كنا صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاءوا وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد. في البال أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها. رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد. بعدكم حافظينها؟ يلا

النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام الساعة 7 مساء، مرحبا بك هيفاء وموجز الأخبار.
1: مرحبا بك يا نهاية، تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أصدر أعضاء المجلس المحلي بمعتمد التالة من ولاية القصرين اليوم بيانا عبروا فيه عن انشغالهم بسبب غياب سلطة محلية قارة وضعف التفاعل مع عدد من الملفات التنموية والخدمة الخاصة بالمنطقة، فساهم في تفاقم جملة من الإشكاليات اليومية على غرار الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب مع اقتراب فصل الصيف وتعطل إنجاز عدد من المشاريع بالمنطقة. أفاد رئيس مصلحة تقييم الامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والمعاهد الثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عبد الخالق النصري بأن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا بالجهة هذه السنة يبلغ 6168 مترشح، سيتم توزيعهم على 26 مركز اختبار، مشيرا إلى أنه سيتم تمتيع 22 حالة بإجراءات استثنائية خاصة تراعي أوضاعهم الصحية والاجتماعية. أكد الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي اليوم أن لكل تلميذ خصوصياته الذهنية والعادات التي تساعده على التركيز والاستيعاب، سواء من حيث توقيت المراجعة والمكان الذي يشعر فيه بالراحة والجاهزية الذهنية، ولا توجد طريقة مثالية للمراجعة تصلح لجميع التلاميذ. وأوضح الطرابلسي خلال حوار أجري معه بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس فريق الأنباء في إطار الاستعدادات للامتحانات الوطنية أن احترام خصوصية كل تلميذ لا يتعارض مع بعض الحقائق العلمية المتعلقة بعمل الدماغ. قال رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم أنه أمر الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت وسط تصعيد الكيان المحتل لعملياته البرية وغاراته على لبنان، ومسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي لتوسيع نطاق الضربات في الجنوب لبيروت. أخيرا قالت بريطانيا أنها وقعت عقودا جديدة بقيمة 36 مليون دولار مع شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية لتزويد القوات المسلحة في البلاد بمئات الصواريخ الخفيفة متعددة المهام. واستخدمت القوات البريطانية هذا النوع من الصواريخ لإسقاط طائرة مسيرة في الشرق الأوسط منذ بداية حرب إيران. نهاد الموجز الإخباري، عودة إليك نهاد في مساء لونس.
0: شكرا لك هيفا، وبعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: ألو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
4: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
3: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
4: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
3: هذي ما نعرفهاش.
4: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
3: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: مبدع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات من الاثنين للخميس. مساء الأنس، مساء الأنس. مساء الأنس
7: بتونس بيك وانت معايا.
6: مساء الأنس
7: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
6: مساء الأنس

كبير برشا وما هيش مجرد حصص، إنما هي زادة فضاءات للإبداع وللتعبير. إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا، ولكن نختموا الفرصة باش نذكروا زادة بفتح باب الترشح اللي ذكر بها الجامعة التونسية لنوادي السينما المخرجات وصانعات الأفلام إنه باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن المزمع تنظيمه في أكتوبر 2026، مازال مفتوح بالنسبة للأقسام. هي المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، الاختيار الرسمي خارج المسابقة للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة. نمشوا لشروط المشاركة في المسابقة. أول حاجة أنه الفيلم ما يلزمش يتجاوز 30 دقيقة، أنه يكون إنتاجه بعد 31 ديسمبر 2024، أنه يكون الفيلم من إخراج مخرجة. آخر أجل لتقديم الترشحات باش يكون نهار 16 جوان 2026، يعني هكا احنا اليوم في مفتتح الشهر. مازال معناتها للراغبات في المشاركة مازال عندكم الوقت لتقديم ترشحاتكم، وأكيد الأعمال والأعمال المشاركة هي احتفاء سينمائي اللي صوت يسلط الضوء على إبداعات النساء في السينما في تونس وفي مختلف أنحاء العالم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، وتحية مجددة لكل متتابعينا ومستمعينا واللي كيف كيف زادة مازالوا باش يلتحقوا بنا تباعا. نحكوا على نوادي الاختصاص بدور الثقافة، واللي كيف ما قلتم بكري هي أنا مش مجرد نوادي ولا مجرد حصص، إنما هي فضاءات ينجم الطفل والناشئة تبدع تعبر تكتسب مهارات وتصنع حتى صداقات. باش نحكو على نادي السينما ومشروع نادي السينما بدار الثقافة مصطفى خريف، واللي تفاصيله الكل باش ناخذوها مع السيد مجدي صديق منسق دار منسق نادي السينما بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة، حاضر معنا مباشرة. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي مجدي. سي مجدي مرحبا. مرحبا سي مجدي. اذا باش نكون مع سي مجدي صديق منسق نادي السينما بدار الثقافة مصطفى خريف، ومعاه باش نعرفوا تفاصيل ونقدموا زادة حتى نشاط النادي. برشا اختصاصات في الحقيقة هي موجودة في دار الثقافة مصطفى خريف، من نادي السينما، نادي السينما، نادي المسرح والصورة، نادي الخط العربي، نادي الفنون التشكيلية، ونادي الأعلامية. برشا أنشطة تستحق المتابعة وتستحق أنه نثمنها. حاضر معنا سي مجدي.
4: أهلا
3: وسهلا، مرحبا بيك. أهلا وسهلا سي مجدي ومساء الخير. إذن كيف ما قلت نوادي النادي السينما ومختلف زي ذلك كيف نوادي الاختصاص المتوفرة في دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة، فيها شباب ونكتشفوا مواهبهم وننموا قدراتهم، لكن اليوم باش نحكوا بصفة خاصة على نادي السينما.
4: بالنسبة لنادي السينما والصورة بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة يقدم يعني في أنشطة مختلفة لجميع الفئات العمرية، ولكن احنا محكومين اكثر في دار الثقافة نفطة، لانها يعني دار الثقافة القديمة مغلقة في سوق الرباع يعني الى للسقوط، فمقر العمل نتاعنا هو ضريح الشاعر مصطفى خريف في البياضة، يعني في حومة سكنية وحدنا زوز مدارس، مدرسة مصطفى خريف، مدرسة السني، فاغلب الفئة العمرية اللي تجينا هي فئة الابطال. فلهذا عملت برنامج يعني لازم حتى النوادي تتكيف مع الفئة العمرية.
3: مع الفئة العمرية صحيح. ايه.
4: عملت برنامج سينما موجه للطفل، نحاولوا نبسطوا السينما ونخلوا الصغار يعيشوا تجربة سينمائية مبكرة. يعني اليوم انت كنت تشوف اي ممثل مسرحي ولا ممثل سينمائي في التلفزيون في المسلسلات ولا في الافلام يقول لك يعني بداية نمارس في الهواية هذه من دار الشباب ولا في دار الثقافة وانا صغير. يعني ديما نحبوا الصغير تكون عندها تجربة اولى، تجربة سينمائية اولى ولو بسيطة، ولو بالامكانيات الموجودة عندنا، ولو انها نجم نحكو على كاميرا داتا شو، حاجات بسيطة جدا يعني في السينما. البرنامج هذا ينقسم لأربع ورشات، أربع ورشات مهمة. الورشة الأولى دي ما تكون ورشة السيناريو، ورشة كتابة السيناريو اللي هي ورشة للتعبير. نجيب صغيراتنا رواد النادي نقول لهم كل واحد يحكي لنا قصة، يا إما تكتبها يا إما تعبر عليها يعني شفويا، فما تكون حتى ما يعرفش يكتب ينجم حتى يعبر عليها شفويا حتى بالدارجة، معناها طالبين تكتب بالعربية الفصحى. بعد ما يحكوا القصص هذيك بطبيعة هو السيناريو يلزم يكون بيداغوجي، يعني يلزم تكون حاجة بيداغوجية وعلى الأغلب تكون تتماشى مع التام من التامات اللي تتماشى مع المسابقات اللي تتحلها، خاطر فما مسابقات نربطك بتام معين يا على أي حاجة يعني تربوية بيداغوجية. نختاروا سيناريو. الورشة الثانية تكون نعملوا كاستينج اللي هي تجارب الأداء، هذيك يعني كل صغير باش يختار، يعني مش هو اللي يختار يعني حسب السيناريو الموجود نعطوه دور من الادوار، ومش الصغار كل يمثلوا، فما صغار يقول لك لا سيدي انا ورا الكاميرا نحب انا نصور، نحب انا المخرج، نحب انا يعني اللي تنظيم ينجم حتى يمشي العباد يقول لهم سيلونس رانا قاعدين نصوروا، لازم يمشي حتى يسكت العباد باش نكملوا نصوروا.
3: كل واحد ميولاته وكل واحد كيفاش نوا وين يلقى راحه
4: وين يكون في البلاطو، لان احنا بلاطو تاع تصوير مصغر نعملوه. بعد ما نعملوا التصوير نعملوا مونتاج. المونتاج بي سي داتا شو لوجيسيال تاع مونتاج بسيط، ونحلوا اكل فيديوهات هذوكم ويحضروا الصغار على طريقه صناعه الفيلم. طبيعة الحال احنا ما نحكوا على فيلم طويل، احنا نحكوا على كور متراج ما يكونش درجين ربع ساعه، حاجه صغيره على قد السيناريو اللي كتبناه وعلى قد التصوير اللي صورناه. يعني نعملوا مونتاج بحضور الصغار، ينجموا يعطونا ارائهم، مشهد حزين حط موسيقى حزينه، مشهد سعيد حط موسيقى سعيده، ويعني نكملوا المونتاج ونعملوا بروجيكسيون نعرضوه، ينادوا اصحابهم، ينادوا حتى عائلاتهم، ينادوا اقاربهم، يعني حتى يقروا معاهم ينادوهم. وهذه الانشطه اللي
3: محلاها الانشطه بالعكس هي حلوه برشا، وهكا يكفي انه يبدو ينادوا في بعضهم، والا يحس روحه انه هو وقت اللي يقول سيلونس العبيد كلها تسمعه وتسكت، هو في حد ذاته تعطيه برشا ثقه في روحه هو كطفل معناها، وفرصة انه ننشر الثقافة السينمائية في دور الثقافة، وفي نفس الوقت هكا كأنه قاعدين نحضروا في جيل من السينمائيين، من جيل من حتى من المشاهدين الواعين والناقدين على انهم معناها يحلوا وإلا يفكروا وإلا يعطوا فكرة وإلا يكتبوا وإلا معناها تكون عندهم تجارب، نمهدوا في الطريق لجيل جديد. سي مجدي
4: صحيح، هي هذه كيف ما قلت لك هذه تنضاف حتى للسيفي تاع الصغير. يعني كيسالوه نهار اخر عملت سينما قبل، يقول لهم اي عملت في دار الثقافه سينما، بالرغم اللي التجربه كيف ما قلت لك تجربه بسيطه، انا مانيش نشوف فيها يعني في مستوى عالمي ولا مهرجانات عالميه، ولكن هي تجربه بسيطه على قد الصغيرات، يعني تبسيط السينما للصغيرات.
3: ايه مهم جدا، امكانيات صغيرة بامكانيات صغيره لكن باحلام كبيره، وان شاء الله في كل مره احنا ديما نقولوا ان شاء الله دور الثقافه ودور ودور الشباب تلقى حظها ويلقوا الصغيرات، علاش هذيك خاصه في المناطق الداخليه راهي هذيك المتنفس الوحيد والبلاصه الوحيده اللي نتهنوا عليها في صغيراتنا كي يبدو في دور الثقافه والا في النوادي نتاع الاختصاص، نبدو متهنين انه احنا بعدنا بيهم على كل ما فيها معناتها في وقت احنا توا محفوف بالمخاطر، فهذاك متنفس وحيد ومأمن معناها للصغيرات وللناشئة، خاصة ولهذا خاصة ان النوادي هذه هي نوادي حاضنة لهواة مسرح، لهواة سينما، لهواة رسم، فيلزم نتولهوا بهم اكثر وننظمهم اكثر. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي مجدي، موافقين ان شاء الله علاش لا تكون تجربة صغيرة امكانيات صغيرة لكن نشوفوها في مسابقات وتفوز جهوي ووطنيا وتكونوا حاضرين معنا كمتوجين، علاش لا
4: يعيشك
3: يا سيدي. شكرا ليك، شكرا ليك وموافقين.
4: عايشك بارك الله فيك.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس.
3: عزيز غالي بصوت ذكرى تونسية تصل بينا 33 دقيقة بعد السبعة، وورقتنا زادة باش نحكو فيها على عزيز وغالي زادة، فنان من أصيلة ولاية قفصة، فنان مسرحي ومن أهم الأسماء على الساحة المسرحية التونسية. اليوم اخترت لنا سمية رجب ووسيلة الغولة انه يحكونا على عبد القادر مقداد.
4: أليف يا سيدي أول بداية، وباسم مؤلف الألوف نبدو يا سامعين الحكاية.
5: الممثل التونسي الكبير عبد القادر مقداد ابن مدينة قفصة، عشق الخشبة وأحسن أداء التمثيل والغناء فوق الركح. حمله شغفه بالفن إلى عوالم للفن المسرحي، وسقل تجربته وزادها عمق بالعمل والتكوين. على الركح كان فارس مغوار، يهب الجمهور أدوار خالدة مثل جواب مسوقر 1980، عمار بزور 1995، وكلاب فوق السطوح 1995. اجعل من المسرح مرآة صادقة تعكس وجع الناس وأحلامهم، ونافذة اطلع على همومهم وأمالهم. لم يكتفي عبد القادر مقداد بالمسرح، بل ترك بصمة راسخة في الدراما التلفزية عبر أعمال لا تزال حية في وجدان التونسيين، من أبرزها حبوني وتدللت عام 1990، الدوار 1992، فج الرمل 1995. كان حضوره كبير وأداؤه صادق، وظل نافذة للذاكرة الفنية الجماعية. ورغم ابتعاده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، ظل عبد القادر مقداد أيقونة للفن الجاد، وصوت حر لم يساوم على القيم ولم ينحني أمام الزيف. هو فنان أعطى الكثير لوطنه، وانتظر بصمت أن يقابل عطاؤه بالاعتراف والوفاء. سيبقى عبد القادر مقداد شعلة متقدة في ذاكرة المسرح التونسي، ورمز للفن النبيل الذي لا يخبو بمرور الزمن.
6: جيراننا معملين على الله وماشيين لتونس.
7: أيوة شبيه، لحنا لقيتنا معملين على إبليس. الناس الكل معاملة على الله سابق.
6: ما نوشي يا الهدرة.
7: طيب احنا البارحة تفهمنا، قلنا قبل ما نمشي قلنا باش تخلصنا.
8: مبدع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات من الاثنين للخميس. مساء الأنس. مساء الأنس.
9: الماء عليه في الطريق والمطر ما زلت تنزل بقوة. أنا ما نحبش نخطر باش نوقفوني
10: يا خويا. طرف الماء هذا باش يعطلنا.
9: فما تجمع بتاع مياه في الطريق، إذا كان الطريق فيه منخفض الموج ظاهر يوصل الماء للمحرك، والمحرك يسقط وتقف بين السيارة والمطر بالقوة هذية. احنا ما نشوفه فيها حد وحد ما يشوفه، والحادث يولي في سمايق.
10: وشنو هي الحل؟
9: في الحالة هذية الاحتياط واجب، والحل هو الوقوف في مكان آمن والانتظار.
11: عند نزول المطر بقوة وامتلاء وتغطية الطريق بالمياه، على مستعملي الطريق التخفيض من السرعة والانتباه وملازمة الحذر والوقوف في مكان آمن على حافة الطريق حتى ما يعرضوش أنفسهم للخطر.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: ميكرو ستار.
2: وجه القمر.

0: أزيل الستار على المهرجان وعلى فعاليات المهرجان الوطني للفرق النسائية بالرديف، اللي كان تضمن برنامج وعروض موسيقية وسهرات فنية كانت أسستها فرق نسائية، وكيف كيف زاد معرض للذاكرة الموسيقية بالرديف، وتم تكريم الوجوه الثقافية والفنية، والمهرجان تم اختتامه بتوزيع الشهادات والجوائز على المشاركات والمتوجات والمتوجة بالجائزة الأولى. إسراء ظاهري حاضرة معنا مباشرة، أهلا وسهلا إسراء، مبروك.
1: لا ما يعيشك، يبارك فيك، يخليك إن شاء الله.
0: يعيشك، ألف مبروك على هذا التتويج، وإن شاء الله تتلوه برشا تتويجات وبرشا نجاحات أخرى.
1: أمين، يعيشك
0: يعيشك. إسراء ظاهري، شنو نجمو نعرفوا على إسراء ظاهري للناس اللي تسمع فينا توا؟
1: أنا إسراء الظاهري مندوز، شكرا لكم على أنكم أعطيتوني فرصة باش نتكلم في ساعة قصة، وتحية لقصة والناس قصة فرد فرد، ويعطيكم الصحة ويعيشكم ويخليكم، الحمد لله ربي. شاركت في مهرجانات رديف وفزت بالجائزة الأولى، فرحانة برشا ونفضلها، وشاركت بأغنية زعما النار تطفاشي.
0: اي نسمع منها شوية هكا، حتى مقطع صغير هكا، زعما النار تطفاشي، هي اللي فزت بها بالجائزة الأولى في المهرجان الوطني للفرق النسائية. اي
1: اللي انت واذا تقصه وناس قصه واللي يسمعوا فيه كل
0: يعيشك يعيشك يا اسراء، نسمعوا شويه من عندك اسراء.

0: الباب.
1: يعطيك الصحة. اسرة قديش عمرك اسرة؟
0: عمري 16 بفضلك خليك.
1: هيشك الصوت هكا بين صغير في العمر، اما ما شاء الله كبير في الموهبة، معناها ان شاء الله يستنى فيك طريق حلو برشا ومهم برشا. قولي لي كيفاش اخترت الأغنية هذه؟ معناها فما شكون اختار معاك الأغنية بحكم معناها الطبقات اللي في صوتك تتماشى معاها؟ انت تحب الأغنية هذه، انت اخترتها، كيفاش تم اختيارها الأغنية اللي بتشارك بها؟
0: يرجع الفضل للأسر تبتي تدريدي، تحية كبيرة ليه، قدم له أكبر تحية خاصة جدا. العبيدي بطبيعة
1: طبيعة الحال
0: تحية كبيرة باش، أكبر تحية قدم له يعطيه الصحة. هو قص علي وهو أستاذي سي مهدي وعلموني يعني، وخيط معايا الأغنية هذه، تعدلوا لي الطبقة اللي فيه.
1: يعطيهم الصحة سي نسيم العبيدي، أي رئيس جمعية قدماء الموسيقيين برديف، تحية كبيرة لي. إيه قولي باش معناها الجائزة هذية، وقت اللي قالوا إنك أنت هكا المتوجة بالجائزة الأولى، كيفاش كان شعورك؟ كيفاش كان إحساسك؟ معناها قلت أخذيت الحاجة اللي أنا نستحقها، هذه حاجة باش تخليني نمشي لقدام، باش نعمل، باش نشارك برشا، باش نخدم على روحي أكثر، باش معناها أكاديميا حتى في الكونسيرفاتوار وكل شيء. شنو إحساسك في اللحظة هذيك؟
0: فرحت نتاع ربي وكي هزيت الجايزة وتوجوني لولا، فرحت برشا، كانت فرحة كبيرة ما تصورهاش الحق.
1: الحمد
0: صحيح
1: لله.
0: ما عندي مسابقات ونربح فيهم، أما ذي فرحت فيها برشا على خاطر تعبت فيها الغناية الحق.
1: علاش الغنية، علاش المقامات نتاعها صعيبة شوية زيادة كيف كيف غن... اي ما حلوة برشا من صوتك، جات يعطيك الصحة. قولي لي باش تكملي معناها في المهرجانات، باش تكملي في المجال الموسيقي؟
0: كانت عندي برشا مسابقات وفزت بهم في سوزر وفي أم العرايس وفي أول مرة، وننشط برشا في دور الثقافة من كان أستاذي لهنا يعني. عندي أستاذي ديما يعاون في ملي عمري وقت صغيرة وملي وعيت وأنا مغرومة بالفن، ونشارك وديما نشارك فيهم وديما نمشي في دار الثقافة.
1: هاي به يا وبتوا قاعدة تقري في الكونسيرفاتوار ولا لا؟
0: يا بربي هذا للجنة خاصة للأستاذ إسماعيل بن مبارك، أعطيه الصحة ربي يحفظه ويخليه، وإن شاء الله يكون معانا المرة الجاية، قديش نحبه الحق نتاع ربي.
1: يعيشك ياسر على طبيعتك، وياسر محليك انت زادة، ياسر طبيعية. يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما فايزة، إن شاء الله ديما هكا عندك هكا برشا جوائز تستنى فيك في برشا، وهكا وفي قرايتك زادة نعملوا عليك على القراية والفن، لا نسيبوا هذه لا نسيبوا هذه، هكا ولا؟ برشا ان شاء الله ربي نجحك، برشا نجاحات اخرى. تحيه ليك، تحيه للعائله زيدا نتاعك، نعرف انها مسانداتك هي اللي تشجع فيك العائله.
0: عايشك تشجع في عائلتي، اما انا ديما مغرومه بالفن ونحب الفن برشا. تحيه لك انت
1: عايشك،
0: ربي يعيشك ويخليك، ولدار الثقافه نتاع رديف والقفصة وإذاعة قفصة كلها والناس قفصة كلهم.
1: يعيشك بين الفرحة، بين الفرحة، بين طايرة بالفرحة. إن شاء الله ديما فرحانة، إن شاء الله ديما متوجة، والناس معليك ديما كان الأخبار الطيبة، وعلاش لا نسمعوك المرة الجاية، نستدعوك لهنا في إذاعة قفصة، ويبدأ عندك إنتاج متاعك أنت هكا خاص متاعك أنت، وتكوني حاضرة فيه معانا. باهي نستناك يا إسراء. شكرا لك. يعيشك، شكرا لك، تحية لك، وتحية إلى كل الفائزات. أي واحدة مشاركة من النساء هي فائزة في حتى بمجرد المشاركة. يعطيك الصحة، شكرا لك.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

هكا كنا وصلنا معكم نهاية مشوارنا اليوم. شكرا ليكم، شكرا للضيوف اللي كانوا حاضرين معنا من البداية، وشكرا كيف كيف زيدا يعطيك صحة راضية، عبد النبي، عماد الغرس، كل زملاء من مختلف المواقع، شكرا كيف كيف زيدا لسمية رجب. موعدي غدوة يتجدد معكم إن شاء الله في دندنة وإيقاعات جديدة من 3 حتى 4. في أمان الله، تصبحوا على ألف خير وعلى كل أمل يتحقق.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انتظمت اليوم بالقرية الحرفية بتوزر ورشة عمل جهوية لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف العيش في الواحات التقليدية الهشة بولاية توزر. تنطلق بعد غد الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث أكد مدير عام الامتحانات محمد الميلي توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الدورة. وكشف الميلي خلال ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة ويجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة، أما أصغر مترشحة في شعبة الرياضيات وتبلغ من العمر 16 سنة. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أنه سيتم الكشف عن كل هاتف جوالي يتم إدخاله إلى قاعة الامتحان في المناظرات الوطنية، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال 6 أشهر الأولى من موسم 25/2026/2000 حوالي 3643.8 مليون دينار، بزيادة بنسبة 49.2% خلال ذات المقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. قالت الطبيب رئيس للصحة العمومية المختصة في الإقلاع عن التدخين الدكتورة دنيا الغربي أن آخر دراسة يتم إجراؤها خلصت إلى أن تونس تسجل سنويا 13200 حالة وفاة سنويا بسبب التدخين، مشيرة إلى أن حوالي 20% منهم جراء التدخين السلبية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران بعد تقرير وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن تعليق طهران البحثات مع واشنطن بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التسعة ليلة، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: شرفت أشغال وإنجازي مشروع تحسين تزويد مدينة ترديف بولاية قفصة بالماء الصالح للشرب على الانتهاء بعد تعطل المشروع ثلاث سنوات بسبب إشكاليات عقارية. وفق رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عصام الخضراوي، وللي شرف أن كلفة المشروع تقدر ب 9.7 مليون دينار، وهي ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري في تصريح للإذاعة الوطنية حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديدة على جلسة عامة بالبرلمان المصدقة عليه قبل العطلة البرلمانية. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا التي تنطلق يوم الأربعاء 3 جوان، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. هذا ويجتاز المترشحون الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني اختبارات دورة 26 و2000 أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، ويبلغ عدد المترشحين الامتحان النوفيام هذا العام 32,004 مترشحين من مجموع 175,024 يتناظرون على 3,750 مقعدا بالمعاهد الثانوية النموذجية. أعلن كل من مجلس التونسي الإفريقي للأعمال والكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الأفريقية ذات الإمكانيات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين وفاعليات التنمية. صعد الاحتلال من عدوان على لبنان في وقت يستمر فيه تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وطهران رغم تشديد واشنطن شروط على إيران للتوصل إلى تفاهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: قلبك موجوع في حبك مخدوع حلمك ممنوع معانا خلي صوتك مسموع على يومك على روحك على عمرك فضفض لي وبوح احكي لي.
1: تسع دقائق بعد التسعة تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معكم كالعادة في أحكي لي تواصل حتى ال 11 متاع الليل. وموضوعنا لليل اخترنا شنية الأسباب اللي خلت عقود الثقة الشفوية في المعاملات اليومية تغيب. كن نحكو على عقود الثقة الشفوية في المعاملات اليومية، نحكو على ما يسمى عنا في الدرجة بالكلمة، الكلمة اللي كانت تستعمل كعقود لكن شفهية بالكلام أكا هو، كانت تستعمل في البيع في الشراء حتى في تعاملنا اليومي. اليوم الكلمة هذه ما عادش موجودة، زعما شنو هي الأسباب؟

0: حكاية
1: حكايات وحكايات
0: حكاية كل عاشق
1: أحكي لي الليلة من 9 لل 11
2: هدني حكاية.
3: رجعنا لكم من جديد 15 دقيقة بعد 9 وناخذ أول اتصال حاضر معنا. مساء النور، عسلامة.
4: ألو
3: عسلامة، مساء النور.
4: عسلامة،
3: مرحبا.
4: عايشك اختفيت، معك مدام سامية.
3: مرحبا بيك مدام سامية، شنو أحوالك؟
4: والله الحمد لله لاباس.
3: الحمد لله يا ربي.
4: لاباس
3: انت؟ والله كلنا لاباس الحمد لله. شكرا ليك مدام سامية. الليلة اخترنا نحكوا على حاجة كانت معروفة متداولة برشا قبل، الكلمة. الكلمة نبيعوا بالكلمة.

0: هو بالرسمي بالحق الكلمة كانت تقبل بالحق ولا زالت منها شوي، معناه واحد كيشي باش يشري بالكلمة ولا يوعد بحاجة، مثلا يقول لك أنا باش نجيك ولا كذا، معناها وما الكلمة حق توا مازالت، أما بنسبة قليلة، على خاطر علاش قبل الناس كانت تمشي على نيتها، معناها ما تسميش الأخبيتة تخدم المخ وهاني تنجيك وما يجيكش وهاني مثلا تخلصك وما يخلصش، مع قبل ما كانتش، خاطر الناس قبل كانت على معناها ناس قلالة وعلى الكلمة ورجالها وصناديدها، سوا صحيح موجودة اختفتنا ما الحق قلت ما عادش موجودة بكثرة، يمكن على 100 تلقى شي 20 30 ثقة، الآخرين كلها ما زالت لما حالة ما زالت
1: انت تقولي رز...
0: الحمد لله
1: انت تقولي رقم قلت لكن هي ما زالت
0: ما زالت اي ما زالت موجودة ما زالت والحمد لله، وما زالت عباد عندها كلمة، ما زالت عباد تخلص، ما زالت عباد تخاف ربي، ما زال خير في الدنيا ما زال.
1: شكرا لك يعطيك الصحة
0: يعيشك، شكرا لكم الكل
1: يا عايشك مدام سامية، وإن شاء الله ليلتك زينة، ليلتك زينة أنتم زادة الناس اللي
0: متألقة.
1: يا عايشك مرحبا يا مرحبا أنتم زادة مستمعاتنا بسلامة مدام سامية، أنتم زادة كنت حابوا تشاركوا معنا، ما عليكم إلا تتصلوا بينا على 76226600 وتشاركوا معنا على غياب عقود الثقة الشفوية ولا الكلمة. مدام سامية تقول راهي صحيح قلت خطر ثم برشا أسباب، ولكن زادة كيف كيف راهو ثم ناس مازال تتعامل بها لليوم، زعما بالرسمي مازال تتعامل بها، وانتوما إذا عشتوا تجربة وتعاملتوا بها بالكلمة نستنى أراءكم وتجاربكم.
2: تسمع غنيات وحكايات توصلك الأخبار وتفاصيلها، إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت، إذاعة قفصة إذاعتكم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: تبدأ الحكاية كيف كل حكاية
1: حكايات وحكايات
3: حكاية كل عاشق
1: أحكي لي الليلة من 9 ل 11

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله

0: احكي لي، هذه مشلين خليفه ولطفي بوشناق على تير موجات اذاعه قفصه. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في البرنامج حتى ال11 متاع الليل. نعاود نذكركم بالموضوع متاعنا، موضوعنا لليله اخترنا نتحدثوا على الكلمه اللي كانت متداوله جدا قبل ايام زمان، كانت تستعمل في البيع في الشراء. معناها كان البيع والشراء يبدا بكلمه وينتهي بكلمه، كانت الكلمه اقوى من اي حبر على الورق وأمتن حتى من العقود الموثقة. في الماضي القريب الكلمة الشفوية دي كانت ميثاق غليظ يلتزم به التاجر ويحتمي به المشتري ويتحرك به المجتمع بأمان تام. كانت الثقة هي العملة الأساسية اللي ما تنخفضش القيمة متاعها. اتصال آخر حاضر معنا، عسلامة مساء النور.
1: ألو،
0: ويا عسلامة مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك،
1: نحييك ونحيي كل الفريق العامل معك في هذه السهرية، وأحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة قفصة. إذاعة قفصة من الإبداع إلى الاستمتاع.
0: شكرا. شكرا لك، يعطيك الصحة، نسمع فيك. أي مرحبا، تفضل.
1: أي عايشك. أي انضم ثاني مداخلة، المرة اللي فاتت ما وصلنا. أخوك عبد العزيز عكروتي من رقاب.
0: مرحبا بك سي عبد العزيز، مرحبا.
1: أي والله يشوف ويعطيك الصحة في المواضيع. خلينا نفك الراديو. الموضوع اللي قبل كنت نذكر فيه، حكينا على فلوس هكا ولا
0: اي حكينا فيه؟
1: القصه دا والله برشا من الناس قالوا لي ما شاء الله معنا على المشاركه، وقالوا لي الكلام كله صحيح اللي قلته. اليوم شنو البرنامج بتاعنا؟ نحكوا على الثقه،
0: الكلمه قبل كانت الكلمه هذه وكانها هي عمله، وكانت اقوى من العقد الكتابي هذا. كانت الناس تبيع بها وتشتري بها، تتعامل معها في اليوم متاعها، وكانت ميثاق غليظ. اليوم لاحظنا انه ما عادش تستعمل برشا معناها الكلمه العقود الشفويه دي. زعما حسبك شنو هي الاسباب اللي خلت المعامله بالكلمه تتراجع؟
1: المعامله بالكلمه تتراجع كما نقولوا صحيح، وما تويك يقولوا الزمن الجميل 20 و30 و40 سنة التالي. أنا نذكر الصغير كانوا بالكلمة وكذا، ولكن الكلمة تو ما عادش تولت الثقة في الوثيقة. احنا بالوثيقة ويا ربيش باش يوصل، علاش؟ حسب ما نرى في المجتمع، معناها نجم تقول أنا مخالف المداخلة الأولى نتاع الأخت، قليل قليل قليل جدا ويتعدوا على الأصابع في المجتمع، معناها باش باقيين كما نقولوا نحنا هي لا لا صاحب كلمة. ولكن تو بصراحة العهد لم يساق. ونزيدك السبب الثالث، مثلا من سبب الغلاء نتاع المعيشة والمواد الفلاحية وإلى غير ذلك، من قلة الكلمة نفسر لك كيفاش. مثلا مولا تراكتور يخدم الواحد، يقولوا للميسرة لا، في الميسرة يمشي مثلا هذا شيء نتحدثوا بالعامية، عنده دار نتاعه وجهازها فيها تلفزة، لا يبدل بلازما، لا يبدل ثلاجة، سيمون التراكتور يخليه يولي أوروتي مثلا. كانوا ما فيها فتاح، وهذا شيء مجرد مشغول، يبقوا يخدموا كان 10 من الناس. هذا شو الناس؟ هذا كله من قلة الثقة. لو كان ثم ثقة كما حكينا 30 و40 سنة التالي وك الزمن الجميل، حتى ولو كان الإنسان يفلح فلاحة مثلا وما تجيشه، لا يروتي وخليه العام الاخر يقول برا ما يسالش، تو العام جاي خلصني. ولكن تو معناها الثقه تكاد تنعدم، هو بالوثيقه وتوصل المحاكم وبالكنابل وبالشهود وباش يخلصوا. هذه الملاحظه نتاعي وهذه المداخله. وكان عندك سؤال ما يسالش، زيد فكرني، خليني نزيد نتحدث شويه ونوضح.
0: اي شوف، انت قلت اللي قبل كان موجوده خاطر كانت الثقه، وهذا اللي نحكوا فيه. معناها كانت الثقه هي ميثاق غليظ. شنو هو زعما اللي خلى الثقه اليوم ما عادش ميثاق غليظ، فما عدناش نتعاملوا معاها؟ حتى اللي قلت انت ولت الناس معناها تامل على روحها كان بوثيقه.
1: والله شوف شو نقول، نرجع حتى مثلا دينيا، معناها انا مثلا كانت الناس هكا قبل معناها يحشموا، معناها فهمت ولا؟ الجيل نتاع اللي عمره طويل 50 معناها و45 هكا فهمت، من مثلا من الانداد نتاعي نعم يسمعوا بيا كل شيء، الجيل نتاعنا به الى حد الان. أنا الجيل بصراحة ما على الأسف في النار فيه تويكا فهمت، ويحبوا مثلا الغناء والكسب السريع، يحب فيسع فيسع كما نرى وبرشا بالمجتمع، يخلوا معناها الانسان باش يعمل الدوران واللف. ولكن قبل معناها كما نقولوا نحن يمشوا بالنيه، ومعمل على ربي وحتى ربي يبارك له وكلمته معنا تصدق. وكما قلنا مثلا قبل معنا يرموا مثلا النعمة دي معنا في الجهات متاعنا دي يرموها معنا أكيك على بركة ربي فهمت، وربي يصدقهم وكل شيء للنعمة ويخدم له تراكتور ويخلص ويحمد ربي. ولكن توا من الأول تبدأ النية قاص، النية قاص كما نقولوا نحن، يبدأ يعمل في الزور والدوران واللف كما نقولوا بالكلمة ذيك، يبدأ يكمبس وكذا. هذا هو الشيء الصاير، ونعرف برشا معناها تو يسمعوا بيا تأكدوا الكلام تاعي يقولوا ثابت معناها 100% أختي فاتن. اليوم معنا
0: أي أي
1: أي الأخت، أي الأخت فاتن، هذه المداخلة نتاعي على
0: شكرا شكرا لك يعطيك الصحة يعيشك
1: في التوصيف.
0: شكرا لك يعيشك، إن شاء الله ليلتك زينة، ليلتك زينة. اتصال آخر حاضر معنا، مساء النور على السلامة.
2: مساء النور وفل ياسمين يا فاتن،
0: مرحبا بك.
2: معك عايشة لاباس؟
0: الحمد لله يا ربي. عايشة صوت مألوف عاد معنا.
2: تحية ليك الفريق العامل معك. راضية ولا الأزهر اليوم؟
0: لا ليلى الأزهر. الاثنين اللي فات كلم الاثنين اللي فات كلمتينا صحيح، كانت معنا زميلتنا راضية عياري، تحية كبيرة ليها. الليلة زادة معنا زميلة نزهر بن حمد، تحية لي وتحية للفريق الكل اللي يخدم معنا الليلة تأمين
2: الحصة. نحن نسمع صواتهم، نحن نسمع كان صوات المنشطين.
0: لا جنود الخفاء ذوكم هم الكل، تحية كبيرة ليهم.
2: ما نبارك مستنترال حتى التقنيين وكل تعبين أكثر من المنشطين صراحة صراحة.
0: يعطيك الصحة شكرا، تحية كبيرة أكيد.
2: اليوم الثقة
0: نحكو على الكلمة، الحقيقة نحكو على العقد الشفوي اللي كان موجود ومتداول. معناها هو أساسا العقد هذاك الشفوي يقوم على الثقة، ولكن مش مسألة الثقة معناها عموما، نحكو على الكلمة. كنا نسمع إذا كنت تسمعي في المكالمة لقبل وبعض المكالمات، زعما حسب رايك معناها علاش تراجعت الوعود الشفوية ذي؟ علاش ما عادش الناس تعامل في اليوم متاعها كما بكري بما يسمى الكلمة؟
2: قبل مش كيتو بصراحة، قبل تحس الاعداد النية وصادقة، معناها حتى تقول لك هاك الحاجة يعطيها لك واللي يسلفها لك، معناها يمشي يقول لك وسع عليك، وسع عليك ربي معناها، ويجيبها له بالثقة. روزي أمك تو ما زالش حتى ثقة، حتى تجي تعطي الإنسان ما عادش يرجع لك أصلا، حتى تمشي تقول له أعطيني كذا وكذا يشريها لك. قبل مش كيتو بصراحة، تولت تحسها بالساوي قبل مش كيتو بصراحة، نية وناس طيبة.
0: تقولي تيبة الناس
2: يوسع عليك معناه. أما كتو بصراحة كان بوثيقة وقول تسلم زيد.
0: تقولي انت معناها المجتمع اليوم، معناها تطور المجتمع في برشا اتجاهات خلى اليوم الناس تحب تضمن ال نعم.
2: بالعكس تطور المجتمع ونتصور قبل خير من تطور المجتمع بصراحة. أنا في رأيي أن الشخص صراحة قد بتطور العلم ونومك نسقبل صراحة أخي صراحة صراحة لا. هذا من رأينا.
0: أكيد رأيك ونحترموه، شكرا لك على مشاركتك معنا، وإن شاء الله ليلتك زينة. وانتم زادة اللي تسمعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة نجموا تشاركوا معنا في الموضوع، تشاركونا تجاربكم وآراءكم، تجاربكم إذا تعاملتوا قبل بالكلمة كيفاش كانت معناها، وإلا إذا أنتم معناها تعاملتوا بالكلمة لصالحكم أو معناها قدمتوا شيء للآخر زادة كيف كيفاش كانت التجربة متاعكم، هل كانت تجربة فيها التزام ولا ما فيهاش التزام. على كل سنة، على 76 226 6 أيام.

0: حكايات وحكايات.
1: حكاية كل عاشق.
0: احكي لي الليلة من 9 لل 11.
2: هديني حكاية.
3: مازلنا مواصلين معكم المشوار ومازلنا في الموضوع متاعنا في الماضي القريب. يمكن كان التاجر مش يعني مش محتاج البرشة أوراق باش يثبت صدق النوايا متاعه، وإلا باش يثبتوا له صدق النوايا. كما قلنا الكلمة كانت هي العقد الغير مرئي، هذاك اللي كان يربط الناس ويضمن زادة كيف كيف الحقوق معهم. إذا واحد قال بعت يعني بعت، وإذا واحد قال شريت يعني شريت، ما فهمش تراجع في الكلمة. وكان زادة كيف كيف كانت السمعة هي رأس المال الحقيقي، لأنه الرجل اللي يترجع على كلمته كان ينجم يخسر مكانته في المجتمع، وخاصة أنه ينعت أنه ما عندوش كلمة كانت حاجة معناها خيبة على الأخر. الخسارة هذه متاع السمعة متاعه كانت بالنسبة لي هي خسارة ما يعوضهاش كل أموال الدنيا، ولكن نرجع نقوله أنه الثقة كانت هي المحرك الاقتصادي زاد كيف كيف اليومي البسيط في هذاك الزمان. علاش تراجع اليوم؟ أكيد ثم برشا أسباب، قبل ما نحكو على الأسباب نشوفوا من وجهة النظر متاعكم شنو هي الأسباب والمسببات، وإذا عشتوا تجربة كي من هكا. حضر معنا اتصال. عسلامة، مرحبا.
4: وبيك عسلامة.
3: مرحبا بيك.
4: وبيك ربي يفضلك. تحية ليك ولفريق العمل ومعاك ولكافة مستمعي ومستمعات إذاعة قصر.
3: شكرا ليك، مرحبا.
4: وبيك ربي يفضلك. الكلمة وما أدراك من الكلمة. الكلمة هي الساعة. الكلمة ثم مثل يقول من أعطى كلمته أعطى رقبته.
3: أي.
4: وثم هي من ناحية أخرى إذا عهدتم كيفاش يعني نسيتها، من عهد وفاء ومن نطق صدقة. والكلمة فيها حتى الكلمة فيها أنواع. ثم مثلا كلمة كيما نقولوا إنسان باش يهز من عند حاجة باش يتسلف، ولا باش يهز من عنده حاجة بالكلمة نقولوا معناه بالثقة. أنو يقول له مثلا تو خلصك ولا تو راجعك في الوقت الفلاني، يلزم يكون عند الثقة هذاك الشخص هذاك يجي في وقت. ثم عبيد كي يعرفوا إنسان ثقة يعطوه. معناه أنا واحد من الناس تو ثم تاجر نهز من عنده بالكلمة، حتى كي يقول لي أنا راني ما نقيدش برا ونجي هذاك تو هاو في الحج إن شاء الله ربي يجيبه على خير في الحج، فهمتني؟ نتعاملوا بالثقة.
3: بالثقة بالكلمة.
4: ثم نوعية ثم نوعية أخرى مثلا كلمة يقول له مثلا تو نتقابلوا ولا تو نجيك في الوقت الفلاني، وثم نوعية أخرى ما تجيش.
3: احنا اخترناها في المعاملات اليومية، البيع الشراء وغيره من المصالح.
4: أي ثم منه ومنه بالنسبة لي أنا وحسب تجربتي. ثم عبيد في المصالح كما كنت تحكي، وفي البيع والشراء تم عبيد يتعاملوا مع إنسان ثقة. إذا كانوا هو ثقة يعطوه مثلا، فكانوا بيع ولا شراء. وثم عبيد ما يعطوهش أصلا، ولو حتى هو في الشرع يلزم الإنسان يكتب إذا تدينت فاكتب ما بينكم. وثم أقبل نوع وتوى نوع. أقبل كانوا مثلا يجيبوا مرأة وزوز رجال هذي في الشرع يلزم يجيبها، كان ما خانتنيش الذاكرة فهمني، باش يشهدوا باش حتى كي ينسى الراجل يذكروها، وإلا زوز رجال ولا حاجة كما هكا معناها باش يشهدوا على الشخص ذاك اللي هو خذاه من عندك الشخص ذاك، وإلا الحلال والأحسن واللي هو في الشرع يكتب عليه، يكتب عليه أنه بالتاريخ وقت كذا وكذا هز ولا خذاه ولا حاجة بالورقة بالوثيقة كما حكى السيد اللي متدخل له اللي نسيت اسمه، تحية ليه. هو معناتها بالوثيقة يكتب عليه باش معناتها ما حتى بالقانون يولي يجيب عليه الحق. وثم نوعية أخرى ناس مثلا يخلها على ربي، مثلا يبدأ إنسان به يقول لك برا من سيرش من جي، ثم عباد ما يرجعوش ولا ما يوفوش بالوعد نتاعها ما يجوش. الحقيقة أنا سارت لي مع إنسان هناني وما جانيش مثلا وخالف ضيعني كما نقوله نص نهار الأول، كل إنسان عنده وسيلة نقل باش يهز لي قضية فهمتني، ما جانيش الحقيقة. مشى ما من وقت أنا شطبت عليه بالأحمر فهمتني، ما عادش نعمل عليه خاطر مش إنسان صاحب كلمة. ذي ما فيهاش مثلا هذه باش مثلا هز لي بضائع، نكلم الكرابي مثلا الصباح يقول لي تو نجيك مثلا الكراب وسيلة نقل باش يجيني مثلا مع كما نقولوا مصليفة، نستنيه انا ماهو بالتليفونات تو يقول لك تهنى هاني جايك مصليفة تطلبوا ما يجاوبش ولا يعلق ولا ما يجاوبكش اصلا، يلقى مثلا فواياج اخرى اغلى ولا بلاصه اخرى ابعد يشيلها يطفي الضوء. كيتكلموا بعد نهار ولا نهارين يقول لك والله راهي وقعت لي الحاجه الفلانيه ولا هو راهو مش صحيح. معناها هي الكلمه راهي مدفوعه في الدين من عاهد وفاء ومن نطق صدقه. الانسان مسؤول عليها قدام ربي. توا الحقيقه فيتهم ضعفت ياسر، ما عادش قليل كعبيت تعطيهم باهيين مثلا تتعامل معاهم بالثقه، ولا اذا كان وعدك ولا عطاك كلمته اعطاك الكلمه صي حتى كي يبدا مثلا ما هوش باش يجي في الموعد ولا في الوقت اللي تفهمتوا عليه يكلمك تو بالتليفونات يكلمك ويقول لك يا فلان راني الله غالب راي هكا وك. وسامع بيت لا إيه معناتها خاصه الشباب تاع تو الحقيقه الاغلبيه ما عندهمش كلمه، هذا الواقع وهذا الصحيح. راجل كبير يمكن من تاك الناس كبار شوي
3: ما تشوفش انه ينجم يكون هذا حكم، معناها وقت اللي نحكوا على الكبار لانهم جاوا من البيئه القديمه والثقافه القديمه والتربيه القديمه، فهذا بالنسبه لهم سك اللي هم يكونوا خير من الجيل الجديد، معناها مش ما يكونش هكا حكم فيه شويه تحامل على الجيل الجديد.
4: مش من الكل راهو فيهم، انا قلت لك فيهم عبيد مش من الكل، هم الاغلبيه
3: تنسيب الام نسب الامور
4: في القلة أكثر هاني قلت الأكثرية من الناس الكبار اللي هم يخافوا ربي يعرف شو معناها كلمة ويعرف شو معناها كي يوعد إنسان يوفي بالوعد متاعه ويعرف كي يعطي موعد اللي هو الكلمة هذيك تسمى كلمة. أنا أعطيتك موعد مثلا قلت لك يا فات نراني مثلا باش نجيب لك قضية في الوقت الفلاني ولا في النهار الفلاني ولا في الشهر الفلاني ولا في العام الفلاني، هذيك تبقى متعلقة بالإنسان هذيك يتحاسب عليها إذا كان يوفيش بالوعد هذيك وبك الوفاء والكلمة اللي عطيهالك وما معناتها كما وعد توا علاش تمو هو النذر باللغة العربية كما النذر بالضبط النذر هذاك مثلا هو نفس الشيء، راهي الكلمة والوعد ولا مثلا النذر كي بعضها نفس الشيء تبقى متعلقة بالإنسان يتحاسب عليها خاطر أنت الشخص هذاك مثلا أعطيه كلمة وما كنتيش في الموعد نتاعك هو ممكن ضيع له مصالح، ممكن هو يتعطل، ممكن يستنى الحاجة هذيك ومن بعد ما تظهرش معناها لهنا تولي مشكلة. هذاك علاش هي فيها حتى ربي سبحانه يحاسب عليه، والكلمة راهي معناتها مدفوعة في الدين نقول لك معناتها من عهد مصير النطق صدقة، هذه كل إنسان يفهم في الدنيا هذه يعطي كلمة يكون عند كلمة فهمتني. هو الحقيقة كما قلت لك فيتن وهذه حاجات نعيشوها تو الأغلبية تاع الشباب تو ما يفهموش في الكلمة، عنده عادي كي يوعدك وما يجيش ولا ما يعملش ما يجيش في الموعد هذاك ولا يعطيك كلمة ما فيش كل واحد عنده عادي ما يتقلقوش يعني حتى بعد نهارين يقول لك راني نسيت ولا بعد شهر ولا يهز مثلا عندك حاجة يقول لك تو راجع لك بعد نهارين ولا بعد ثلاثة يضرب على وشهر فهمتني. هذه هي وين قبل عليه قلت لك العباد الكبار شويه يعرفوا معناها يخافوا ربي كان الناس يخافوا ربي معناتها هما اللي اصحاب كلمه واصحاب ثقه وفيهم حتى ناس كبار فيهم ناس كبار شويه ربي يهديهم وما نحكموش على الناس كل الباهي والخيب موجود واصحاب الكلمه مازالوا موجودين لتوا ناس باهيين والاخرين النوعيه الاخرين فينا موجودين بكثره حقيقه.
3: شكرا لك يعطيك الصحة صالح، إن شاء الله ليلتك زينة. اتصال آخر نأخذوها قبل ما نمشوا بعد شوية إلى الجزء الثاني. مرحبا بك، عسلامة. مساء النور.
5: الله يسلمك يا عايش بنتي.
3: مرحبا، شو معنا؟
5: معك محمد صالح برحشان المكناشي.
3: مرحبا بك محمد صالح، تفضل.
5: عايش ترحم وديك، بارك الله فيك. والله برنامج شيق ممتاز، توا حاليا قاعدين نعيشوا فيه المحيط هذا نتاع الموسيقى وما ادراك الموسيقى.
3: هو شوف سي محمد، هو راهو اكيد اساس الموضوع نتاعنا مبني على ثقه كي نحكوا على الوعود الشفويه والكلمه هي مبنيه على ثقه، ولكن في الموضوع خاصيت حاجه كنا نستعملوا فيها برشا قبل اللي هي الكلمه اللي كانت نتعاملوا بها في اليوم نتاعنا، نتعاملوا بها في البيع، نتعاملوا معها في الشراء، نتعاملوا بها في كل تقريب متطلبات الحياه
5: في كل المواقف في البيع والشراء والمعامله وكل شيء. لكن شوف وقتي نكلمك حاجة بالنسبة للشعب التونسي تقريبا 90% نعيشوا بسيط وما غير أحراج، مانيش نمس في الناس ولا حاجة، ما الأستاذ الغير والغير والغير وكله يستعامل مع الحوانتي
3: صحيح.
5: معناها حتى أستاذ موظف طبيب كله يتعامل بالطريقة هذه
3: صحيح.
5: والله يبارك الله فيهم وكسر خير الحوانتية والخيان التجار الله يرحم وديهم ويزيد المهمة ونعمة، لولا مش رحمة ربي وكل المصداقية بين المواطن وبين التاجر، معناها سمى ناس ياسر بصراحة توقف أعمالهم حتى في عشاء وغداها وقلك
3: ممكن
5: صغيرات وضيعوا بين يديك
3: صحيح. تنجم تكون ما عندكش دينار في جيبك تتعامل مع خضار تكرجي من عنده واللي هو راس المال الكلمة راس المال الكلمة، تهز عشاء صغيرك وتروح صحيح حتى راس الشر.
5: معناها المهم تمشي فارغ تروح مع عبد
3: صحيح.
5: هي نعمة من نعم الله كبيرة ياسر ورحمة من الإخوان اللي عندهم إن شاء الله ديما عندهم باش زوالك يقصدهم يجي. لكن سمى حاجة نقول لك بكل أخوة بكل روح وطنية وروح أخوة ومنامك لي عنا جماعة أول مرة تمشد عليه تلقاه بطيرة تاع أرنب وبعد يولي قطوس تعطيه متاعك يولي يسبك ويعايرك ويسمعك الكلام على رزقك وأنا ريتهم أمي عيني وسمعتهم بوزني، معناها أما هاني الناس نحن توانسة فينا رحمة أنه ما كفوش بعضنا بالقسوة وما ما نقولش هذا كلاني الاخر ما نعطيشه، معناها موجودة عنا الرحمة. أنا مشيت الجزائر مشيت ليبيا مشيت مصر، الرحمة في تونس ما سماش
3: هو يعطيك الصحة سي محمد، على خاطر احنا من بكري يمكن حكاو على المعاملات الكبيرة متاع بكري كيما شراء المنزل والأراضي والكل ونسينا
5: العقارات
3: ونسينا أهم حاجة اللي ما زالت رغم كل شيء ما زالت اليوم متداولة جدا، هي ما يسمى بالكريدي في الدرجة متاعنا، الكريدي اللي هو بالسين معناها تمشي تاخذ بالكلمة أنه أنت راس الشهر تخلص واللي ما زالت موجودة. أي يعطيك الصحة،
5: لكن نحن نتعامل بأقل من هذا. احنا نحكي لك مش على المطلق مالات العقارات الكبرى ولا كذا ولا كذا، حاجات هذيك حاجات بعيد علينا شوية، اما نحن نحكي في المطلق ان المعاملة وثيقة موجودة رأي ثيقة بنتي ما تقولش 5000 ما تقولش مليار، طبعا انت كي تعطيني ب5000 كأنك عطيتي ب5 ملايين
3: صحيح.
5: يعني انا وقت مجنوك مثلا ما عنديش حق كيلو مكرونة ويترزيت وعشان ريتي وقت تحلل لي الزنكة هذيك أنا مجنوك حليت لك 5000، ما نعتبرهاش 5000 أنا نعتبرها 5 ملايين، وهي كلها تتبع ثقة والمصداقية. ويرحم والديك في البرنامج وشكرا
3: شكرا لي
5: كثر خيركم.
3: شكرا زدان أنتم مع المشاركة
5: بجاه النبي.
3: شكرا يعطيك الصحة، شكرا على المشاركة الناس الكل اللي اتصلتوا بينا تيلة ساعة كاملة، ما زلنا معاكم على امتداد ساعة أخرى زادة نجموا تشاركونا آراءكم والقصص متاعكم بعد نشرة الأخبار.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض. يعني كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حرد السقاين. علمنا علمنا علمنا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي. البداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: بولاية قفصة تنظيم سلسلة من اللقاءات العالمية للتعريف بمنصة التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات. وزارة التربية تعلن استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لإجراء الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. الرئيس الأمريكي يعلن عن تفاهم لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله بعد التلويح بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. تحتضن ولاية قفصة خلال الفترة الممتدة من 4 جوان الجاري لغاية 13 هذا الشهر سلسلة من اللقاءات العالمية للتعريب بمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، إلى جانب إطلاق مسابقة على مستوى كل معتمدية لاختيار أفكار المشاريع التي يمكنها الترشح للانتفاع بالتمويل التشاركي عبر هذه المنصة. المدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات جوهر المغيربي يقدم أكثر تفاصيله.
5: منصة التمويل التشاركي مؤسسة ناشئة مختصة في المجال المالي وتقدم خدمات التمويل التشاركي موجهة خصوصا لأصحاب أفكار المشاريع وإلا أصحاب المشاريع اللي ينشطوا في مجال الاقتصاد الأخضر، يعني كل ما عنده علاقة بالفلاحة التقليدية العصرية التكنولوجيا في الفلاحة، أيضا الاقتصاد الأزرق بما فيها من مشاريع متعلقة بالموارد المائية الموارد البحرية تثمينها تحويلها الاقتصاد الدائري، يعني المشاريع اللي عندها أثر بيئي مباشر عن طريق الرسك لإعادة الرسك لزيرو ديشي، الاقتصاد البرتقالي أيضا كما المشاريع في المجال الثقافي في المجال الرياضي في المجال الرقمي، وأيضا المشاريع متاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المنتفعين بالخدمات اللي تنجم توفرها منصة التمويل التشاركي سي ام بي متنوعين، يعني كما ينجموا يكونوا أصحاب مشاريع صغرى سواء كانوا ينشطوا في مجال الصناعات التقليدية أو في المجال الفلاحة الصغرى، كما زاد ينجموا يكونوا مؤسسات أكبر مشاريع أو مؤسسات فردية أو جماعية كما الشركات الأهلية أو كما المؤسسات الناشئة. منصة التمويل التشاركي سي ام بي قاعدة تقوم بجولة انطلقنا فيها من نوفمبر 2024 على 24 ولاية 279 معتمدية. الهدف منها الجولة هذه هو التعريف بالآلية الجديدة هذه متاع التمويل الجماعي تخلي المشاريع تلقى دعم من المجتمع. الآلية متاع التمويل هذه موجودة على مستوى العالم وساهمت في تحويل أحلام وإيجاد حلول معناتها بديلة وحلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وخاصة بالنسبة للشباب، وأيضا المشاريع اللي يصعب تمويلها عن طريق آليات التمويل الكلاسيكية كما البنوك أو التمويل عن طريق مؤسسات التمويل الصغير. أصحاب المشاريع في كامل تراب الجمهورية نتعاونوا من أجل اقتصاد إيجابي، وأيضا قاعدين نكونوا في مجموعة من التوانسة الفاعلين سواء كانوا من التوانسة المقيمين في تونس أو من التونسيين المقيمين في الخارج عن طريق المساهمة في تمويل المشاريع عبر منصة التمويل التشاركي لإحداث مواطن شغل مستدامة أو مشاريع ذات أثر إيجابي دائم. هذا العمل اللي اليوم وصلنا به إلى الولاية العاشرة ولاية قفصة مش تنطلق الجولة فيها من 4 جوان إلى 12 جوان، كل المعتمديات مش تكون معنية بحلقات تكوين في كل معتمدية.
3: تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع عدد من المتدخلين في القطاع الفلاحي تنظيم سلسلة من المدارس الحقلية التي تتضمن برامج إرشادية وتدريبية ميدانية تهدف إلى تطوير قطاع الواحات والمحافظة على ديمومته. وتم في الآونة الأخيرة في إطار مشروع بيوراست تنظيم المدرسة الحقلية السيسة بعنوان المقام البيولوجية لدودة التمر. أكثر تفاصيل حول هذه المدرسة الحقلية يقدمها منسق عمليات الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي هشام بريك في متابعة لسعاد الكيلاني.
6: تم القيام القيام بمدرسة المزارعين الحقلية السادسة التي أقيمت تحت عنوان المقاومة البيولوجية لجودة التمر باستعمال الناموسية حشرة التريكوغرام أو المصائد. تم القيام بالمدرسة المزارعين الحقلية هذه في قطعة فلاحية بيولوجية من عمادة نجا بمعتمدية سبل حد من خلال التطرق لمختلف أساليب المكافحة المندمجة لدودة التمر. نعرف لدودة التمر هي نفسها اللي تضرب أشجار الرمان في مرحلة من المراحل الموسم الفلاحي، حاليا فترة مناسبة لتدخل فيها الحشرة في سبات داخل ثمار الرمان. هك عليه سعينا من خلال المدرسة الحقلية هذه إلى التعريف بطريقة من بين الطرق اللي هي طريقة الوقاية عبر الناموسية للحد من تواجد وتكاثر هذه الحشرة داخل القطاع الفلاحي. وكذلك تم التعريف بمكافحة أخرى من بين الطرق اللي هي الطريقة البيولوجية لحشرة التريكوغرام. الحشرة هذه اللي يتم التكثير فيها من طرف المركز الفني للتمور بقبلي. وكذلك أيضا تم التعريف بطريقة ثالثة أخرى اللي هي المصائد. تم تركيز المصائد هذه داخل القطعة الفلاحية البيولوجية هذه إلى جانب الممارسات والتقنيات الزراعية اللي يعتمدها الفلاح للحد من انتشار هذه الآفة. نعرف أن دودة التمر عندها تأثير كبير جدا حول عملية تصدير التمور التونسية للخارج. أكعليش نسعى أكثر ما يمكن للحد من تواجد دودة التمر داخل المنتوج التونسي. وكذلك سعينا لإعطاء الأهمية الكبرى لتنظيف الواحة المحافظة على ديمومة إنتاج جيد في ظل نظام بيئي متوازن داخل الواحات، وفي ظل أيضا اتخاذ طريقة عاوننا برشا لمقاومة المشكل العالمي ألا وهو التغيرات المناخية.
3: أفادت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين والمنسقة عن البرنامج الوطني الأول لصحة الأمة روض البوزيدي أن 2899 امرأة انتفعت بخدمة العيادات المجانية المنفذة ضمن اليوم الوطني الأول لصحة الأمة الذي احتضنته 11 دائرة صحية، فضلا عن تركيز خيمة بالسوق الأسبوعية بالقصرين المدينة مع تنقل على عين المكان لبعض الأوساط الريفية.
7: الحملة الجهوية هذه جت في إطار اليوم الوطني الأول لصحة الأم، هي حملة توعوية امتدت من 20 مايو حتى 31 مايو. كانت فيها مشاركة فعالة في جميع الدوائر الصحية اللي تعد 11 دائرة صحية. مراكز الصحة الأساسية كلها دخلت، قمنا بعيادات مجانية لكافة النساء المقبلات في على العيادات هذه، مراقبة الحمل، الكشف عن السكري، قياس ضغط الدم، وعدة تحاليل أخرى مجانية. إقبال كبير برشا من طرف النساء، نقلنا لهم في أماكن سكنهم، في أماكن عملهم، مثلا المرأة الفلاحية تنقلنا لها وين تخدم. الهدف نتاعنا هو تجنيب النساء المنطقة من مشاقة التنقل في عمق الوسط الريفي، العائلات الرحل، ولقينا برشا مشاكل صحية بالنسبة للنساء هذوما. إرشادات صحية موجهة لهم بصفة خاصة، حوالي 2899 مرأة شفناهم، حوالي 300 إيكو تمتعوا بهم، 830 كشف عن السكري، و 1258 هو قياس ضغط الدم. برشا حالات اللي تتطلب المراقبة من طرف طبيب في مختلف الدوائر الصحية.
3: بولاية سيدي بوزيدو على خلفية تسجيل حادثة تسمم 9 مواطنين ما أدى إلى وفاة 2 منهم، نفذ عدد من أهالي معتمدية المكنسي وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بتفعيل قرارات وزير الصحة إلى المنطقة خلال شهر أفريل والمتعلقة بتزويد المستشفى المحلي بعدد من التجهيزات الطبية، إضافة إلى تدعيمه بإطارات طبية وشبه طبية وتوفير سيارة إسعاف مجهزة. ألفة خسخوسي التقط عددا من متسكني هذه المنطقة.
8: نبيل طاهري، أستاذ تعليم ثانوي ناشط في المجتمع المدني. نقص التجهيزات الطبية وافتقار المستشفى محلي أبسط مقومات العدالة الصحية، تنفيذ جملة القرارات اللي أذن بها وزير الصحة اللي هي مدونة في محاضر جلسات من 2018 و2019، ما هو عاجل إحداث وحدة للنعاش الطب المطلق لإيقاف نزيف الموت.
9: محسن ليبي، أستاذ تاريخ وجغرافي متقاعد. الفاجعة لابد أن تفتح عيوننا على بعض نقائص على مستوى المجال الصحي. المكنس يحتوي على مستشفى أقسام كبيرة وكبيرة جدا، يفتقر إلى الإطار الطبي والشبه الطبي. المعدات المتوفرة معدات كثيرة، ما زالت في مخازنها، نطالب بتفعيل هذا المستشفى.
10: صلاح الله في أستاذ متقاعد نشط المجتمع المدني، يؤسفنا أن الوضع الصحي بالمكنيسي يتدهور لهذه الدرجة، نفقد ضحايا بدون توفر تجهيزات ولا معدات ولا إطار طبي ولا شبه طبي. البناية جاهزة، التجهيزات موجودة منذ سنوات، طلبنا بالسمير وطلبنا بتفعيل قسم الجراحة العامة وقسم الولادة وقسم الأطفال، ولكن للأسف يبقى الوضع على حاله.
11: كنت نخدم في سبيطار المكنيسي، بالنسبة للإطار الطبي والشبه الطبي عاملين اللي عليهم بالوسائل المتاحة لهم، ساعات تجينا صميم الرقاب وساعات يموتوننا، قديش ضحية تموت لهنا. مطلبنا الأول والسريع العاجل هو صميم تتوفر لنا لهنا، ودخل علينا صيف وحالات اللدغ نتاع العقارب وكل باش تصير، على الأقل تكون عندنا صميم باش ننقذ الأرواح.
3: تنطلق بعد غد الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل الأيام 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
12: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. في دورة 2026 فما تراجع لشعبة الأداب حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة 162,435 مترشحا. نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. هذه السنة عندنا 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوري، يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح زيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا. 155,036 متدخلا من إطاراتنا العاملة في مراكز الكتابي، مراقبون، مصححون، هذون كلهم يأمنوا امتحاناتنا الوطنية. ككل دورة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، السنة سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة براي، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلاميذ أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
3: من جهتها كد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 2000، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.
13: يوم الأربعاء تنطلق الامتحانات الوطنية، جاهزون تماما تنظيميا ولوجستيا في مستوى مراكز الاختبارات، جاهزون لهذه المحطة الهامة من كل الجوانب. الوزارة هذه السنة تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم المترشحين من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية أو الهواتف الجوال أو غيرها. على الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توقفت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المراقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات غش، نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلق الامتحان بشكل فعلي، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية.
3: أما قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين أن الكيان المحتل ترجع عن تحرك عسكري باتجاه بيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير صهيونية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب ما وردته هيئة البث العام للاحتلال اليوم، فإن إسرائيل كانت تستعد منذ ساعات الصباح لتنفيذ ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب التهديدات العلنية التي أطلقها رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن، إلا أن تدخلا أمريكيا

صهيونية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. بولاية قفصة تنظيم سلسلة من اللقاءات العالمية للتعريب بمنصة التمويل التشاركية عن طريق الهبات والتبرعات. وزارة التربية تعلن استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لإجراء الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في طريق إلى المونديال. حصة جديدة نقدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. واليوم رحلتنا باش تطير بنا لشرق القارة الآسيوية وتحديدا لكوكب اليابان اللي حدوا المحيط الهادئ من الشرق وبحر اليابان من الغرب والشمال. البلاد هذه تمتد على مساحة قارب 378 ألف كيلومتر مربع ويعيش فيها أكثر من 123 مليون نسمة، لغتهم الرسمية هي اليابانية. تأسس الاتحاد الياباني لكرة القدم سنة 1921 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في ماي 1929، ثم حصل على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سنة 1954. سجل المنتخب الياباني حضورا قويا وثابتا في نهائيات كأس آسيا، ورغم أن أول مشاركة لهم تأخرت حتى نسخة 1988 في قطر، إلا أن الساموراي الأزرق ما انتظرش برشا باش يبسط سيطرته على القارة، حيث توج بلقبه الأول على أرضه عام 1992، ومنذ تلك النسخة أصبح اليابانيون القوة العظمى في آسيا كرويا، وحققوا الرقم القياسي في عدد التتويجات بأربع ألقاب كاملة بعد الفوز بنسخ 2000 في لبنان، 2004 في الصين، و2011 في قطر، إلى جانب وصفة نسخة 2019 بالإمارات. شارك المنتخب الياباني في نهائيات كأس العالم 7 مرات متتالية ويتأهب للظهور الثامن في مونديال 2026. بدأت مشاركة اليابان في المونديال منذ نسخة فرنسا 1998 وفيها غادروا من الدور الأول، وفي بقية المشاركات حقق الساموراي الأزرق أفضل إنجازاته على الإطلاق بالوصول إلى ثمن نهائي في أربع مناسبات كاملة، الأولى على أرضهم في مونديال كوريا واليابان سنة 2002، والثانية في جنوب أفريقيا 2010، والثالثة في روسيا 2018 بعد مباراة دراماتيكية ضد بلجيكا، والأخيرة في قطر 2022 بعد ما قهروا إسبانيا وألمانيا في دور المجموعات وغادروا بركلات الترجيح أمام كرواتيا. أما في نسختي 2006 و 2014 فقد أقصي المنتخب الياباني من الدور الأول. تداول على تدريب اليابان أسماء عالمية كبرى تركت بصمتها، نذكر منهم الفرنسي فيليب تروسي اللي قاد جيل 2002، والأسطورة البرازيلي زيكو، والإيطالي زاكيروني. أما على مستوى اللاعبين الأساطير اللي صنعوا ربيع الكرة اليابانية وأمتعوا الجماهير الآسيوية، نذكر الأسطورة ناكاتا والمايسترو تشينجي كاغوا، نجم بروسيا دورتموند السابق، وكيسوكي هوندا صاحب الأهداف المونديالية الحاسمة، وناكامورا مختص ركلات الحرة، والمدافع المخضرم مايا يوشيدا. يقود المنتخب الياباني حاليا المدرب المحلي المحنك هاجيمي مورايتسو اللي سدد فيها الاتحاد الثقة لمواصلة المشروع الكروي بكرة سريعة وحديثة تعتمد على الجماعية والانضباط التكتيكي العالي. البروفايل الحالي لمنتخب يضم نجوم ينشطوا في التوب ليفل الأوروبي، وعلى رأسهم تاكومي نجم موناكو، وكوبو ساحر ريال سوسيداد، وواترو إندو مقاتل ليفربول، وكاورو ميتوما جناح برايتون الطار. أوقعت القرعة منتخب اليابان في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تونس هولندا سياد، ويفتتح الساموراي الأزرق مباريات مواجهة هولندا يوم 14 جوان قبل أن يواجه تونس في قمة واعدة يوم 21 جوان، ويختتم مباريات الدور الأول مواجهة السياد يوم 26 جوان 2026.
0: منتخب من المونديال.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.

كوانتان، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفض لي وبوح، احكي لي.

0: احكي لي، رجعنا لكم من جديد 32 دقيقه بعد العشرة والمشوار معكم مازال حتى ل 11. سمعنا الاتصالات الاولى تحدثت انه صحيح تراجعت الكلمه، تراجعت الوعود الشفويه بالكلمه، يمكن في حاجات كبيره، ولكن في اليوم بتاعنا خصوصا الحاجات اللي ناخذوهم من الخضار، الجزار، العطار هذوكم، خاصه في الاحياء في المدن الداخليه ويمكن حتى زاده في المدن الكبيره، اكيد معناها مازال موجود. اخر اتصال كان تحدث انه هذه الحاجه مش موجوده في برشا بلدان اخرى، هذه يمكن خاص بها تونس، معناها مازالت منتشره في تونس، وكان تحدثوا على الدفع المؤجل هذاك الكريدي اللي تعاملوا به الحوانت اللي ما زالت اليوم. هو زاد كيف هو من الوعود الشفوية وقت لا يكون الكلمة ويكون اللسان هي رأس المال الحقيقي. ما زلنا مواصلين معكم نسمع آراءكم ونسمع زاد كيف تجربكم.
1: تبدا الحكايه كيف كل حكايه،
2: حكايات وحكايات،
1: حكايه كل عاشق.
2: الليلة من 9 ل 11
3: حكيلي حكاية.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك الأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: رجعنا لكم من جديد عبر أثير إذاعة قفصة ونكملوا في موضوعنا اليوم ونسأل السؤال الصعب، شنو صار وعليش وصلنا اليوم إلى زمن عقود الشك، لأنه نشوفوا أنه تسارع خطى الحياة وتغيان الماديات بدلت حتى الملامح والنفوس، زاد كيف كيف المدن اللي توسعت والأسواق البسيطة الصغيرة اللي تحولت المراكز تجارية عملاقة واللي تتعامل في اليوم مش كان مع الناس اللي تعرفهم ولكن تتعامل حتى مع ناس غرباء ما تعرف عليها ما حد شيء، بها معقدة وجافة. يمكن زادة من الأسباب اللي خلت قيمة الكلمة المنطوقة تتراجع، وزيد حتى كما كان يحكي واحد من المدخلين معنا من بكري بالتليفون وحكي انه حتى في الدين معناها شرع كتابة الديون وتوثيق العقود باش تتحفظ الحقوق، ولكن زعما في عصرنا توا الخلل الحقيقي شنو زعما هو في وجود الورقة ولا في النية من الورقة؟ نتصور انه السؤال مش مشكل انه احنا نعمل العقود، ولكن الناس اليوم تعمل العقود لانه تحس اللي العقود هي وحدها الضامنة، لانه فما توجس، ثم شك، ثم خوف من انه ما تحفظش الحقوق متاعها. فهذا المحرك تقريبا وراء انه تجيب معاك كترسانة الوثائق هذيك الكل، سوء النية اللي ولت الناس تفترضوا قبل كل شيء. بعد ما كنا نحكم بكري حتى في حكاية الكريدي هذيك نشوفوا كيفاش المعاملة النبيلة هذية مرات تتشوه وقت للتاجر يلقى روحه يبيع بالكريدي، ولكن ثم برشا عبيد ما تخلصوش، ثم عبيد تنكر جملة، وثم عبيد تبقى تماطل فيه وما تلتزمش بالوقت اللي اتفقوا عليه، وثم شاري واللي يتهرب وسكر حتى تليفونه، ومرات يبدل حتى شارع ويبدل الطريق اللي نجم يقابل فيه التاجر هذاك. يمكن برشا أسباب هذوما خلت برشا عبيد معناها تخاف من هذا الباب انها تحفظ الحقوق متاعها، والكريدي اللي كان من باب تيسير واللي زاد كيف كيف سبب باش يكون تاع اسباب عداوات ولا قطيعه ولا حتى مشاحنات مرات. هذاك علاش نشوفوا انه غياب عقود الثقه الشفويه مش راح حدث معناها عابر ما جيش وحده فقط لانه الدنيا تطورت ولا ثقه فقدت وحدها، لكن ثم برشا اسباب ومسببات ذكرنا على الاقل شوية منها ونشوفوها. الحقيقة العقود هذه متاع الثقة الشفوية مش مجرد خسارة مالية، ولكن زاد راهو ثمن ندفعو فيه من رصيد الإنسانية متاعنا، من رصيد الأخلاق، وقت لا يسيطر علينا الشك وتبرد العلاقات بين الناس ويبرد التعامل بين الناس، فكأنه مساعدة المحتاج يولي مغامرة غير مأمونة العواقب، وإقراض صديق ولا قريب عاد يولي سبب حتمي في خسارته. ونسمع احنا تقول لك إذا تسلف صاحبك اعتبر روحك راك خسرته، البيع والشراء تحول وكأنه جبهة حرب بارده، الكل فيها خايف ومتحفز، وذاك علاش تلقى الشاري ولا البيع الزوز متحزمين بترسانه من الاوراق باش يثبت البراءه نتاع ولا ادانه الاخر. هاو عندي انا الاوراق. العلاقات الانسانيه اللي قبل تحسها كانت اكثر متانه، لكن اليوم ضعفت شويه العلاقات الانسانيه، خاطر اليوم الكلمه كما نحكوا ما عادش ديما ميثاق غالي، ما عادش ديما ميثاق غليظ. النار الناس تلقى روحها مرات قدام جحود ونكران الاخر وتحت طائله قاعده قانونيه جافه برشا وقاسيه الحقيقه، اللي تقول القانون لا يحمي المغفلين، لان القانون يحمي اموالك ايه، ولكن ما ينجمش يرجع الثقه بالبشر، لانه كنا نتحدثوا على الغياب نتاع العقود الثقه هذه، العقود الشفويه هذه، ونتحدثوا على مساله الثقه، نحن نتحدثوا على مجتمع، نتحدثوا على روح التكافل اللي كانت بين الناس، كيف تغيب اليوم وتولي الناس الكل عندها الشك والخوف. معناها اليوم الروابط نتاعنا الانسانيه بالحق باقيه تضعف، اليوم ناس ما عاش عندها ثقة في بعضها، واليوم حتى كالروح التكافل اللي كانت بكري موجودة ونستعاون بعضها تولي تضعف. معناها مثلا مواصلين معكم المشوار وانتم راكم تسمعوا فيها، وإذا تحبوا تشاركوا معنا ما عليكم إلا تتصلوا بنا على 76 226 600.

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا عبر الهاتف, شكرا زادة كيف الناس اللي خلتنا تعليقات عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك, شكرا زادة للفريق اللي أمننا الحصة اليوم للجانب التقني ولا في الاستقبال. زادة كيف تحية كبيرة ليهم, مبقى لي باش نقول لكم ليلتكم زينة.

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير في إنجاز مشروع يجمع بين تطهير حياء البساتين والنسيم بمدينة جمنة من معتمدية قبيل الجنوبية وحي النزلة الجوفية بقبيل المدينة باعتمادات تفوق 17 مليون دينار. تنطلق الأربعاء الثالث من جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى العاشر من جوان على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان. هذا وأكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 مشددا على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، وأكد اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلية بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطنية ومنصة للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية. وكان وزير الصحة عقد جلسة عمل مع مسؤولي شركة تينشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة والتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع شركة تونسية لصناعات الصيدلية صفات، ذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. أعلنت وزارة الداخلية أن من ينشر كف التفتيش الصادرة عن المحاكم التي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكيان المحتل ترجع عن تحرك عسكري باتجاه بيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير صهيونية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حنين.
1: مستمعينا متتبعينا، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حنين، رحلة الإمتاع والمؤانسة، رحلة الألحان والكلمات المنقوشة والمحفورة في البال. اليوم رحلتنا باش تكون عال العال، نقدمها لكم إيناس حمادي رويسي، فمرحبا بكم.

باش نخليكم تستمتعوا بصوت ماجد عبد العزيز المهندس. عراقي سعودي، تولد في العراق وعاش معظم حياته في السعودية. بدأ مشواره الفني في التسعينات، يعرف بفنان الرومانسية الخليجية. صوته المميز يجمع بين الطربي الكلاسيكي والغناء الحديث. عنده قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج والوطن العربي الكل. أحبك موت، بعدك أنا، يا بعد حي، شلون لو أحبك، جروح، برشا أغنيات تعرف بها. تعاون مع كبار الشعراء والملحنين العرب، منهم الأمير بدر بن عبد المحسن، فهد المساعد، طلال مداح.

ماجد عبد العزيز المهندس عنده صوت دافئ ورومانسي يناسب الأغاني الطربية والرومانسية. يجيد المزج بين الأغنية الخليجية الكلاسيكية والحديثة. معروف بأداء الأغاني العاطفية المؤثرة اللي توصل مباشرة لقلب المستمع. تحصل على برشا جوائز وعنده برشا حفلات كبيرة ومستدامة في الخليج والوطن العربي.

الجسمي، مغني إماراتي، تشارك مع أخوانه في تأسيس فرقة موسيقية اللي هي فرقة الخليج، وكانت هي من ضمن الفرق المحلية المشهورة. اشتهر أخوه فهد في عالم التلحين، أصبح ضمن أشهر ملحني الإمارات.

حنين. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انتظمت الاثنين بالقرية الحرفية بتوزر ورشة عمل جهوية لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف العيش في الواحات التقليدية الهشة بولاية توزر. تنطلق 4/3 من جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث أكد مدير عام الامتحانات محمد الميلي توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الدورة. وكشف خلال ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة ويجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة، أما أصغر مترشح في شعبة الرياضيات وتبلغ من العمر 16 سنة. بلغت عائدات صادرة زيت الزيتون التونسي خلال 6 أشهر الأولى من موسم 2025/2026 حوالي 3643.8 مليون دينار، بزيادة بنسبة 49.2% مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديدة على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية. أعلن كل من المجلس التونسي الإفريقي للأعمال والكونسورتيوم التونسي للتنمية في أفريقيا عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الأفريقية ذات الإمكانيات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين. قتل جندي صهيوني وأصيب 7 آخرون بينهم 4 ضباط في هجوم نفذه حزب الله باستخدام مسيرات مفخخة استهدفت قوة جنوب لبنان، فيما تواصلت الغارات الصهيونية على مناطق لبنانية عدة مخالفة شهداء وجرحى في ظل تصعيد صهيوني متواصل. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: خطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان.
2: فيما يا ترى حديثنا اليوم؟
3: أرى أن يكون حديثنا اليوم عن البخل والبخلاء.
2: موضوع طريف، ولعل طرائف الجاحظ في كتابه عن البخلاء تعيننا.
3: للبخلاء طرائف لا تنقطع، قبل الجاحظ وبعده.
2: لعلك تريد أن تحدثنا بإحدى الطرائف.
3: نعم يا صديقتي، هذا ما كنت بصدد أن أفعله.
2: إذا نفعل فكل لي آذان مصغية.
3: وقف سائل على باب قوم من البخلاء فقال:
4: فقير تصدقوا علي فإني جائع.
3: فرد عليه أحد الرجال في المنزل:
5: لم نخبز بعد.
4: إذن فشربة ماء.
5: ما أتانا السقة أو بعد.
4: فيسير من الدهن.
5: دهن؟ من أين الدهن؟
4: إذن ما قعودكم هنا؟
5: وماذا تراني يجب أن أفعل؟
4: قم خفيفا واسأل الله.